طبعا كيف ما نعرف ان في الشائعات اللي هم تتكلم على الاب والابن والروح القدس، وتقول ان الله طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الاب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بي فرحت. هذه هي، وهذا اللي نقول عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور كيف ما نقوله، هي يسموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي هي كانت رفع وجه المية، وليس أرواح طبعا، هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزوله، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزوله باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزولها باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح، شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط، الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة اللي الله خلق بيها الكون ودار بها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال، سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما الثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما الثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني بتاعت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخش في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب، هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبيبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جواه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة اكبر بكتير. جه المسيح واعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرا معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 4 وعدد 6. بيقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته.
2: ف
6: فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال، يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة، فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلاً قليلاً من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما.

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكيدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفك الدماء، للزنات والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي اؤتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سمك.

وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نقطة من أول السطر. معاكم هادي حنة. بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، بنحكي مع بعض عن العلاقات في الكتاب المقدس وإزاي بيكون ليها تأثير كمان على حياتنا. بس الأول قبل ما نتكلم عن علاقة النهاردة والأسرة اللي هنحكي عليها النهاردة، عايز أرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خلينا النهاردة نكون بنتكلم عن أسرة، مش مجرد اتنين لكن دي أسرة، أسرة كبيرة، أسرة الله وعدها بالبركة من أول الجد الأكبر. لكن الحقيقة الأسرة دي لفتت نظري جدا وأنا بدرسها، شفت قد إيه التربية لها تأثير مش بس على الأبناء ده كمان على الأحفاد. النهاردة هنكون بنناقش أسرة يعقوب ونشوف قد إيه الأسرة دي بداية من الأهل كان ليهم تأثير عليه. والنهاردة هنناقش، مش بس النهاردة، النهاردة المرة الجاية لأنه هو الموضوع طويل، ناقش يعني إيه تأثير التربية والبيئة المحيطة بالشخص على حياته وعلى سلوكياته بصفة عامة وعلى كمان علاقاته اللي حواليه. طبعاً النهاردة وحلقة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة. ومن أول السطر بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنناقش قصة في الكتاب المقدس، أو بمعنى أصح علاقات في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها وبنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خليني أكون برحب باللي معايا فعلا. توبة أهلا بيكي مساء النور، ومنى أهلا مساء النور. يا منى ازيك؟ مصطفى اهلا بيك يا مصطفى، مساء الخير. النهارده بنناقش التربيه وتاثيرها، يا ريت تشاركوني لانه حقيقي قصه يعقوب حقيقي فيها تاثير رهيب جدا في طريقه التربيه، وهنشوف هو ازاي اتعامل بعد كده وايه اللي اتعلمه من طريقه التربيه دي. فناقشوني ايه رايكم، طريقه التربيه ازاي بتاثر على حياتنا وازاي بتاثر على اللي حوالينا، مش بس في طريقه تربيتنا لاولادنا بس، شاركوني ازاي بتاثر على حياتنا. وممكن تشاركوني كمان ازاي ناخد بالنا علشان ما نبقاش زي دايره مفرغه، اللي بناخده من الاهل بنعمله حوالينا برغم انه ممكن يكون غلط، زي ما هنتعلم كده من يعقوب. النهارده هنحكي قصص حلوه قوي انا بحبها جدا، خاصه لما ابتديت ادخل جوه اعماق الشخصيات اللي زي كده وشفت القصص بتاعتها وبنتعلم منها ايه. بس الحقيقه قبل ما ابتدي ادخل في عمق العلاقات، عايزه واحنا داخلين كده نبتدي نكسر بعض الافكار المغلوطه اللي سببها الموروثات عن بعض الشخصيات. ليه بقول كده؟ عشان نعرف نتعلم منها صح. وهديكم مثالين. المثل الاولاني هو عيسو. عيسو بالنسبه للاغلبيه هو الشرير، بينما يعقوب هو الطيب. والاستنتاج لانه الله يعني اختار يعقوب وما اختارش عيسو، بس الحقيقه عيسو مش الشرير ويعقوب مش الطيب، يعني كلاهما كان ليهم مواقف مش كويسة وكان ليهم مواقف كويسة. فدي يعني نقطة مهمة قوي نكون بناخد بالنا منها، وده لكذا سبب. أول حاجة ليه بقول كده؟ لأنه الحقيقة أقدر أقول أنه من يعني اختيارات الله ما فيهاش كده، ما فيهاش ان انا باخد الطيب وبسيب الشرير، يعني ما فيهاش ده، يعني او ما فيهاش انه ده انا ما اخترتوش يبقى وحش وده انا اخترته يبقى هو ده الحلو. يعني الله ليه مقاييس مختلفه خالص في الاختيارات، بالعكس ده الله بيختار المصدر وغير الموجود. فالله ليه مقاييس احنا مش عارفينها، يعني احنا ما نقدرش نقول هو على اي اساس اختار يعقوب وساب عيسو من البطن، يعني من بطن مامته وهو اختار الطرف اللي هو يعقوب اللي هو الاصغر وساب عيسو، ما نقدرش نحكم. كمان في قصتنا لما هنحكي هنشوف بعض المواقف اللي فيها فعلا عيسو كان بيقوم بأمور تقية والعكس يعقوب كان بيقوم بأمور صعبة. فمن القصة هنكتشف ده. مش بس كده، البعض في بيتخذ من الآية اللي في ملاخي 1:2-3 بيقول ما هي دي تثبت. الآية دي بتقول كده: أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب؟ فالرب لهم كده، يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. لما تيجوا ترجعوا للأصل الكلمات وللتفسير المفسرين بيقول إنه هنا البغضة مش معناها الأصل بتاعها مش معناها كراهية، يعني ممكن يكون الحب أقل، أو أنا قبلت يعقوب ورفضت عيسو مش كشخصية عيسو، وده هنشوفه فعلا في الوقت الجاي. هو رفض إنه من عيسو أجيب النسل بتاعي، من عيسو أكون بكمل أنه من خلاله يجي السيد المسيح. ده اللي رفضه، رفض أنه يعطيه البركة دي، أنه يعطيه بركة أنه من نسله يجي المخلص، لكن من يعقوب أختاره. فالرفض ده والقبول هو اختيار لمأمورية ما، مش رفض شخصية أو قبول شخصية. وبدليل على كده أنه الله ما لعنوش أو صب غضبه عليه. فهو الفكرة هنا أنه عيسو شخصية ما هي شريرة، وده مهم جدا، لأنه في بعض في القصة اللي هقولها أو في القصة اللي هقولها نحكم على طول أنه هو يعقوب هو الغلبان وعيسو هو الشرير وهو. فكل الحاجات دي محتاجين بس نكسرها عشان نتعلم من القصة صح. كمان عايز أقول أنه للإنصاف فعلا مواقف عملها يعيسو كان فيها أحسن من يعقوب بكتير. وأنا هقول مثالين كده أو موقفين من خلال القصص اللي احنا هنكون بنحكيها النهاردة. الموقف الأولاني لما يعقوب احتال على أخوه بابا وخد البركة وانا هقول ليه احتال يعني خلال الـ الـ الـ القصص بتاعتنا المره دي المره الجايه هقول ليه انا بقول احتال. بس هو فعليا لما احتال وخد البركه عيسو اتشال واتهبد وخرب الدنيا وانا هعمل وانا هعمل وانا هعمل زي اي واحد عصبي. بس الفكره انه بعد 20 سنه من الترك من البعد على قد ما كان يعقوب خايف, بس بقول كده الكتاب في تكوين 33 عدد 4 لما جه عيسو يستقبل يعقوب بيقول وركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي. يعني طلع يجري عليه من الشوق واللهفة على أخوه, هو قد إيه كان مشتاق أنه يكون بيشوف أخوه. فده دليل على أنه ما كانش قلبه وكان وحش. لما نشوف بقى الحوار اللي دار بين يعقوب بين عيسو بنشوف قد إيه كان ما كانش بالشر اللي إحنا بنحط فيه القالب اللي بنحط عيسو فيه. الموقف الثاني وده بيدل على انه عيسو ما كانش بتاع مشاكل بعد موت اسحاق. يعني يعقوب لما رجع شويه ومات بابا والده اسحاق ودفنوا عيسو ويعقوب دفنوا اسحاق, في تكوين 36 بيقول ايه اللي حصل بعد كده, بيقول انه ثم اخذ عيسو نسائه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل ما اقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخي. لما لقى الدنيا كترت عنده ويعقوب نفس الحكاية, وغالبا هما كان قاعد في الوقت ده في المكان ده عشان باباهم كان لسه موجود, فالحدث ده حصل بعد موت الأب. فلما بقى لقى إنه الدنيا بقت ضيقة كده مشي بعد من غير مشاكل من غير ما يعمل قلق من غير ما يعمل زي فاكرين إبراهيم ولوط حصل بينهم مشادة بسبب الأرض والمواشي وا وا وا, فإبراهيم اضطر أنه يفصل. لكن هنا بيقول أن عيسو لوحده من غير أي مشاكل قرر أنه يعمل إيه, يمشي من وجه أخيه وياخد الجزء اللي معاه أو الميراث ويمشي بهدوء من غير كلام كتير. فده كان موقف مميز قوي. وزي ما شفنا أنا قريت الآية بالتفصيل عشان كنت عايزة أوريكوا قد إيه الله بارك عيسو بالنسل وبالميراث وبالمواشي. يعني هو سايب كنعان وهو عنده نسل كبير. لو إحنا قرينا النسل ده اللي هو في تكوين هنلاقي في تكوين 36 هنلاقي قد إيه نسله كبير. مش بس كده, ده الله أكرمه وباركه بأنه من نسله كان فيه ملوك وأمراء. يعني يمكن أيوة هم مش ملوك وأمراء بني إسرائيل, بس من نسله كان ملوك وأمراء في أماكن تانية, فنسله كان مميز مبارك. هي الفكرة بس أنه ما كانش هو النسل المختار, هي دي النقطة مع عيسو. فعيسو هو شخص طبيعي جدا, ما هوش الشر اللي إحنا بنحطه في دايما فيه. هو مختلف, هو عنده حاجات صح أو حاجات نقاط ضعف ونقاط قوة, لكن في النهاية هو ما كانش شخص بتاع مشاكل خالص. هو كمان كان الله مباركه في نسله في إراداته في ميراثه. ماديا كان مباركه كويس قوي مع الأولاد وأعطاهم مكانة عالية جدا زي ما بيقول كده الكتاب. لكن المشكلة ما كانش هو بس من النسل المختار, هي دي. والنسل المختار على أي أساس؟ إحنا ما نعرفش. الله لما بيختار على أي أساس. لكن الآية الجميلة بتقول إنه بيختار المصدر وغير الموجود, مش الشخص الأمين الحلو الكويس اللي يعني مش بيختارنا عن استحقاق زي ما بنقول, لكن عن غير استحقاق هو بيختارنا. وهو ليه طبعا الحكمة والقدرة, ما نقدرش نكون بنوصل لفكره. مش بس كده, يعني ده عيسو من ضمن اللي هي كانت الفكرة فيها مغلوطة. الشخص هي بقى التانية العكس, يوسف احنا دايما حاطينه في قالب انه الشخص الملاك, الشخص اللي مش بيغلط, الشخص الكويس, الشخص الأمين. هو فعلا في جزء كده كبير, بس الفكرة انه هو قبل العبودية كان شخص مختلف خالص, وده اللي هنشوفه خلال قصتنا النهاردة المرة الجاية. هو كان حد مختلف, هو اللي خلاه كده التجربة هز العش المرمطة زي ما بيقولوا. لما الله حطه في أزمة ابتدى يبقى كده. وعلى فكرة حتى بعد لما أصبح عبده بعد كده الله أعطاه مكانة حلوة في مصر, كان لسه عنده جزئية محتاجة تتصلح. يعني هو اتصلح بالتدريج, فشخصيته تهندمت أو تهندلت بالتدريج, ما كانتش مرة واحدة بالمنظر ده. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان لما نخش في أعماق القصة إحنا محتاجين نكسر كل المفاهيم دي اللي هي موروثات. إحنا خدناها تقريبا, لو قرينا الكلمة بعمق أو بتركيز هنكتشف اللي أنا بقوله ده. إحنا بس عشان القصة سمعناها من بابا ومن جده ومن تيتا, فإحنا بنسمعها يعني أجيال بتتوارث انها تحكي القصة, فطبعا مش بتكون بنفس دقة لما تقراها من الكتاب المقدس هتكتشف كل اللي أنا بقوله ده. عشان كده أنا كنت حريصة قوي أن أشوف كلمة الله بتقول إيه عن الشخصيات اللي زي كده وننقلها بصورة صح. فوإحنا بنناقش علاقات يعقوب بأسرته محتاجين نناقشها زي ما بيقول الكتاب، مش زي ما تورثناها من الأهل والأجداد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: وتعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا. ومعكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، وبنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. النهاردة بنتكلم عن يعقوب، وابتديت الأول إن احنا بس نكسر بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة عن بعض الشخصيات، وده مهم جدا وإحنا داخلين نتكلم عن القصة دي. طيب تعالوا بقى نبتدي قصتنا، وزي ما قلت قصتنا طويلة، مش هتبقى بس حلقة لكن هتبقى حلقتين. النهاردة هناخد جزء، والمرة الجاية هنكون بناخد جزء تاني. طبعا في كل جزء هنقول طريقة من الطرق التربية والتعامل مع بصفة عامة يعقوب، وما بعد ذلك يعقوب مع أولاده. خلينا نبتدي بقى كده بالتدريج نقول يعني في القصة هنكون بنعمل كده، بنحكي طريقة التعامل مع يعقوب كانت إيه، ويعقوب عمل إيه مع أولاده، ونتيجة اللي حصل ده إيه مع الأولاد الحصاد. وعشان كده أنا مش بقول على طول يعقوب كان بيعمل إيه، علشان نفهم الفكرة صح لازم نرجع خطوتين ورا. يعني إيه نرجع خطوتين ورا؟ يعني نشوف إسحاق ورفقة كانوا بيعملوا إيه، وبناء عليه هو تبنى المبدأ ده وابتدى يبقى بيعمله مع الأولاد. وده طبيعي جدا على فكرة، يعني من الطبيعي انه احنا لما بنتربى على حاجات احنا للأسف من غير ما ناخد بالنا بننفذها مع أولادنا، مع ان مش بنبقى ساعات كتير مبسوطين بيها، وعلى الأغلب بنبقى مش مبسوطين بس من غير ما نحس. احنا مش مبسوطين بس من غير ما نحس بنبتدي ننفذها مع اولادنا، لان هي دي الطريقه اللي قلنا دي اللي اتعاملنا بيها ودي اللي اتربينا بيها، وبنتخيل ان مفيش غير كده في طريقه التربيه. عشان كده احنا النهارده عايزين فعلا نحلل يعقوب وشخصيه يعقوب وطريقته في التربيه كانت ايه، وتعامله كانت ايه، وتعامله مع الاخرين كان ايه، عشان نتعلم منه النقطه اللي زي كده. في الاول كده هنحكي المشكله الاولى اللي كانت فعلا اسره يعقوب بتعاني منها، وهي اسحاق ورفقة. أسرة يعقوب والوالد إسحاق والأم رفقة كان عندهم كذا مشكلة. المشكلة الأولى اللي هنحكي عنها هي التمييز بين الأولاد، من أكثر الآباء اللي في الكتاب المقدس توضيحا ومثالا رائعا جدا أنه كان في تمييز بين الأبناء، وده واضح قوي في تكوين 25 عدد 27 و28 لما بيقول كده: وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق يعقوب عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. في ناس بتقول كاملا دي معناها انه كان يعقوب يعني شخص مميز وكامل، بس لا، كاملا لما بنرجع لاصلها العبري يعني هي موجوده في الاصل العبري بمعنى التام، والتام التفسير بتاعها يعني هو كان شخص بسيط هادي وديع يميل للاستقرار، عشان كده هو كان يسكن في الخيام. فهي ملهاش علاقه بالكمال لانه ما فيش انسان كامل، بس ليها علاقه بانه سلوكياته وحياته فيها ان هو الهدوء الميل للاستقرار، وكان فيها جزء من الوداعة. بس طبعا الوداعة دي كان فيها جزء تاني رهيب جدا اللي هو المكر والحيل، وده هنحكي فيه الوقت الجاي. لكن فعلا هو كان أهدى، يعني نقدر هو كان شخص هادي يميل ان هو يقعد ويستقر، عكس عيسو. عيسو كان الشخصية البرية، بتصطاد بتتحرك بتنجز، فده الفرق بين الاتنين. فالأمر هنا يخص طبيعة ما يخصش اتجاه قلب. طبيعة عيسو كده بيروح وبيصطاد، وعلى الأغلب لأنه عيسو طول الوقت هو بيؤهل نفسه انه هيكون هو البركة معاه، وهو كبير العيلة، وهو اللي هيبقى بياخد مسؤولية من الاب، فهو كان بيؤهل نفسه لكده، وبالتالي كان بيدير مسؤولية البيت، في ادارة في مسؤولية البيت، منها انه كان بيخرج هو يصطاد. فهنا لما بيحكي بيقول إسحاق كان بيحب عيسو اللي هو الابن البكري بالنسبة له، علشان خاطر هو اللي هيبقى بعد كده بياخد مكانه. ومش بس كده، هو كان بيصطاد وكان الصيد بتاعه حلو، يعني كان بيحب يأكل من إيدين عيسو. أما بقى رفقة فكانت بتحب يعقوب لأنه كان قاعد معيها في البيت. فالفكرة هنا أنه ما كانش فيه ميل لشخص ضد شخص بسبب أنه الله اختار أو ما اختارش. يعني المشكلة هنا أنه كانت كل واحد بحسب اتجاه قلبه، أنا بميل لابني ده لأنه في حتة بتعجبني، أنا بميل لابني ده لأنه هو الهادي المطيع اللي بيسمعني، أنا بميل لابني ده لأنه هو المسؤول. فهي دي الفكرة، كل حد فيهم كان يميل لطرف من الأولاد بسبب ما. إسحاق كان حاسس أنه ده المتحمل المسؤولية، ورفقة كانت حاسة أنه هو ده الهادي اللي قاعد معاها. من هنا جت تمييز بين الأب وبين الأم على الأولاد. بس الفكرة أنه التمييز ده اللي زرعه إسحاق ورفقة كان ليه حصاد رهيب جدا في يعقوب. يعقوب من الأسرة دي اتعلم يعني ايه يبقى فيه تمييز وسط أسرته مش بس بين أولاده.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا عن يعقوب. وبرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. أهلا بكم في حلقتنا نقطة من أول السطر. بنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. موضوعنا النهاردة عن الزرع والحصاد. احنا بنحكي عن يعقوب وبنقول قد ايه هو كان فعلا عنده مشكلة في طريقة التربية, يعني طريقة تربيته هو شخصيا من إسحاق ورفقة. وبالتالي هو أخذ الزرع ده كله وابتدى كمان هو يعمله مع الأسرة, وكانت النتيجة حصاد صعب جدا. هنكون بنحكي عنه واحدة واحدة. تابعوني وشاركوني إيه رأيكم في عائلة يعقوب, بدءا من إسحاق ورفقة ويعقوب ولي أو رحيل والأولاد. يعني احكوا معايا كده إيه رأيكم لما بتقروا قصتهم, إيه أكتر حاجة بتفرق معاكم. احنا خدنا قبل الفاصل انه كانت اول مشكلة بيواجهها يعقوب في طريقة التربية هي التمييز. كانت مامته بتحبه اكتر من عيسو, وكان عيسو بابا بيحبه اكتر. يعني كان بيقول واحب اسحاق عيسو, واما رفقة فاحبت يعقوب. طيب ايه بقى اللي حصل, او ازاي اثر عليه بتأثير سلبي, ازاي يعقوب اتغرست فيه الفكرة دي وابتدى يبقى بيمارسها عادي جدا وطبيعي جدا وسط اسرته. هنقول كده, بس الاول الحقيقة محتاجة اعرفكم بعائلة يعقوب. هي عائلة كبيرة جدا, بس أنا عايزة أحطها بترتيب معين عشان بس تثبت جوانا التمييز كان شكله إيه. يعقوب أنا هحكي لكم عن زوجاته وأولاده. وهو اتجوز ليئة ورحيل, واتجوز بلها, واتجوز زلفة. ليئة هو أول واحدة أنجبت له, فهو أجابت منه اللي هو الابن البكر اللي هو رأوبين, ده بكره. وجاب منها شمعون, وجاب منها لاوي ويهوذا. وبعد فترة, يعني بعد ما جاب شوية دول, بعد فترة ابتدت تجيب تاني يساكر وزبلون ودينا. فدينا هي بنت ليئة, وأنا هتكلم عنها شوية النهاردة, وهتكلم عنها شوية كمان المرة الجاية. دي دول أولاد ليئة. وبعد كده رحيل أنجبت يعني منه يوسف, وأنجبت منه بنيامين. طيب نكمل. بلها دي كانت جارية رحيل. ولو نقرأ في القصص هنكتشف إنه إيه اللي حاصل. هنعرف إنه لما رحيل ما جابتش أولاد زعلت جدا وضاقت, وقالت له خد جاريتي منها بتجيب أولاد. الأولاد دول هيكونوا يعني باسمي أنا. إحنا يعني في الوقت زمان كان ده اللي بيحصل, إنه لما كانت الزوجة مش بتنجب أطفال كانت بتبقى النتيجة إنه بتخليه يتزوج من الجارية بتاعته أو جاريتها هي. ومنها لما بتجيب أولاد الأولاد دول بتكتبوا باسم الزوجة, زي بالضبط سارة ما عملت كده مع إبراهيم. فلما رحيل ما جابتش أولاد قالت له خد بلها جاريتي وهات منها أطفال. وساعتها جاب منها دان وجاب منها نفتالي. طيب بعد كده خد زلفة, وزلفة دي جارية ليئة. لما ليئة جابت الأربع أولاد دول اللي هو رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا, عملت كده اكتشفت انه هي وقفت في الوقت ده, وقفت يعني قعدت وقت بتجيبش أطفال تاني. وبعدين شافت بلها جابت دان ونفتالي, فقالت طب خد زلفة هات منها أطفال علشان برضو بيبقى يعني بيعتبر ان هم أولادها هي. ففعلا خدها, خد زلفة اللي هي جارية ليئة, وأنجب منها جاد, وأنجب منها كمان آشير. لو جينا بقى نشوف الترتيب بتاع الأولاد بحسب الكتاب المقدس, يعني الأكبر فالأصغر فالأصغر, بغض النظر عن الزوجات. فأولاد يعقوب كانوا كده رأوبين اللي هو البكري, شمعون, لاوي, يهوذا, وبعدين دان ونفتالي اللي هم أولاد بلها, وبعد كده جاد وأشير اللي هم أولاد زلفة, وبعدين يساكر وزبلون ودينا ولاد ليئة, وبعد كده يوسف وبنيامين أولاد رحيل.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر, سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم تاني ومكملين بقى قصة يعقوب. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. وعايزة أقرأ تعليق طوبة لينا بتقول الشيء اللي بيميز عائلة يعقوب هو التمييز بين الأولاد. ده حقيقي, هو كان التمييز يعني كان بيفرق بين الولاد، ودي كانت شيء صعب جدا طبعا. أنا حبيت أعرفكم بأولاد يعقوب وهم أولاد مين، يعني أنا كنت عايزة أقول لكم دول ولاد مين ودول ولاد مين، ومين الجواري اللي أخدهم، ومين الشخصية اللي هي جاب الولاد اللي جابهم من ليئة واللي جابهم من رحيل، علشان بس تبقوا مستوعبين الفكرة وإحنا بقى داخلين على التمييز. ده مهم أوي إن إحنا نبقى مدركينه، لأنه يعقوب الحقيقة خد صفة التمييز أو خد طريقة التمييز، وإن هو يميز حد عن حد من باباه ومامته، وابتدى يوزعها وابتدى يطبقها مش بس على أولاده لكن كمان على زوجاته، وده اللي هنشوفه مع بعض. هو ابتدى يبقى فيه تمييز واضح جدا جدا جدا بين رحيل وليئة، حتى لو كان يعني بيحب رحيل وحس انه ليئة خدها كده زي بقول كده تخليص حق، يعني باباها لبان ادهاله علشان هي اللي لازم تتجوز الاول، بس الفكرة انه كان الطبيعي انه يتعامل معها بطريقة مختلفة، لكن اللي حصل كان بيتعامل معها بطريقة صعبة جدا جدا، ودخل في منافسة رهيبة بين ليئة وبين رحيل. يعني لما رحيل اكتشفت انها مش بدي بأولاد زي ليئة قالت له خد جارياتي، ولما ليئة وقفت شوية خلفة ولقت ان هو اخد جارية رحيل قالت له خد جارياتي، كان في دايما يعني منافسة رهيبة. المنافسة دي اساسها هو انه كان يعقوب بيميز بيحب رحيل اكتر من ليئة، ووصلت لمرحلة ان ولاد ليئة كانوا بيحاولوا يساعدوها، وده هنلاقيه في تكوين 30 من 14 ل17 بيقول كده: ومضى رأوبين، ورأوبين ده هو الابن البكر اللي هو ابن ليئة، ومضى في أيام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل وجاء به إلى ليئة أمي، فقالت رحيل لليئة أعطني من لفاح ابنك، فقالت لها أقليل أنك أخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني أيضا، فقالت رحيل إذن يضجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. فلما أتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت إلي تجي لأني قد استأجرتك بلفاح ابني، فاضجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامسا. الفقرة دي رهيبة خطيرة جدا، بنشوف فيها المنافسة وبنشوف فيها قد إيه فعلا يعقوب كان بعيد عن ليئة. في البداية كده اللفاح اللي هو بيتسمى بالتفاح الجنة، كانوا في اليهود بيسموه كده تفاح الجنة، ليه؟ لأنه كانوا بيعتقدوا أنه اللفاح ده بيخلي الزوج يحب الزوجة، وكمان يعني ده دي حاجة، والحاجة التانية أنه تجيب أطفال يعني يزيد من إخصاب الزوجة. فهنا رأوبين على قد ما شاف ان مامته مكروهة من الاب، على قد ما كان عايز يخليها تبقى مبسوطة، يعني كانت الموضوع جوه العيلة جوه الولاد نفسهم، فجاب لها اللفاح. فلما شافت كده رحيل عايزة تاخد منها اللفاح ليه؟ علشان خاطر تجيب أطفال. يبقى ليه كانت عايزة عشان محبة زوجها ليها تزيد، ورحيل كانت عايزة عشان الأطفال. هنا بقى بنشوف انه غالبا بنسبة كبيرة جدا انه يعقوب كان بعيد تماما عن ليئة، وكان عايش طول الوقت مع رحيل من كذا حاجة. اولا هي ليئة نفسها قالت اقليل انك اخذت رجلي، يعني واضح انها خدته، فبقاش ليئة ما بقاش معاها، فيعني مش كفاية انت اخدتيه كمان عايزة تاخدي اللفاح فتزيد محبتك محبة ايه اللي انت عايزاه. فدي فكرة، فدي النقطة الاولانية بنشوف منها انه كان يعقوب تماما بعيد عن ليئة وقريب اكتر من رحيل. عشان كده رأوبين لما شاف اللفاح طلع يجري اداه لمامته. وعلى فكرة رأوبين في الوقت ده يعني مش هنقول هو كان راجل وواعي، لا هو طالعين الولاد طالعين هم صغيرين شايفين ده، يعني الأغلب هو كان مراهق لأنه في الوقت ده كان لسه ما جاش بقية إخواته. يعني هو بعد كده جاب الابن الخامس، لما بيقول الكتاب أنه جه الابن الخامس ليعقوب، فهو كان لسه، وولاد بلها كانت بعديها بعد آخر الطفل اللي هو اليهوذا، لكن كان لسه ليئة ما جابتش بقية أولادها. فممكن ممكن يبقى رأوبين في الوقت ده مش كبير، مش شاب فاهم، هو مراهق شاف مامته وشاف تعبها فحب ان يكون معاها وبيسندها، لانه شاف بابا قد ايه هو مميز مرات ابوه عنه اللي هو رحيل، هي خالته بس بالنسبة له هي بتاخد او هي واخدة الاب منهم، على فكرة كان منهم كعيلة كمان، وده هنحكي شوية. ونقطة كمان انه مش بس الجملة دي، ده هي الفكرة انها كمان لما بتقول له انا استأجرتك النهاردة، يعني هي كلمة غريبة قوي، يعني استأجرتك النهاردة، يعني يعني هي انت بتعبي النهاردة، انت هتجيلي النهاردة، واضح انه ما كانش بيجيلها، فهي قالت لا انت خلاص جايلي النهاردة. فدي برضو جملة صعبة خالص، انه غالبا ما كانش بيروح لها، ما كانش بيهتم بيها. مش بس كده، ليه كانت مكروهة؟ هي عارفة انها كانت مكروهة، ودي من معاني اسماء اولادها بصفة عامة. فهلاقيها كده بداية من رأوبين في تكوين 29:32-34 بيقول كده انه فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين. ليه بقى؟ لانها قالت ان الرب قد نظر الى مذلتي، انه الان يحبني رجلي. فهي عارفة ومدركة من اول طفل، هي عارفة كده. وبعدين بيقول وحبلت ايضا وولدت ابنا وقالت ان الرب قد سمع اني مكروهة فاعطاني هذا ايضا. واضح كده، يعني شايفين الأسماء قد إيه موجعة، وقد إيه بتوضح إن يعقوب ما كانش عادل ولا منصف بين رحيل وبين ليئة، وقد إيه كان في تمييز زي ما هو تعلم من مامته كده إن كان في تمييز. وبعدين وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي لأني ولدت له 3 بنين، لذا دعي اسمه لاوي. وبعدين لما جابت أطفال تاني في المرة التانية اللي هو من تكوين 30:19-20 بيقول وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت لي قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي. فواضح أنه كان مش معاها لأني ولدت له 6 بنين، فدعت اسمه زبلون. من الكلام اللي بتقوله ليئة من الواضح جدا طبعا أنه كان في فرقة تمييز، ما كانش أبدا أبدا يعقوب ما كانش حيادي، ما كانش منصف للزوجتين، وهو كان مع رحيل وتقريبا ليئة ما كانش معاها خالص. وبنشوف إن ده ظلم، وده حصل ولما كان هو مع مامته، لما برضو حصل تمييز اللي حصل إنه كان في ظلم العيسو، وده هنقوله في الوقت الجاي. ليه ظلم العيسو؟ بالرغم إن البركة كانت موجودة ليعقوب، لكن تم أخذها بصورة فيها ظلم. يمكن لو كان من الأول معروف إنه البركة دي هتبقى ليعقوب، يمكن لو كانت الأم بتقدم محبة لعيسو ما كانش حصل إحساس عيسو بالمرارة. وده اللي هقوله في الوقت الجاي، لسه مكملين مع بعض ليه التمييز كان حاصل فيه مرارة. ومش بس تمييز، احنا كان عندنا مشكلة تانية برضو هنحكيها في الحلقة إن شاء الله، يعني إذا كان الوقت بكافي هنحكي أكتر وأكتر إن وجود تمييز وجود حاجات تانية بتخلي مشاعر المرارة والألم بتبقى موجودة. من ضمنها هنا زي ما احنا شايفين إنه زي ما عمل كده وزي ما خلى أخوي يجرب الأمر ده بالرغم أن البركة كانت لي، لكن بقول تاني كانت ممكن تعمل بطريقة مختلفة ما فيهاش ألم. نفس اللي عمله مع رفقة ضد والده وضد أخوه، هو نفس الأمر والتمييز اللي عمله مع رحيل ومع ليئة، فحصل أنه كان في مرارة جوه قلب ليئة بتحاول أنها تبقى بتاخد أو تشتري محبة الزوج. بس الحقيقة يعقوب ما كانش عنده الأزمة دي مع أولاد مع مراتاته بس، ده كمان كانت عنده نفس المشكلة مع أولاده.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن يعقوب وأسرته، قد إيه طريقة التربية اللي كان في وسطيها يعقوب أثرت عليه، وهنشوف كمان إزاي بتأثر على الأولاد. بس الأول خليني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء أهلا بيك يا سناء، مساء النور حبيبتي. سوسن أهلا بيك يا سوسن، مساء الخير. سوسن بتقول: كنت أعرف إنه في نتائج صعبة إنك تميزي شخص عن شخص في العيلة في القرايب، بس شكرا حضرتك فتحتي عيني على أمور كثيرة ما كنت شايفاها. شكرا يا سناء، على شكرا يا سوسن على تشجيعك. منار أهلا بيك يا منار، وحشتيني جدا. بتقول كده: الرب يباركك دكتورة هايدي على التعليم الواضح والدقيق لكلمة الله المشجعة والمحذرة لينا. شكرا قوي قوي يا منار على تعليقك المميز. سناء بتقول: أصعب شيء على الولاد عندما يروا التمييز والتفرقة بينهم كمية الألم والوجع اللي بيمروا بها قوية جدا وكثيرة عليهم، ولا يزال يوجد ونحن في هذا الزمن كثير مثل يعقوب. شكرا جدا يا سناء، وأنا لسه ما كملتش بقى، ده انت هتشوفي كمان حاجات أصعب من كده يعني حقيقي، وهتشوفي تأثير صعب خالص على الولاد. توبة: أخطر حاجة التمييز بين الأولاد، ده بيؤدي إلى الكراهية بين الأولاد والغيرة. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. تعالوا نكمل مع بعض. احنا أخدنا أن يعقوب عمل تمييز بين الزوجتين، وطبعا ده عمل قلق في وسط الولاد، لكن الأمر ما توقفش عند كده. الأمر أنه كان بيميز بين أولاده، والحقيقة ده بيظهر في موقفين. يمكن احنا طول الوقت عنينا أكتر على يوسف، بس تعال أقول لكم على موقف لما قريته قد إيه حسيت إنه يعقوب كان حقيقي صعب جدا، وكان بيميز قوي قوي أولاد رحيل عن بقية الأولاد بصورة صعبة جدا. الموقف ده لما راح يقابل أخوه، يعني هو لما ساب لبان بقى خاله وعايز يروح يتحرك ناحية أرضه، فهو كان رايح يقابل وعارف إن أخوه جاي لقي يتقابل مع اللي هو عايزه. تعالوا نشوف ترتيب أسرته كان عاملها إزاي. يعني هو ماشي عشان يقابل عيسو، راح مرتب كده أسرته، مين يقابله الأول ومين يقابله التاني والتالت والأخير. هنشوفه في تكوين 33 عدد 1 و2، بيقول كده: ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذ عيسو مقبل ومعه 400 رجل، يعني تقريبا جيش 400، مش زي دلوقتي 400 في الوقت ده يعني جيش، هو شايف إنه في جيش جاي عليه. أقسم الأولاد على لي أو على رحيل وعلى الجاريتين، ووضع، نشوف بقى التقسيم، ووضع الجاريتين وأولدهما في الأول، أولا وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف فكاشة سارة جابت بنيامين أخيرا. تعالوا كده نتخيل الموضوع. يعقوب شايف 400 راجل جاي عليه، فهم داخلين على حرب، فقسم. فالتقسيمة ما كانش انه فيه عبيد والحريم كلهم وراء، لا، التقسيمة ممكن يبقى كان فيه عبيد قدامه، لكن التقسيمة اللي توجع واللي احنا شايفينها انه حط الجواري بولادهم، يعني ولاده، يعني اللي احنا قلنا عليه جاد وأشير ونفتالي اللي هم ولاده برضو، حطهم في الاول، وبعدين ليقى بولادها تاني واحدة اللي هم اللي بعدها، وبعدين رحيل آخر واحد. فاللي هيجي هيضرب في أول ناس اللي هم مين؟ اللي هم أولاده بس من الجواري، وبعدين هيخش في تاني ناس اللي هم أولاده بس من ليئة. يكون هو لحق علشان خاطر يحمي مين؟ يحمي الباقي، يحمي الشخصيات التانية اللي هم رحيل وولاده، ويعني ممكن يكون بيحمي شوية من ليئة. أنا مش قادرة أتخيل إيه الفكرة أو إيه الصورة أو إيه الرسالة اللي وصلت لولاده دول. إيه الصورة اللي وصلت لولاد الجواري اللي هم ولاده؟ إحنا بنقول الولاد الجواري إن هما فعلا ولاد بلها وزلفة. إيه الصورة اللي وصلت لهم لما يشوف إن هما محطوطين في الأول في مواجهة العدو، اللي هو مضحي بيهم، اللي مش مهم، ولما يشوف إخواتهم هما ورا محميين؟ أنا مش عارفة إيه الصورة وإيه الرسالة اللي ممكن توصل لولاده في وضع زي كده.
2: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: الموقف الثاني يمكن احنا عارفينه، الموقف الثاني اللي هو بيقول كده: وأما إسرائيل اللي هو يعقوب يعني، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. تعالوا شوفوا التبرير اللي لما نحب حد من أولادنا أكثر من حد بندي التبرير، بيقول كده: لأنه ابن شيخوخته. طب ما انت عندك يعني كل الولاد مفروض يبقوا واحد، بس هو لأنه كان ابن شيخ أخته، فهو ده غالبا التبرير اللي كان حطه قدامه أن يوسف ده ابن شيخ أختي، فعشان كده كان بيحب يوسف أكتر. وعمل إيه؟ صنع له قميصا ملونا. فده كان التمييز وده التبرير. وكثيرا ما نبرر الحتة اللي زي كده لما بنميز بين أولادنا، بس بتبقى نتيجة صعبة جدا، وهقول بعد كده النتيجة إيه. وطبعا حدكم أكيد عارفين جزء من النتيجة، بس في حتة تانية عايزة أشارككم بيها. دي حاجة. الحاجة التانية في التمييز أنه يوسف هنا ما كانش بيروح يرعى، يعني هي مرة واحدة بس اللي راح رعى مع أولاده، ورجع قال له النميمة اللي كانوا بيقولوها، ودي أنا حكيها دلوقتي إذا كان في وقت يعني. لكن الفكرة أنه بعدها ما راحش تاني، يعني بيقول كده ومضى إخوته ليرعى غنم أبيه عند شكيم، بس يوسف مش معهم. فهو ميز يوسف وكأنه هو فعلا الأمير، يعني هو مش بس لبسه القميص الملون اللي بيقول أنه هو أمير، لا ده تمييزه أنه كان قاعد كأنه فعلا أمير، ما بيشتغلش، قاعد جنب باباه، ما بيعملش أي حاجة. ده هنلاقيها في تكوين 37:12. يعقوب اتعلم التمييز بين الأبناء من باباه ومامته إسحاق ورفقة، كبر وأصبح رب أسرة، وهو كمان بقى ينفذ سياسة التمييز سواء بين زوجاته أو بين أولاده زي ما احنا شفنا. بس يا ترى النتيجة كانت ايه؟

0: يومك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة يعقوب وحياته سواء مع الأب والأم أو مع الأولاد. بس خلوني أكون بقرا التعليقات اللي جات لي. سناء بتقول إيه الظلم ده؟ حقيقة سناء ظلم رهيب. وعلى فكرة مامته برضو ظلمت عيسو بسبب التمييز، وده هقوله المرة الجاية إزاي ظلمته. إفرايم أهلا بيكي إفرايم، وحشاني جدا من زمان قوي مش بشوفك يا حبيبتي، أهلا بيكي أحب أشوفك دايما. منار بتقول حاجة حلوة، وصل لأولاده رسالة كراهية ورفضه، ده بيظهر في تعاملهم مع يوسف حقيقي وكراهيتهم لي عندما فكروا بقتله أو بيعه للإسماعيليين. شكرا جدا، دي بتبقى نتيجة التمييز الطبيعي جدا بين الأولاد. فتعالوا كده بقى نشوف لما يعقوب اتربى في وسط تمييز طلع بيعمل كده مع زوجاته وبيعمل كده مع الولاد. طب تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل، يعني تعالوا نشوف نتيجة أنه عمل كده مع أولاده إيه اللي حصل. حصل حاجتين، احنا يمكن طول الوقت شايفين كراهيتهم ليوسف، بس حصل حاجة في الاول كانت صعبة جدا، اللي هو زرع جواهم ضيق ومرارة من الاب. في تكوين 37 عدد 2 بيقول يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأتي ابيه، واتى يوسف بنميمتهم الرضيئة الى ابيهم. على فكرة زي ما قلت كده بعد المرة دي هو ما راحش يعني عمل يعني اشتغل تاني في رعي الأغنام، دي كانت آخر مرة، يعني دي ملحوظة كنت عايزة أقولها. بس أنا خلينا كده نرجع للآية. واخدين بالكم أولاد مين اللي كانوا مع يوسف واللي قالوا نميمة رضيئة في باباهم؟ أولاد بلها وأولاد زلفة. فاكرين دول مين؟ دول اللي يعقوب حطهم في الأول خالص عشان يواجهوا الخطر، دول اللي شافوا أنه هو مش بيحبهم، دول اللي شافوا ان يعقوب معتبرهم ايه يعني معتبرهم انه كأنه مش ولاده، معتبرهم انه دول وكأنه عبيده، عشان كده حطهم في الاول، ما شافوش الابوة الحقيقية منه في الموقف اللي زي كده. دول كان جواهم مرارة، عشان كده كانت نميمتهم رضية تجاه الاب. احيانا من غير ما بنحس لما بنكون في تمييز طفل عن طفل، الطفل التاني بتكون جواه مرارة، مرارة مش بس ناحية الأخ المميز، مرارة ناحية الأب أو الأم اللي بيميزه. لأنه ببساطة شديدة التمييز هو رسالة رفض، وده اللي شافوه أولاد يعقوب، خاصة أبناء بلها وزلفة اللي هم أبناء الجاريتين، بسبب الموقف اللي اتحطوا فيه في الأول وهم صغيرين مراهقين أطفال، بس هم شافوا الموقف ده كان قد إيه صعب عليهم. فأول حاجة تمييز، نتيجة وحصاد تمييز يعقوب لأولاده وللأمهات كمان، كانت نتيجة أنه الأولاد دول كان جواهم مرارة، عشان كده كان في نميمة رضية تجاه الأب. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تقريبا احنا غالبا كلنا عارفينها، هي بقى الكراهية الطفل المدلل. يعني الطفل المدلل عند يعقوب كرهوه، لما بيقول كده الكتاب انه يعقوب احب يوسف وجاب له القميص الملون. تكملة الآية بتقول فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. ودي كانت النتيجة، حصاد مرارة من الأب نفسه اللي بيميز، مرارة من الطفل المدلل المميز. دي كانت أول أسلوب في التربية اللي اتبعه يعقوب، وكانت النتيجة الحصاد أنه حصل مرارة تجاهه ومرارة كمان تجاه يوسف.
2: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: بسرعة كده أقول لكم النهاردة أخدنا إيه. النهاردة اتكلمنا عن أول طريقة

من عدم محبة يعقوب ليها. وبنشوف ده لما رأوا بين جاب لها لفاح علشان كان شايف معاناة مامته انه بابا مش بيحبها زي ما بيحب رحيل. مش بس كان التمييز اللي خدهم من اهله بين الزوجتين، لكن كمان كان التمييز بين اولاده، لدرجة انه في موقف عيسو اللي هي موقف بالنسبة له من قبل ما يعرف عيسو عايز ايه، بس بالنسبة له موقف حرب، اول ناس حطهم اولاده اللي من الجاريتين، وتاني ناس اولاده اللي من ليئة، وآخر ناس عشان يضمن سلامتهم أولاده إلي أو يوسف اللي هو ابنه من رحيل. التمييز الرهيب ده وعدم اهتمامه بكل أولاده اهتمام واحد، كانت النتيجة هي الشعور بالمرارة من الأب. وده بنشوفه لما حصل أنه بني زلفة وبني بلها كانوا بينموا عليه بنميمة رضية من كتر ما جواهم مرارة تجاه الأب اللي ما كانش بيحبهم وميز إخواتهم عنه. كمان كان عندهم مرارة تجاه يوسف الطفل المدلل فأبغضوه وما قدروش يكونوا بيكلموا بسلام. بكده النهاردة نكون خلصنا الجزء الأول وهي طريقة التربية اللي فيها تمييز، وشفنا إزاي يعقوب لما أخدها وابتدى ينفذها كان كمان هو عنده حصاد مع أولاده. تابعوني بقى الحلقة الجاية عشان نكمل قصتنا، القصة الجميلة قوي دي، ونشوف تاني مشكلة في أسلوب تربية إسحاق ورفقة مع عيسو ويعقوب كانت إيه، وإزاي دي أثرت على يعقوب وعلى كمان

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما صباحكم زي الفل. نعمة وبركة ليكم في يوم جديد بفقرات جديدة ومتنوعة معاكم فينا من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة. وهنكون بنتكلم وندردش ونحكي في حاجات كتير قوي من هنا وهناك. والنهاردة الحلقة لذيذة، بنتكلم عن ظاهرة توجد في الكثير من الناس، زي الظواهر اللي بنتكلم فيها كل يوم. احنا كل يوم بنختار ظاهرة كده ونتكلم فيها ونحكي وندردش فيها ونفتح فيها افكار وحاجات كده بتنور في دماغنا. ظاهرة وهم الكمال، الفرق ما بين الاتقان والكمالية. يعني ايه حد يكون عنده اتقان للحاجة وبيعملها باتقان، وفي حد عنده كمالية للحاجة اللي هي فكرة نظرية كل شيء أو لا شيء. النهاردة هنتكلم وندردش لو انت شخص كمالي أو لو في حياتك شخص يبحث عن الكمال. الشخص اللي بيبحث عن الكمال ده يعني غالبا بيكون شكله ايه، ما بيعجبوش حاجة، يعني اللي هو مهما عملت يقول لك تمام، بس ممكن كان بيبقى فيه احسن. يمكن تكون من الناس اللي لما تعمل انجاز بدل ما تفرح فيه او بدل ما تفرح بيه اول حاجه بتدور عليها الغلطه، ولو غلطت غلطه صغيره تحس ان كل اللي عملته ملوش قيمه. اوقات ما بنبقاش عايزين نبدأ بعض الأمور لأنه أنا حاسس أن أنا مش جاهز بنسبة كبيرة. لا يا جماعة، أنا لازم أبقى جاهز بنسبة 100%. فيا ترى هل أنت من الشخصيات اللي ممكن تبدأ حتى لو أنت مش جاهز 100%؟ يعني إيه فكرة 100% و70% بالنسبة لك؟ الفكرة كلها أنه في ناس لما تيجي تقولك لا أنا مستني أبقى الدنيا جاهزة كلها، ده بيسموه أنا كده بدور على إتقان الحاجة. أنا لازم أنا أكون أمين في الحاجة عشان أبدأ، فلازم الحاجة تبقى أنا متأكد تماما بنسبة 100% أن أنا هبدأ بيها صح. بس في الحقيقة ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، أنه ده الكمالية وليس الإتقان. إيه الفرق بين وجهة

0: نظرك ما بين الإتقان والكمالية، إمتى حبنا للجودة قوي وإنه الحاجة تطلع بيرفكت بيتحول لضغط؟ وليه الشخص الكمالي نادرا ما بيشعر بالرضا؟ ولو هتوجه نصيحة للشخص الكمالي سواء كنت أنت أو حد تاني في دايرة حياتك، هتقوله إيه؟ وإزاي لو أنت حد بتحبه قوي، شخص كمالي بيبقى متعب جدا، فازاي هتتعامل معاه؟ النهاردة عندنا فقرات وحاجات كتيرة قوي، خليكم معانا هنتكلم وندردش مع بعض. انا شايفة ان في كومنتات بس هي مش واصلة لي، فانا اهو بحاول ارفرش النهاردة يا جماعة. الدنيا ايه يعني، ماشية كده الحمد لله. بنحاول نسعى بالحاجات البسيطة علشان نكمل بيها. فمعاكم لعبة الشهور النهاردة، هنكون بنحكي وندردش مع بعض، وكمان معانا فقرة هل انت شخص كمالي ولا لا، انت كمالي بنسبة قد ايه، وهنتكلم عن الشخصية الكمالية، هنتكلم عن فكرة الشخصية الكمالية ازاي بتتعبنا قوي وبنتعب نفسنا بيها كمان. يلا بينا نطلع اول فاصل في الحلقة قبل ما تدخلوا وتصحصحوا ونبدأ دردشة في موضوع الحلقة. وقبل ما اطلع، نانا بتقول صباح الخير. صباح الفل عليكي يا نانا، وبحط قلوب زرقاء عشان انا لابسة ازرق، لابسه بترولي، بس هو ايه طالع في البتاع ازرق، بس هو بترولي الصراحه، انا بحب بترولي اكتر من الازرق. صباح الفل عليكي يا نانا، يومك مليان بالبركه والنعمه. بنحكي عن الشخصيه الكماليه. هل تعاملتي قبل كده مع شخصيه كماليه؟ هل انت فيكي بعض من الشخصيه الكماليه؟ لو هتدي نصيحه للشخصيه الكماليه هتكون عامله ازاي؟ وكمان معانا لعبه شهور الميلاد. يلا نصحصح مع بعض ونطلع اول فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان الوحي في وجهة نظري هو اشتياق الله لأن يعلن نفسه للإنسان، بل ويعلن له أشياء يستحيل عليه أن يدركها بدونه، بالدرجة التي يهتم بها الله بكتابة ما أعلن عن نفسه به، كي يستمر الإعلان حيا جديدا لكل الأجيال الآتية. فالإعلان المكتوب يستمد قيمته ممن تنازل وأعلنه، لا ممن خضع وكتبه. في فكر دايما منتشر في وسطينا إن الوحي معناه إن الله ملى اللي بيكتب علشان يكتب، لكن الحقيقة لو الله عمل كده يبقى شخصية اللي بيكتب ملهاش أي لزوم ولا أي وجود، لأني سواء كنت أنا أو غيري في ثقافة بتاعتي أو ثقافة غيري بنكتب، فالكتابة والألفاظ هتكون هي هي لأن الله اللي بيملي. لكن الوحي في المسيحية معناه إن الله أعلن عن نفسه للكاتب اللي اختبره في ثقافة معينة وفي بلد معين، وادى للكاتب حرية إنه يعبر عن اللي فهمه واختبره بألفاظه وثقافته وثقافة بلده، وحفظه من إنه يغلط أو يقول حاجة غير حقيقية، لأن الله مهتم إنه يوصل للإنسان بصورة صحيحة.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سوا.
1: يلا نمشيها سوا يا جماعة. ورجعنا تاني وبنتكلم عن وهم الكمال. يعني النظرية القاتلة، نظرية رهيبة اللي هو كل شيء أو لا شيء. ما تستهونش بالجملة دي، لأن في ناس في حياتنا معرفتش تاخد خطوات بسبب النظرية دي. في ناس معرفتش تعدي أزمات بسبب النظرية دي. في ناس معرفتش تتخطى الفشل بسبب النظرية دي. فكرة وهم الكمال، أنا لازم أكون بيرفكت ولازم أعمل الحاجة يعني بشكل مثالي علشان خاطر أعرف أقبلها. فلو هتقدم نصيحة للشخص الكمالي، لو أنت في جزء كمالي مسيطر عليك وبتعبك قوي وعايز تقول لنفسك نصيحة، يا ترى هتكون إيه النصيحة؟ بهاء، صباح الفل عليك يا بهاء. أنت عندك كم سنة يا بهاء؟ عندي إحساس إنك يعني مش كبير. أو صح، إحنا كنا كلمنا في الموضوع ده قبل كده صح، وتفاجئت بسنك، بس أنا بيجيلي نفس الإحساس وبنسى عادي. فإحنا ممكن يعني نعدي كم حلقة ويجيلي نفس الإحساس عادي وأسألك تاني فعادي يعني يا بهاء، يعني it's okay. بس أنا حاسة إن أنت مش كبير قوي، بس أفكارك نضجة قوي يعني، وده اللي سويتش بقى اللي عجبني قوي، إنك حسك مش كبير بس ناضج قوي. صباح الفل عليك يا بهاء. اتعاملت في حياتك مع شخصيات كمالية او هل انت عندك قدر من الكمالية؟ تعالوا نتكلم وندردش في الموضوع ده. وبيقول بعد اذن حضرتك، اعظم انواع الوهم عندي ان انا اقول لنفسي ان انا بخير. ده وهم من نوع اخر. طب هسألك سؤال عشان برضو نسميه إذا كان وهم ولا لا. لما بتقول أنا بخير، ده علشان تتجاهل إنك مش بخير، ولا علشان تطمن نفسك، ولا علشان تدي أمل إنه حتى لو الموضوع ده صعب بس أنت يعني بخير لأنك محمي ومتمسك في ربنا وعارف إن أنت كده كده بخير لأنه في إيد قديرة حرسك. فأنهي نوع من وهم أنا بخير يعني بيبقى بجاي بعده إيه؟ فدي بتفرق قوي عشان أقول إذا كان ده وهم ولا مش وهم. يعني ليه سميت إن أنا بخير وهم؟ يعني مثلا ممكن ما كنتش كويسة بس مثلا أقول إيه الحمد لله أنا هبقى كويسة أو أنا كويسة، بس عشان أنا واثقة إنه أنا يعني نوع من الأمل، يعني أنه حتى لو الوقت صعب بس أنا هبقى كويسة عادي وأنه الموضوع هيعدي وهعرف أتجاوز ده، فبطمن نفسي يعني، أنا بحبها نوع من الاطمئنان. بيقول أنا عايش أديلي أكتر، أنا عندي 18 سنة، كتير عندي 18 سنة. يا خبر أبيض، كل ده عندك؟ كل ده عندك يا بهاء؟ وبتدرس إيه؟ حكيلي كده بتدرس إيه؟ بتهتم بإيه؟ بس أنا حاسة أنه أنت سنك صغير بس أنت عقلك كبير قوي، شابو ليك بصراحة. إيه اللي خلى عندك نضج كده يعني في السن الصغير ده؟ حد بيسمع وبيتكلم وبيناقش وبيكتب وعندك فكر يعني مميز، فإيه اللي اداك يعني إيه اللي خلاك مختلف بالشكل ده؟ شاركنا كده برضو، يعني الواحد بيفرح لما بيشوف حاجة زي كده. خلوني كده نحكي مع بعض وندخل في فقرة لطيفة يعني نتكلم فيها كده. انتوا عارفين اصلا ان فكرة الاستيكة وصولها بعد الألم تقريبا ب 156 سنة، يعني ناس كانت بتكتب غلط وما كانش عندها فكرة تصحيح الغلط وكانوا قابلين الفكرة عادي. يعني الأستيكة جميلة علشان لما تغلط تعرف تمسح وتعيد من أول وجديد في القلم الرصاص مثلا، بس هم أصلا ما كانش عندهم الموضوع ده قوي وما كانش عندهم مشكلة أن أنت تكتب غلط. ليها طريقة وطريقة ممكن يتعاملوا مع الكتابة الغلط دي، بس هو أصلا فكرة الأستيكة جات متأخر قوي بعد يعني فكرة تصحيح الخطأ جات متأخر قوي بعد فكرة أن أنت تكتب حاجة غلط أساسا. فمتهيألي لو في شخصية كمالية واستخدمت القلم زمان من غير أستيكة كانت ممكن يجي لها وعكة صحية، اللي هو ازاي انا كتبت غلط، الحقوني، مش فاهمة بقى يعني ساعتها بيعملوا ايه، يعني بيتعاملوا ازاي مع الوضع. بس اكيد الناس دي كانت تعبانة في الفترة دي قوي. في قاعدة كده مشهورة قوي بيقولك done is better than perfect، يعني المنجز افضل من المثالي، الشخص المنجز افضل من المثالي. والقاعدة دي مهمة قوي لان هنبني عليها النهاردة كلام كتير قوي. اغلب الناس الناجحة ممكن ما بدأتش وهي جاهزة، وده في الأغلب لما تيجي تتكلم كده مع أي حد ناجح وتدردش معاه في تاريخه وإزاي وصل للمرحلة اللي هي فيها دي، لو بتتابع مثلا مقالات من ناس معينة واصلة قوي، هيقولك إنه أنا ما كنتش جاهز وما كانش عندي رؤية كبيرة، بس كان عندي حلم بحاول أحققه، بس ما كنتش جاهز بصراحة. ده أنا اتدينت كتير قوي، ده أنا عملت كتير قوي، ده أنا دخلت في حاجات كتير قوي عشان أوصل للمرحلة دي. ففي الأغلب مش الناجحين قوي ما كانوش جاهزين بنسبة كبيرة علشان يدخلوا في المجال ده، بس بدأوا. عشان كده بيقول لك done is better than perfect، يعني المنجز أفضل من المثالي. عارفين ليوناردو دافنشي لما كان بيرسم الموناليزا فضل مرحلة طويلة جدا في حياته بيعدل روحة الموناليزا دي، وكل شوية يعدل جزء فيها، وعمره ما وصل لمرحلة انه راضي عنها، بل بالعكس لغاية ما الموناليزا تعرضت هو كان شايف ان اللوحة دي مش كاملة وانها لسه ناقصها شغل وانه هيشتغل فيها تاني. فاحيانا السعي المستمر للتحسين ده بيخلي الانسان يحس ان شغله عمره ما هيبقى كامل، لا لسه مش حلو، لسه مش مريحني. يعني معانا لعبة الشهور ومستنية آراءكم واقتراحاتكم في فكرة نصيحة للشخص الكمالي. أوقات بنوصل لمرحلة الكمالية دي لأن المخ بيعتبر يعني الفشل ده عدو كبير قوي، بيخاف منه جدا، فممكن يخلي الشخص يماطل قوي عشان ما يبدأش. يعني أنا خايف أبدأ من الحاجة لأفشل فما بدأهاش أصلا، ودي تركة كبيرة قوي عند الشخص الكمالي. فأحيانا التأجيل بيكون سبب الخوف مش الكسل. يعني الشخص الكمالي مش بالضرورة شخص كسول، بالعكس هو شخص نشيط جدا، بس هو شخص خواف عشان كده مش عارف يبدأ خطوات قوي. إذا عمل زي بالظبط عارفين اللي يرتب مكتبه عشان يبدأ مذاكرة مش عارف يذاكر في جو يعني مبهدل، فيقعد يرتب المكتب ساعتين وينظف ويرص ده هنا ويرص ده هنا، وبعدين أنا عايز أبدأ مذاكرة بس أنا عايز أبدأه صح قوي، يفتح فيديوهات tips and tricks إنه إزاي أنا هذاكر بطريقة مثالية وإزاي أعرف أحصل بطريقة كويسة قوي، يفتح 15 فيديو بيتكلم عن طرق المذاكرة الناجحة، وبعدين أنا أعمل قهوة بقى عشان أبدأ أفوق، وبعدين يشغل ميوزك، لا الميوزك دي مش عجباني، مش هي دي اللي هذاكر عليها، وبعدين بعد ما يعمل كل المجهود ده يقولك واضح ان النهاردة مش يوم الانتاجية بتاعي، واضح ان النهاردة مش يوم المذاكرة بتاعي، فانا مش هذاكر النهاردة بقى، ابدأ بكرة، اديني وضبت المكتب اهو، اديني زبطت الحاجة، ابدأ بكرة. دي مشكلة الشخص الكمالي، من كتر ما بيقعد يخطط قوي في الاخر ما بيعملش حاجة. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول طبعا بحط ربنا قدامي وبشاركه ضعفي. اتعاملت قبل كده مع شخص كمالي في البيت، على لو في البيت او في انتقل صحاب والقرايب، الشخص الكمالي دي بتبقى تجربة يعني متعبة جدا، فشاركنا كده. شهر 11 يلا بينا يا بهاء نشوف شهر 11 بيقول لك ايه. شهر 11 بيقول ما تستناش تبقى قوي علشان تيجي لربنا، تعالى لربنا وهو هيقويك، الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمله. ما تستناش تبقى قوي عشان تيجي لربنا، تعالى لربنا وهو هيقويك، الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمله. عجباني قوي دي قوي. طيب اديني هكتبها لك اهو، قولي اما الجملة دي سمعتها كده يعني فكرتك بايه، او يعني حسيت فيها بايه. تعالوا نكمل التعليقات. ونانا شهر 12، طب مش شهر 4 الاول ولا ايه؟ ولا ايه يا نانا؟ يعني ما يعني اعمل لك شهر 4 ولا هتكتبيه انت ولا ايه؟ بهاء كمان بيقول في ناس لازم توهم نفسها انها بخير عشان تعرف تعيش، وفي ناس عايزه توهم نفسها انها مبسوطه عشان ما تجرحش الناس اللي حواليها، وفي ناس قلقانه ومضغوطه وبتحاول تهزر عشان ما يتنقلش الموضوع للقلق، او ما تنقلش القلق. ايوه بس بص ده انا ما بعتبروش وهم. كلمة وهم دي بتعني أن الشخص يؤمن بشيء هو مش حقيقي، فهو موهوم. عارف لما شخص يقرأ كده إيده وجعته كده شوية، فيدخل على تشات جي بي تي يقول له أنا إيدي وجعاني من المنطقة كذا لكذا، فيقول له قد يكون السبب بداية لمرض معرفش مين، وقد يكون سبب في نقص مش عارف إيه عندك، وتحتاج إلى الطوارئ والذهاب إلى المستشفى. فاللي هو الشخص يتوهم على نفسه مش حقيقي، هو قرى حاجة يعني حس إنه هو يعني خلاص كده، فده ما بيبقاش حقيقي، فده الوهم. بس اللي انت بتقوله ده لا يطلق عليه الوهم، لانه ده انا حالة بحاول اعيشها من اجل حاجة افضل، من اجل هدف افضل. يعني انا بحاول اكون كويس علشان اطمن نفسي وعشان ما اثرش سلبيا على اللي حواليا، فده مش وهم، ده تحدي، نقدر نقول عليه تحدي رهيب جدا. تعالي نشوف شهر 12 بيقول ايه، واكتبي لي بقى شهر 4 عشان اكتب لك شهر 4، مش هقحم نفسي يعني. طيب شهر 12 اللي هو انا، بيقول الشهر مش موجود تقريبا، ربنا بيكمل اللي احنا بنعجز عنه، فقط سلم له قلبك وكمل الطريق. لا تجعل ضعفك سببا لابتعادك عن الله، اجعله سببا لاقترابك منه. انا عجباني قوي، ربنا بيكمل اللي احنا بنعجز عنه، فقط سلم له قلبك وكمل الطريق. جميله قوي قوي. اوقات كتيره فعلا ما بيبقاش الواحد عارف يعملها ازاي ولا يمشيها ازاي، بس ربنا اللي بيكمل. بقول له يا رب انا مش عارفه هي هتبتدي ازاي، مش عارف انا هقدر اكملها ازاي، مش عارف انا همشي يعني همشي في الطريق ده ازاي، بس حقيقي ربنا بيكمل. كمان بيقول احيانا الوهم بيكون افضل من الواقع علشان يعرف يتأقلم مع الحياة، يصبر نفسه. يعني بص، فكرة الوهم فكرة خطيرة، دي فكرة نفسية مش صحيحة. اي وهم هو فكرة نفسية مش صحيحة، معناه ان انت ما بتعيش الواقع، معناه ان انت مفصول عن الحقيقة، وده مش صح خالص، ده بيقود لحاجات تانية خطيرة. لكن ما نقولش بقى الوهم فكرة، ممكن اقولك اغير الكلمة بتاعت الوهم، احيانا تقبل الحقيقة او تجميل بعض الصعوبات بيكون افضل علشان اقدر اتأقلم مع الواقع، ممكن نخليها كده، فكده هتبقى منطقية اكتر وهتبقى صح اكتر. وكمان عايز شهر 7، يلا بينا نشوف شهر 7 بيقول ايه. النعمة لا تعطى للكاملين لكنها تعطى للمحتاجين. النعمة لا تعطى، عارفين لما قال أنا ما جيتش هنا من أجل الأصحاء، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. فالنعمة لا تعطى للكاملين، هي بتعطى للمحتاجين. يعني ما تفتكرش أن في وقت من الأوقات أنت لا تستحق، أو أن أنت ما ينفعش تعلن احتياجك، لأن النعمة أصلا من حقك. أو ده قول لي كده ايه تخيلك وايه كلامك لشهر 7، طلبوا لمين شهر 7 ده يا بهاء؟ ما انت شهر 11 وكم 7 عشان لو كان كده نحتفل بعيد الميلاد. طيب خلينا كده نكمل في فقرة المنوعات ونقول في اليابان في فلسفة عجباني قوي اسمها وابي سابي. وابي سابي بتشجع على فكرة تقدير الجمال في الحاجات الغير كاملة. أوقات لما نلاقي مثلا مج في عيب فما يعجبنيش فرميه، بلوزة مثلا بقى فيها عيب فما تعجبنيش فرميها، هناك بقى في مدرسة كاملة بتشجع على تقدير الجمال في الأشياء غير الكاملة. يعني شخص عنده عيب في شكله مثلا، حاجة معينة عندك عيب، الفكرة دي بتقول انه مهما كان في عيب في الحاجة فهي فيها جمال، بس انت اللي لسه مش قادر تشوفه. وبتعتبر كتير قوي ان العيوب جزء من جمال الشيء مش سبب لرفضه. يعني لو في حاجة معينة فيها عيب ده مش سبب انك ترفض الحاجة، ممكن العيب ده يتحول معاك لجمال او يكون مصدر لحاجة جميلة انت مش شايفها. برج بيزا المائل من أشهر معالم العالم. ليه؟ بسبب ميلو. ميلو خلاه ترند، ميلو خلاه يعني معلم تاريخي جميل. أصله إيه؟ أصله خطأ هندسي أساسا. يعني البرج ده كله فكرته أنه معمول على فكرة خطأ هندسي، بقى من أعظم الحاجات الجميلة والمعالم في العالم. فأحيانا الحاجة اللي احنا ممكن نكون شايفينها عيب هي اللي بتكون ميزة أصلا، هي اللي بتخلي الميزة للحاجة. فمش كل عيب ينفع ان احنا نقول عليه انه كارثي. هكذا الجمال، ان احنا نصنع من الشيء القبيح جمالا. وده طبعا اللي يعني صعب قوي بالنسبة لفكرة الأشخاص الكمالية ان هم يستقبلوا. لما كانوا بيتكلموا حصروا كده أجمل مشاهد سينمائية في العالم، لقوا انه أكتر مشاهد سينمائية وأكتر مشاهد مسرحية حصلت على إعجاب وكانت مصدر لإفيهات كتيرة قوي، اللي كان فيها ارتجال أثناء التصوير أو حتة اتنست على المسرح فقرروا يرتجلوها. في التصوير كان المخرجين بيفكروا إن هم يشلوها، بس اكتشفوا إنها عشان طلع ارتجالية وطبيعية أكتر، فهي طلعت أفضل من السكريبت المكتوب اللي متخطط له. الشخص الكمالي لما يجي يوصل عند النقطة دي يتخض، يقولك لا ده مش اللي احنا متفقين عليه، لو سمحت اقف هنا، الجملة دي مش هي مكانها كده، ده كان مفروض يتقال كذا كذا كذا. فالكمال اوقات بيقتل الابداع. يعني الكمالي لما يجي يقدم قائمة مهام كده بيكتب قائمة مهام مثالية، وبعدين بيرجع يراجع على قائمة المهام المثالية، وبعدين يقرر انه يعدل في قائمة المهام المثالية، وبعدين ينسق يعمل إعادة تنسيق لقائمة المهام المثالية، وبعدين ينام لانه الوقت خلص وملحقش ينفذ القائمة دي. فهو ده فكرة وهم الكمال، وهو ده اللي احنا هنتكلم فيه. لو في حياتك شخص باحث عن الكمال او شخصية كمالية او بيعيش وهم الكمال، شايف ان كل اللي بيقوله هو الصح، شايف ان كل اللي بيقوله هو اللي مفروض يحصل، تديله نصيحة ايه؟ ادي نصيحة لشخص عنده يعني صعوبة في التعامل مع عيوب الحياة، انه الحاجة مش كاملة فانا هتعامل بيه. زي بتلاقوها قوي في مجال العمل كمان. شهر 4، يلا بينا يا نانا نشوف بقى شهر 4 بيقول ايه. ما تقارنش رحلتك برحلة غيرك، ربنا كاتب لكل واحد توقيته. ما تقارنش رحلتك برحلة غيرك، ربنا كاتب لكل واحد توقيته. وليلي تأملك، وليلي حسيتي بايه لما سمعتي الجملة دي يا نانا. طيب تعالوا كده نكمل. بهاء الكمال ده بتاع ربنا، مفيش حد كامل غير ربنا، أنا معاك جدا. بس الكمالية دي صفة هقولك موجودة في إيه. عارف كده لما حد يكون مثلا في الدكتور في الجامعة، وانت بتقدم شيت معين او بتقدم دراسة معينة بس ناقص فيها حتة، هي ممتازة تمام وحلوة جدا، بس ناقص فيها مثلا تعديل فونت حاجة زي كده، فتيجي تقدمها للدكتور ده يقولك انت ازاي كتب بالفونت ده؟ ازاي؟ هو ساب الابحاث اللي موجودة، وساب السيرش اللي موجود، وساب الحاجات كلها، وركز بس على ان الفونت مش عاجبه، مع ان الفونت مش غلط، هو ممكن يكون عاجب ناس تانية بس هو عنده مشكلة مع الفونت ده. هو ده الشخصية الكمالية اللي ما بيعرفش يشوف اي عيب في حاجة، لازم الحاجة تطلع بيرفكت 100%. فتدي نصيحة للشخص ده ايه؟ تقوله ايه؟ بهاء بيقول انا انسان صعب اساسا، عايز كل حاجة مثالية. يعني انت عندك اصلا يعني ما هي بقى هي دي الحتة اللي احنا بنتكلم فيها، المثالية الزيادة هي دي الكمالية. فأنت عندك جزء في الحلقة دي لازم تسمعه، لأنك هتلاقي نفسك في حتت كتيرة قوي، وهو ده وهم الكمال اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده الوهم الحقيقي. لأنه هل هيبقى في حاجة مثالية بالكامل؟ الشخصيات المثالية أو اللي عندها وهم الكمالية ما بتعرفش تخلي حد يعمل لها حاجة، لأنها مقتنعة أنه مفيش حد هيعرف يعمل لها الحاجة كويس زي ما هي عايزاها، فبتشيل حمولات كتيرة قوي في الحياة. وبيقول ممكن مشكلتنا كلنا عايزين كل حاجة في أفضل حال، وهل هينفع في هذه الحياة إن كل شيء يكون أفضل حالا؟ يلا نطلع فاصل وتعالوا نتكلم عن إيه هو فكرة وهم الكمال، وإزاي الفكرة دي جت لنا، هل ده وراثة، هل ده عدوى، هل ده تربية، هل ده إيه؟ يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
0: انت دلوقتي بتتابع قاعد

0: دبل اسبريسو. مش مهم بتشرب قهوتك في ايه، لان في ناس بتهتم جدا بكوبايه ورقيه عليها اسم المحل المشهور الغالي، وفي ناس بتشربها في فنجان او كوبايه ازاز. وفي مره شفت حد بيشرب قهوته في برطمان مربى فاضي. يعني المهم المحتوى مش الغلاف الخارجي، وده نفس اللي يهمك في نفسك. مش مهم لابس ايه او معاك تليفون ايه وبكام وهكذا، يعني المهم انت. الحاجات دي كلها بتاعتك، وبالتالي اهميتها وقيمتها في انك صاحبها. بس في ناس بقى تخصص انها تقلل منك ومن حاجاتك وممتلكاتك. مش بس كده، كمان افكارك، رسوماتك، كتاباتك، عزفك، وحتى رأيك. وهدفهم انهم يقللوا منك. بص يا سيدي، في اللي بيحبك وبيحب كل حاجة بتعملها ويشجعك ويفكرك ويطورك ويديك أفكار من عنده ويحبب فيك خلقه. ربنا بيحبك.
1: قضي يومك معانا على راديو سم. قضي يومك معانا على راديو سما. راديو سما طول اليوم شغال 24 ساعة على الابليكيشن، وكمان في ساوند كلاود، في اليوتيوب. تقدر تسمع راديو سما في أي حتة على أي منصة من المنصات. على الفيسبوك في حاجات بتبقى برامج لايف، في ريلز، في حاجات كتير قوي. فطول ما انت بتدخل كده هتلاقي كل شوية هتخبط في حاجة يعني. فسواء بتشوف أو سواء بتسمع احنا موجودين. بهاء بيقول في حاجات ما ينفعش اعملها غير بنفسي عشان تطلع كويس. اصل هو ده الكماليه يا فندم. ما دام قلت الجمله دي يبقى هي دي الكماليه. خلاص لقد وقعنا في الفخ على طول. اصل دي الجمله المين بتاعت الشخصيه الكماليه، انه في حاجات ما ينفعش اعملها غير بنفسي لانها مش هتطلع كويسه. وتلاقيها عند الناس الكبيرة في السن، شايفين ان الحاجة بيعملوها احسن حاجة وافضل حاجة. لا، الناس الكبيرة في السن هقولك مش شرط دي نوع من الكمالية. انما بص، الشخص الكبير مثلا اتعود على مذاق اكل معين، هو عايش عمره كله بياكل الاكلة دي بطريقة معينة. فتيجي مثلا هو متعود ياكل الفراخ مشوية، ما عندوش بدعة البانيه. فتيجي تقوله تعالى كل بانيه، يقولك ايه ده، لا ده عك قوي، يعني ايه اكل فرخية محطوطة في عيش؟ ليه اعمل كده؟ طب ما انا الفراخ باكلها بالعيش عادي لوحدها من غير ما يبقى عليها عيش. فمثلا ده تخيل حاجة زي كده. هو مش رافض ده، بس هو شايف ان هو يعني في حتة افكار كده قديمة، فصعب عليه يجدد في السن ده. فالكبار بنظلمهم او قالت بحتة الكمالية، انما هم بس اعتادوا، عاش عمرهم كله بيعملوا الحاجة دي بطريقة معينة. فمش هينفع بعد سن كبير قوي تقول لهم اتعلموا حاجة جديدة او حبوا حاجة جديدة، هم عايشين على الذكريات اوريدي. ان انا بتقول الشخصية المثالية تختلف باختلاف القيم والمعايير، ولا يوجد إنسان كامل، بل لكل شخص نقاط قوة وجوانب يمكن تحسنها. ده حقيقي. وفي بيقولوا في الكنيسة بنشوف ناس عايزة تبين نفسها إنها أفضل وتعلق على غيرها، ودي أكبر مشكلة. بص هقولك على حاجة، فكرة إنه أنا شخص عادي وبعلي على الشخص اللي جنبي مثلا في دور العبادة عشان يعمل حاجة معينة، ده مش من حقي تماما، مش من حقي تماما يعني. غير بقى مثلا ما تلاقي طفل بيتصرف تصرف صغير وانت كبير فانت بتوجهه، ليه؟ علشان ده دورك، يعني دورك ان انت الكبير قوي، فانت بتوجه طفل صغير مثلا ان خد بالك يا حبيبي، مثلا مش بنلعب بالشكل ده جوه دور العبادة، مش بنعمل كذا، عشان ده بتربينا، انت بتعلمه قيم. ومدام حصل وضع قدامك غلط في طفل لو اهله مش موجودين، فانت دورك ان انت توجه بس مش اكتر، باحترام وبمحبة وبتكنيك كده. لكن حد في سنك او اكبر منك وانتوا الاثنين واعيين وناضجين وعارفين وتقعد توجه علشان تعلي عليه، ده طبعا شيء كارثي ومش محبب تماما. حاتم صباح الفل عليك يا حاتم، نورتنا نورتنا وبركتنا. بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع وأسرة راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك أخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك أكتر وأكتر لمجد اسمه القدوس دوما. ليكي وحشة وكل زملاء بالراديو، وانت كمان ليك وحشة كبيرة جدا جدا، انت بطلت تدخل كتير. والصلاة الخاصة بحاتم اللي بحب دايما أصليها معاه، يا رب انت قلت اطلبوا تجدوا اسألوا تعطوا اقرعوا يفتح لكم، ها أنا أطلب يا ربي أن تبارك لنا هذا اليوم وإطبع فيه بسمة على كل وجه وفرح لكل قلب، اعطينا رزقا صالحا ومباركا وشفاء لكل مريض وعزاء لكل حزين، وأنعم على الجميع بالسلام والطمأنينة والراحة، وليك المجد للأبد آمين. آمين يا حاتم، بجد مرسي على صلاتك القوية اللي فيها إحساس ومشاعر. تعالوا كده نحكي في فكرة وهم الكمال، ويعني ايه فكرة وهم الكمال. الكمال وهم الكمال هو الاعتقاد انك لازم تكون كامل او تعمل كل حاجة كاملة تماما عشان تستحق تبدأ او تنجح او الناس ترضى عنك. فانت لازم تبدأ بالحاجة كاملة عشان تنال بعد كده. بمعنى آخر، الشخص الكمالي بيقول لنفسه كده وهو بيكلم نفسه، أنا مش هعملها إلا لو أنا متأكد منها بنسبة 100%، ولو هعملها بنسبة 100% يبقى أعملها، غير كده بلاش أعملها. ويدي المشكلة اللي بيقع فيها الشخص الكمالي، لو غلط غلطة صغيرة قوي بيلوم نفسه قوي، بيعتبر نفسه أنه فشل. لازم الكل يبقى معجب بالحاجة اللي عملها لأن ما فيهاش أصلا نسبة إيرور، فدايما شايف إن اللي بيعمله هو الأفضل لأنه هو درسه كتير قوي وساعي فيه كتير قوي. والحقيقة زي ما أنت قلتوا كده إن الكمال البشري غير موجود، ومحاولة الوصول إليه أصلا غالبا بتؤدي للتأجيل أو الخوف من التجربة أصلا أو جلد الذات وإحساس إنه أنا لا أستحق، لأن أنا مش عارف أقوم بالدور اللي عليا وأنا مش عارف أكون كامل. وطبعا المأساة الكبيرة اللي في حياة الشخصيات الكمالية عدم الرضا مهما حققت، مهما حققت أنا مش راضي. هتلاقيه في أعظم الفنانين أنه مهما عمل ونجح هو مش راضي لأنه شايف أنه لسه ما وصلش. علشان كده اتسمى باسم وهم الكمال، لأن الشخص بيطارد هدفا مستحيلا، هو مستحيل يوصل لده، وفاكر ان السعادة او النجاح مش هيجي الا لما يوصل ليه بالطريقة دي، بالطريقة الكمالية دي. وبالتالي هو بيبقى عنده جزء من التعاسة لانه ما بيعرفش يوصل لها، وما بيعرفش كمان يفضل محافظ على الشكل المثالي اللي بيحاول يمشي بيه، ما بيعرفش يعمل ده. فبالتالي وهم الكمالية هو طريقة بنضحك بيها على نفسنا، بتقنعنا انها هتخلينا افضل، انه هنعيش بشكل امين، وناخد علاقة كبيرة جدا بين الجملة دي، لان وهم الكمالية بيدعوك للامانة، ان انا لو ما عملتش ده بالشكل ده يبقى انا مش امين. ودي كارثة كبيرة جدا اللي بيلعب عليها الوهم ده، ان انت انسان مش امين، فازاي انت انسان مش امين فهتبقى متبارك. فبالتالي احنا ما بنعرفش نبدأ حاجات كتيرة طول ما احنا عايشين في الفقاعة دي. وبتربط بقى، بتقع ما بين وهم الكمالية والإتقان، كارثة كبيرة قوي بنقع فيهم هما الاثنين. بهاء بيقول الكمال مربوط بالنرجسية، لا مش مربوط بالنرجسية خالص. النرجسي ده شخص أناني، لكن الشخص اللي بيسعى الى الكمال هو مش شخص اناني، بس هو شخص يعني هو متخيل انه لازم يوصل للنهاية او لازم يوصل لنسبة 100% عشان يبقى صح، غير كده انا مش كويس. فهو بيعذب نفسه قبل ما بيعذب الاخر، يعني هو بيبقى تعبان اصلا. لكن الشخص النرجسي هو ما بيهتمش اصلا بالاخر، هو أهم حاجة عنده نفسه، إنه نفسه تبقى مرتاحة، نفسه تبقى مبسوطة، إنه يبقى شايف إنه بيوصل بالطريقة اللي هو شايفها بصرف النظر عن الناس. فلا مش مربوطين تخالص ببعض. النرجسية حاجة والشخص الكمالي حاجة. الهدف مختلف تمام. الشخص الكمالي هدفه نبيل جدا، أنا عايز أعملها صح، أنا عايز أوصلها صح، أنا عايز أعيش كويس، أنا عايز أعيش مرتاح، أنا عايز أعيش راضي عن نفسي. طب هرضى عن نفسي زي لما أعملها كده، لما دي الخطوات اللي عارف أنت فكرة لما تيجي تنظف البيت. الناس دي مثلا لو في أم، وانا دي عشتها كتير قوي مع ناس كتير قوي، في ناس مثلا ممكن تجيب حد يساعدها في البيت ينظف، في ناس تانية ما تعرفش تجيب حد. ليه؟ لانه اي حد هينظف مش هيعمل اللي انا هعمله، اي حد هينظف مش هينظف البيت بطريقة كويسة. فتلاقيه مثلا تلاقيها مش قادرة تقبل اي حد يعمل لها حاجة، لانه هي مش موافقة، مفيش حد بيعمل حاجة كويسة زي. فهي مش ما بيبقاش قصدها تأذي حد ولا تضايق حد، بس هي مش عارفة توصل للرضا بالحاجة، يعني اللي هو طب نقبل الموضوع بأي شكل. طيب ايه الفرق ما بين الكمالية والإتقان؟ الكمالية هي انت طول الوقت بتحاول تعمل الحاجة بشكل أفضل، بس انت مش عارف فمش راضي، عايز كل حاجة تطلع بيرفكت، الجودة بتاعتها عالية. لو انا ما عملتش ده يبقى انا فاشل، لو انا الحاجة دي ما تقفلتش صح بنسبة 100% يبقى انا خلاص بقى ما ينفعش اقعد هنا يا جماعة، انا اقدم استقالتي. لو الحاجة دي ما خلصتش بالشكل ده ولو المشروع ده ما تقفلش بالشكل ده انا اقدم استقالتي، انا مش نافع. لكن الاتقان معناه بقى مختلف تماما، انا هعمل افضل ما عندي، انا هحاول واسعى واجتهد على قد الامكانيات المتاحه، ولو غلطت عادي هتعلم من اخطائي والمره الجايه هحاول ابقى احسن. عشان في ناس كتيره قوي بتخلط ما بين الكماليه والاتقان. الكماليه دايما مع شعور بالتعب والحزن وان انا مش عارف اوصل، انما الاتقان محاولات، انا امين في الحاجه اللي بعملها. نقدر نقول ان الاتقان ليه علاقه بالامانه قوي، انا بحاول اعمل اللي عليا في حدود الامكانيات المتاحه. لكن الكماليه مهما الامكانيات كانت متاحه انا هتحدى الامكانيات وهوصل برضو وهعمل احسن. فالكماليه معناها انه انا ما ينفعش اغلط، ما ينفعش اغلط، والا لو غلطت يبقى انا مش كفايه، يبقى انا مش كويس. فده فرق جوهري قوي. لعل وعسى ان الشخص الكمالي يكون فاكر ان هو كده عنده حتة الامانة وعنده حتة الاتقان. لا، انت عندك حتة اللي هو نظرية كل شيء او لا شيء، مش هينفع، مش هينفع يا جماعة، يعني نعملها بالكامل يا ما نعملهاش خالص. لكن الشخص المتقن طب هنعملها على قد ما نقدر، على قد ما نقدر يا جماعة، هنحاول نوصل على قد ما نقدر، هنحاول نجتهد على قد ما نقدر. بهاء بيقول أنا فاكر شخص كان معايا في الفصل كان بينقص نص درجة يزعل الأسبوع. صح، انت عارف انه مش بس هو اللي كده، ده أهله كمان كده. يعني مثلا الأم الكمالية تعمل ايه لما ابنها يكون مقفل امتحان او مقفل كذا امتحان يعني، وفي امتحان ناقص الدرجتين، تسيب تقفيل كل الامتحان وكل مجهود اللي اتعمل وتبص على الدرجتين، والدرجتين دول راحوا فين يا حبيبي؟ ها، ما جبتهمش ليه؟ مين مقفل الماده دي في الفصل عندك؟ ما انت في ناس مقفله اهو، ايه اللي حصل عشان تغلط وتسيب الدرجتين دول وهي سايبه النجاحات الكتيره وسايبه انه عمل حاجات غيره ما عملهاش؟ فيعني الولد بيبقى اوقات. في مره كنت شفت طفل كده في بقول حبيبي انت زعلان بجد عشان قصت درجتين؟ قال لي انا مش زعلان بس ماما هتبقى زعلانه، فانا خايف وزعلان لزعلها. فهو اتعود يبقى كمالي وتعود انه لازم يقفل عشان ماما مش عشان نفسه، وده يعني شيء خطر قوي. انا مش هي دي بقى الفكره، انت ما اذيتيش نفسك وبس ونكدتي على نفسك فرحتك، ده انت كمان بهدلتي الولد، يعني خليتيه طول الوقت في ضغط وصراع نفسي انه انا لازم اقفل، لازم اعمل كل حاجه صح بالكامل. هي نظريه كل شيء او اللا شيء من اشهر التشوهات المعرفيه في علم النفس، وهي بيقولوا عليها كده تشوه. فلما حد يجي يقول لك كل شيء او لا شيء، ده ده ده, ده في تشوه في الفكر عنده، اللي هي فكره التفكير يا ابيض يسود أو التفكير الثنائي اللي هو يدا ملهاش تاني. هي طريقة تفكير كده بتخلي فيها الشخص بيشوف الأمور كلها من طرفين، اللي هو يا هعرف يا مش هعرف، من غير منطقة وسط. والمنطقة الوسط دي في أغلب الأمور هي منطقة صحية جدا، إنه أنا هحاول وهنوصل على قد ما نقدر. هي فكرة هنوصل على قد ما نقدر دي منطقة الوسط، إنه أنا هحاول، أنا عملت اللي عليا بس ممكن يعني مش هوصل بشكل كامل. على عكس بقى اللي هو نظرية كل شيء أو لا شيء، يا نجاح كامل يا مفيش نجاح، يا نقفل كل المواد يا إما لو نقصنا درجتين ده ولا حاجة، يا ممتاز ومقفل يا إما سيء، يا محقق كل التقدمات يا إما خلاص كده مفيش بقى حتة المركز الخامس مثلا، لا مفيش، يا الأول يا مفيش، يا ملاك يا شرير. يعني فكرة اللي هو إيه، يعمل الصح كله يا إما لو غلطت غلطة خلاص يبقى أنا كده وحش ويلا بقى أدمر الدنيا. عارفين أنتوا فكرة الشخص الكمالي مع الدايت، تبص تلاقيه عمل دايت وجي في اليوم غلط وشرب حاجة ساقعة خلاص باظت باظت، يقوم يكمل اليوم كله بوظان، ما هي باظت خلاص. هي دي الفكرة، انه لا مش مشكلة انت شربت حاجة ساعة، عوضها انك تصوم كم ساعة مثلا من غير اي سناكس من غير اي حاجة، خلاص هتحرق الموضوع مش مشكلة مش ازمة. فيا ملتزم 100% يا اما ضيعت كل حاجة. ما هو ما بيعرفش يشوف التدرج في الامور، ما بيعترفش ان الحياة معظمها المريح والاتزان والمنتصف. يعني اللي هو فكرة ان انا بحاول وتمام، يعني دينا ماشيين في محاولتنا. عارفين اللي هو فكرة ايه، انا محافظ على الخلوات بتاعتي وعلاقتي مع ربنا، طب جيت في يوم ما صليتش خلاص كده انتهينا، الاسبوع كله اتدمر خلاص، ما انا مش هكمل بقى، ما انا مش شخص مش بعرف يلتزم اصلا. فهي دي فكرة الشخصية الكمالية. تعالوا كده نشوف التعليقات ونرجع نكمل. بهاء بيقول وبيخسر كل حاجة نتيجة تخوفه، صح جدا، هو خايف من الفشل فما بيعملش حاجات كتير لأنه خايف. بهاء بيقول أمهاتنا كلها كده، لأن كل أب وأم عايزين يشوفوا عيالهم فوق أي حد في عقليتهم كده. أنت هتبقى أب كده ولا هتبقى أب بتتعامل إزاي مع أولادك في الحتة الدراسية؟ يعني لما ابنك يبقى في المدرسة ايه شكل التعامل اللي هتتعامله مع اولادك؟ يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونحكي مع بعض في الشخصية. قولي لو هتقدم نصيحة للشخص الكمالي هتقول له ايه؟ وايه معانا لعبة شهور الميلاد.
2: الميلاد انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج صباح سمع.

0: دبل اسبريسو، تعال نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عينيا. يعني المهم الطريقة مش المحتوى. طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض ونشوف وشوش بعض، واكيد ده احسن كتير من التليفون، وفي احترام لينا احنا الاتنين وتقدير لعشرتنا الطويلة. طيب بس انا هجيب حد معايا علشان انت دايما بتغلبني في الكلام. يا عم دي مش حرب، ده سوء تفاهم وهيتحل. روق كده، ربنا يهديك ونعدي ونفوت لبعض. هفكر، كلمني بعد اسبوع اكون هديت. بص يا سيدي، ده حوار بيحصل بكميات بين ناس كتيرة قوي، بغض النظر عن السن او النوع. لو ركزتوا هتلاقوا فيه مفاهيم غلط، وفي اطراف مش عايزة تتنازل، وفي جهل في فهم التعبيرات، وفي معايرة اصلا في انك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا. يعني خليك انت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.
1: يا رب صبرني. راديو سما، مزيكا وهوا. ورجعنا تاني ومكملين، ويا رب يصبرنا. ونقرأ، تعالوا بقى نقرأ التعليقات مع بعض. بهاء بيقول شكلنا اننا مش بنثق في ربنا بالطريقة الكافية وبننسى وصاياه، ولا تخف لاني معك اما ننسى ان الرب ربنا اللي بيدبر. بص هقولك على حاجة عشان برضو ما نظلمش الناس دي، هي يعني حتة يعني الكمالية في حد ذاتها على فكرة مش وحشة. كان من الاشخاص اللي لما يعملوا الحاجة بيعملوها بجودة عالية، بس طول ما انا حاكمها في بند الإتقان وطول ما أنا حاكمها في بند الأمانة هي كويسة جدا. هي إمتى بتبقى خطر؟ لما تزيد عن حدها، لما أدرك، لما أفتكر أن أنا سوبر هيرو، لما أفتكر أن أنا البطل الخارق الذي لا يقهر، وأنه لازم أحطم المواضيع كلها وأدي الحق لأصحابه وأرجع الخير ينتصر على الشر ومعرفش أعمل كل، ما أنا مش هقدر أعمل كل ده، مش هقدر. فبالتالي أنا مش هيرو ولا حاجة. الحياة مش قايمة على فكرة انه في حد هو اللي هيجيب النهية يعني خالص. احنا كلنا شغالين عاملين، بس عاملين بالأمانة. إيه كمان بيقول، كنت كاتب قصيدة من فترة مطلعها لماذا تريدي ان تقتلني، لماذا تريد ان تقتلني بخوفك. طفين القصيدة، ما عايزين نقراها بقى ونشوفها ونسمعها. ما تبعتها على الواتساب الراديو بصوتك وشغلها لك، ايه رأيك؟ هتلاقي رقم التليفون في التعليقات، او هتلاقي رقم التليفون على البيج. ابعتها بصوتك، لو لحقت تبعتها قولي ان انت بعتها، وعلى طول اشغلها لك على الواتساب بصوتك بقى، وتبقى فرصة كده انك تتكلم كده. بس هي طبعا اكيد القصيدة ما فيهاش اي كلام مش مظبوط، انا واثقة فيك. بهاء بيقول الحاجة بنبوظها بايدينا لان عدو الانسان افكاره الزائدة عن اي حاجة، دي حقيقة جدا. طب تخلينا نتكلم كده، هل ربنا طلب منا ان احنا نكون كاملين، ولا طلب منا نكون أمنا في اللي بنعمله؟ عشان ده فرق جوهري جدا في الموضوع. في ناس كتيرة فاكرة زي ما قلنا كده انه الاتقان هو او الكمالية هي الحاجة اللي ربنا عايزها. انا بعمل كده عشان خاطر ربنا، ويقولك انا بعمل كده عشان اكون امين. خليني اقول ان الاتقان فضيلة، امانة قدام ربنا جدا، فهو فضيلة حقيقي. الانسان ده متقن في عمله، دي فضيلة جميلة بيتصف بيها الإنسان. أما الكمالي زيادة عن الحد هو عبء. طيب خلينا نقول إمتى يعني شكل الشخص المتقن وشكل الشخص الكمالي. الشخص المتقن بيبدأ حتى لو لسه بيتعلم، يعني أنا لسه باخد خطوات في التعليم، بس أنا يعني هبدأ في زي مثلا عارفين حد بياخد كورس للتصوير خلاص. الشخص الكمالي يقول لك انا مش هبدا اصور الا لما اخلص الكورس وخلصه تماما. الشخص المتقن يقول لك انا كل ما اخد حاجه هجرب فيها في المشروع، هبدأ بيها. فهو لسه بيتعلم وهو لسه بيبدأ. يقبل انه يغلط ويتعلم من غلطه، مفيش مشكلة خالص ان انا غلط وبتعلم من غلطي. بيركز على ان انا هتطور، ان انا هبقى احسن، مش هكون مثالي، لكن انا هحاول اطلع

لغاية آخر وقت بيرسم في الموناليزا حتى بعد ما اتعرضت، هو مش مقتنع انه يعني ان اللوحة كده خلصانة، ما فيش ليميت نقول ان احنا خلصنا الشغل. اما الشخص المتقن هو شايف ان ده اخره خلاص، فانا تمام يا جماعة انا وصلت خلاص كده، اتفضلوا الشغل جاهز. الشخص الكمالي مش هيهون عليه يقول الشغل جاهز، مش هيعرف يقولها لانه هو شايف طول الوقت انه لسه ما فيش حاجة خلصانة ولسه ما فيش حاجة جاهزة. الشخص المتقن هدفه انه يقدم افضل جودة يقدر عليها مع انه هيحسن اكتر. انا هحسن اكتر يا جماعه، المره الجايه هتاخدوا الموضوع بشكل احترافي اكتر. لكن الشخص الكمالي بقى ما عنده مشكله بيقولها لنفسه دايما ان لو ما طلعتش بنسبه 100% فبلاش، بلاش انا مش هعمل، هي لازم تطلع بنسبه 100%. الشخص الكمالي بيخاف قوي ان هو يبدا، بيأجل كتير قوي، بيعيد الشغل مرات ومرات، بيفضل يجلد نفسه ويحاسب نفسه على اي غلطه، ونادرا ما بيشعر بالرضا حتى بعد ما بينجح، نادرا ما بيشعر بالرضا. هدفه دايما الحقيقي هو انه ما يغلطش اكتر من انه فكرة انه يطلع الحاجة صح. انا مش هغلط. فيمكن ده فروق ما بين الشخص المتقن والشخص الكمالي، انا جمعتها هنا اهو. زي بالظبط انا عايز حد مثلا نفسه قوي يعمل تصوير وينزل صور احترافية وينزل حاجات ويبدأ براند كده جديد انه يعلن عن نفسه ان هو مصور مثلا، فبيبقى عارف انه هو اكيد مش هيبقى الواو يعني من الاول، اكيد هو لسه بيتعلم فهيبدأ واحدة واحدة، عنده فكرة واحدة واحدة دي، فيبدأ ايه يجرب يعمل بيج. تمام، انا هعمل البيج، هحاول انزل صور، اصور كام صورة احترافية كده تجذب الناس، صور مختلفة وانزلها. الشخص الكمالي بقى يقول لك ايه، لا لا لا لا لا لا، هو انا اللي هعمل البيج ده؟ انا لازم اجيب حد وادفع له المبلغ الفلاني عشان يعمل لي البيج دي، انا مستحيل اعملها انا مع نفسي، ده انا لازم اجيب حد بروفيشنال، ما هي لازم تطلع قوية جدا. طيب هو انا هصور بكاميرا الموبايل دي؟ لا لا لا لا، انا هجيب كاميرا نوعها كذا، بس الكاميرا دي غالية قوي، انا مش معايا فلوسها، فانا هعمل ايه؟ طيب انا لسه ما اتعلمتش مونتاج، لا انا هتعلم مونتاج، يبقى هستنى يبقى معايا فلوس عشان حد يعمل لي البيج، هستنى يبقى معايا فلوس علشان اجيب الكاميرا الفلانيه اللي ينفع تصور، هستنى يبقى معايا فلوس لما اروح لدكتور دايت واخس شويه علشان لما انزل اعلان لنفسي وصوري انا شكلي مش كويس، فلو نزلت بالشكل ده الناس مش هتقبلني، طيب وكمان هاخد كورس مونتاج، فهستنى بقى بعد ما اخلص المونتاج ابقى اخد الخطوات دي وبعدها بقى ابدا انزل بقى واكسر الدنيا. في الاغلب الشخص ده لا بيكسر الدنيا ولا بينزل ولا بيعمل اي حاجه، على عكس الشخص التاني اللي قال لك انا هقرا كده ازاي اعمل بيج وابدا اشوف ان البيجز الناجحه بيبقى شكلها عامل ازاي واسيرش عليها، فيلا بينا نعمل بيج. طيب الكاميرا بتاعه الموبايل او ممكن ازود لها مش عارف ايه، او ممكن اجيب موبايل تاني ارخص مثلا شويه من ان انا اجيب كاميرا، بس يبقى في الحاجات دي اللي هتصور كويس مع رينج لايت مع مش عارف ايه مع ايه الدنيا تظبط، مايك في الاول كده تمام، انا ممكن اختار تصوير بوضعيه معينه فيبقى ان انا يعني مش مليان قوي عبال ما ابدا دايت كده واعمل لنفسي الدعايه. المونتاج هشتغل بالبرامج الفري دلوقتي واحاول اشوف هي بتشتغل ازاي واعمل اللي اقدر عليه لغايه ما يجي لي حبه فلوس اقدر ان انا اخد كورس مونتاج احترافي مثلا. فتبص تلاقي ده بدا ووصل وعمل، وده التاني ده لسه راكن لغايه ما حليني بقى يجي لي فلوس واعمل الكلام ده. فالاتقان يخليك تبدا، لكن الكماليه تخليك تأجل. الإتقان يخليك تتعلم من غلطاتك، الكمالية تخليك تخاف أصلا من فكرة أن أنت تغلط. الإتقان بركز على التقدم، بركز على اللي مستنيني بكرة، الكمالية أنا بركز على العيوب، لا ده في واحد واثنين وثلاثة مش هينفع أكمل. الإتقان بينجز، أما الكمالية فبتستنزف البني آدم. يمكن دي الفروق اللي ما بين الإتقان والكمالية. الله بيحب الإتقان علشان هو بيعكس أمانة وإخلاص الشخص.
هو ما طلبش من الإنسان أنه ما يكونش في عيوب، ما طلبش من الإنسان

0: إنسان إنه ما يكونش عنده أخطاء، ما طلبش كده خالص، بدليل إنه كان بيروح لأكتر ناس بيتقال عنها إنها مش كويسة. فمثل الوزنات لما ادي كل واحد وزنة وتاجر بيها، قال إيه؟ مدح العبيد، قال لهم إيه؟ نعما أيها العبد الصالح والأمين، أنا كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. لما كان بيتكلم كان بيتكلم ان اللي ليه هيديله اكتر وحاجات زي كده. فالفكرة ان هو لما كان بيتكلم على مدح الوزنات وعلى الامانة وعلى الكلام ده، كان بيتكلم على فكرة الالتزام، كان بيتكلم على فكرة الامانة، ما كانش بيتكلم على فكرة الكمالية خالص خالص. مع ان الشخص اللي اتاخد منه الوزنات هو شخص قال لك ايه، انا افتكرت ان انت سيد صارم وبتاع ومش عارف ايه، هو خايف من الفشل. الشخص ده كان عنده حتة كمالية، خايف انه يفشل، خايف انه يتهان، خايف انه عمل ايه، فدفن الوزنة بتاعته، ما تجرش بيها، لانه حاطط مستويات للكمالية عالية قوي. انا ممكن معرفش تاجر واربح، انا ممكن يكون السيد ده ظالم وما يعجبوش اللي انا عملته فما يقبلوش، ممكن اخايف، خايف كتير، فالخوف عمل منه ايه، سحب اللي عنده وراح أعطى للحد اللي تاجر وربح تاني. فالفكرة كلها إنه ربنا ما طلبش نكون كماليين، هو طلب إن احنا نكون متقنين، طلب إن احنا نكون أمنا. فأعملوا وكل ما فعلتم فأعملوا من القلب، هي دي الأمانة، هو ده الإتقان. أنا بعمل حسب ربنا، أنا متعلم مع إيه، ربنا عايز إيه، إيه اللي هيفرح قلب ربنا، أما الباقي ده بقى على ربنا. يمكن دي فروقات واضحة جدا. تعالوا ناخد التعليق. بقى بيقول في ناس لو ما عملتش الحاجة بالكمال المطلوب هتاخد على قفاها، ما هي هتاخد على قفاها من الناس الكمالية، صح؟ ما هو أنا لو أنا شخص متقن كده كده أنا هعمل المطلوب، كده كده هعمل اللي عليا. ولما يجي شخص يلومك، ما أنا عملت اللي عليا، يعني أنا حاولت وده أقصى إمكانياتي، وأكون فعلا أمين في اللي أنا بقوله، فمش هيفرق معايا. عارف هيبقى مرتاح الضمير. عارف لما مصر خرجت مبارح من الماتش، هي عملت اللي عليها، هي حاولت، عشان كده الناس ما زعلتش قوي. كانت هتزعل إمتى الناس وتتعصب؟ لو الفريق ما لعبش كويس، أو لو الفريق يعني ما أتقنش الحاجة اللي بيعمل، لكن هو كان أمين جدا وبيشتغل بأمانة وسرعة وحاجات كتيرة قوي، بس ما حصلش فير في الحاجة، فبالتالي أنا خلاص عملت اللي عليه. هو ده الإتقان، هو ده الإتقان. الإتقان يخلي صاحبه مش زعلان قوي من الخسارة لأنه عمل اللي عليه. أنا يا رب عملت اللي عليا بمنتهى الأمانة والباقي كان عليك. غير بقى الشخص انه الكمالي اللي بيقعد يحرق فيك علشان تقدم، فانت ده لازم يعني تاخد موقف منه، ده اللي هنقوله بعد الفاصل. انت اعرف اتعامل مع الشخص الكمالي، ولو انا كمالي اعمل ايه في نفسي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: لو لم يتكلم الله لما أمكن لأحد أن يعرفه، وإن تكلم الله وتجاهلنا كلامه فلا نلومن إلا أنفسنا لأننا لم نرد أن نعرفه. فالله مسؤول عما قاله لا عما نقوله نحن عنه. جملة مشهورة بتقول ربنا عرفوه بالعقل. الحقيقة ربنا عرفه عنه بالعقل، لكن ما عرفهوش غير لما هو قرر أنه يتكلم ويعلن عن نفسه. لكن بما أن الله اتكلم فمسؤوليتي أني أعرفه زي ما هو قال، مش أني أتجاهل كلامه. لو أنا قررت أني أتجاهل كلامه بعد ما اتكلم ما لومش إلا نفسي. ولازم أعرف أن الله مسؤول عن اللي هو قاله عن نفسه، مش عن اللي أنا قلت أنه هو قاله عن نفسه.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. غني معانا من قلبك على راديو سما.
2: بهاء بيقول مش ما على حسب بقى انت جنسيتك ايه، ما كل واحد بيشجع جنسيته يعني. يا بهاء فشوف انت جنسيتك ايه، ولازم تكون بتشجع الجنسية بتاعتك يعني، عشان ده الانتماء. يعني كل واحد لازم يبقى منتمي لوطنه، فشوف انت تبع انهي جنسية وانهي وطن ولازم تشجعه. ايا كان انت فرحان بفوز مين، يعني المهم ان انت تبقى فرحان ومقتنع وخلاص. بيقول علاج الكمال ان الانسان يعرف قدرته. هو مشكلة الانسان الكمالي ان هو دايما متخيل ان هو قدرته تقدر، يعني هي دي المشكلة اللي عنده، ان هو متخيل ان هو قادر، انا هعرف اعمل ده، فايه المشكله؟ ويشيل على قده ما يشيلش اكتر من قدراته. ما هو مش عارف قدراته واصله لفين، هو شايف انه ما دام بيعمل الحاجه يبقى هي قدراته واصله للاخر، فايه المشكله عندي؟ طيب اتعامل ازاي مع الشخص الكمالي؟ لو الشخص الكمالي ده معايا في نطاق العمل، في نطاق الاصحاب، في نطاق البيت، ماما او بابا او اي حد من الناس اللي حواليا، جوزي، مراتي، اخواتي، ولادي، لانه ممكن اولادنا يطلعوا برضو فيهم القدر من الكماليه دي، لانه هو طريقه تفكير، هي جزء فيها يعني طبيعة شخصية بنتولد بيها، بس هي برضو طريقة تفكير. لما الشخص الكمالي غالبا بينتقدك على انك مش بتعمل الحاجة بيرفكت، حاول تخرج من المأزق ده. هو دايما بينتقد التفاصيل، هو بيبقى قصده انه يعني عايز يطلع الحاجة بافضل شكل او يحسن الحاجة، بس الطريقة اللي بيوصل بيها للطرف التاني بتبقى سخيفة، بتوصل لمرحلة ان انت شخصيا فاشل. فقبل ما تزعل وتاخد موقف وتتقهر وتحس ان انت قليل، وانا ليه ما بعرفش اعمل حاجة كويسة، وانا ليه كل حاجة مش بتعجبه، وانا ليه ايدله صوابعي العشرة شمع وبرضه ما بيرضاش والكلام ده كله، اسأل نفسي هو بينتقدني انا ولا بينتقد العمل اللي انا بعمله؟ لان في فرق كبير جدا ما بين شخص يعني برافضني أنا وشخص رافض الحاجة اللي أنا بعملها. لو رافض الحاجة اللي بعملها دي أذواق يا فندم، كل واحد بيعملها بالطريقة بتاعته، أنت شايف أنها هي كده مش كافية، أنا شايف أنها كافية، فدي اختلافات في آراء النظر، بس الحاجة صح فإتس أوكي عادي، كل واحد يوصلها بالطريقة اللي هو عايزها. طيب لو هو حول الموضوع لموضوع شخصي، حط حدود بقى. يعني من فضلك إحنا بنتكلم على الحاجة الفلانية، إيه لزوم الغلط فيا أنا؟ ملهاش علاقة ان انت تغلط فيا او تقولي كلام يضايقني. اسأله ايه المطلوب بالظبط، لانه بص الشخص الكمالي مهما حاولت ترضيه هو مش هيرضى. فريح ووفر على نفسك وتعال له 100,000 خطوة قدام، قوله هو انت ايه المطلوب بالظبط، ايه اللي مش عاجبك، بدل ما تفضل تخمن وتقول يا ترى اللي مش عاجبه كذا وكذا وكذا، او تفضل تعدل في حاجات هي اوريدي اصلا مش دي اللي فارقه معاه. اسأله ايه الجزء اللي محتاج يتغير، ايه توقعاتك من الشغل ده، ايه توقعاتك مثلا لو انت بتقدم شيت في الفونت ده، في المش عارف مين ده، ايه توقعاتك إيه مثلا، انت شايف ان الاكلة دي مش كويسة، انت شايفها مش كويسة ليه؟ ايه اللي ناقصها؟ يعني طيب امتى هتعتبر ان الحاجة دي خلصانة وكويسة؟ لما ايه اللي يحصل؟ لما اسلمك الحاجة وتقولي كده تمام. كلمة تمام دي هتيجي امتى؟ لما تشوف ايه؟ 1 2 3 4. لانك مش هتعرف تفهمه الا لما يعني يحط نقط معينة. طب لو هو مش فاهم نفسه دي مشكلتك بقى، حدد انت عايز ايه وانا اعمله لك. لكن تفضل تخليني الف وراك الف وراك وانت نفسك مش عارف انت عايز ايه، او انت مش عارف ترضي نفسك ازاي، دي مشكلتك. انا مش مطلوب ان انا اقعد افكر في حاجات او اقرا دماغك واقعد اتخيل حاجات عشان اوصل انت عايز ايه، مش مطلوب مني ده خالص. فدي نقطة مهمة قوي وانا بتعامل مع الشخص اللي بيبحث عن الكمال. محتاجين نحط بقى حدود. لو كل مرة بيطلب تعديل، لو كل مرة بيطلب مثلا تغييرات كتيرة، لو كل مرة بيطلب أكلات كتيرة، لو كل مرة لو مثلا الزوج في البيت، لو الأولاد طالبين حاجات هي كتيرة وملهاش نهاية، يعني امتى بقى احنا هنرضى؟ هنقول بمنتهى الاحترام، يعني مثلا لو في مجال الشغل وانت عمال تقدم لمديرك حاجات وهو مش راضي، عمالين نعدل يعني نعدل لغاية امتى؟ طيب دي اخر مرة انا هكون بعدل فيها علشان ده الاتفاق اللي ما بيننا، وانا اعتقد عملت اكتر ما في وسع. في ناس يا جماعة ما بترضاش، في ناس مهما عملت لها مش هترضى، هتفضل تتعب نفسك ومش هترضى. فلازم توصل معاه لحدود. طب بص انا ده اللي اقدر عليه بصراحه، وده اللي احنا كنا متفقين عليه وانا وصلت للنهايه، بس لو في حاجه زياده تقدر انت تعملها اعملها، لو في حاجه زياده حابب انت تزودها وتقدر زودها براحتك. لان انا مش هقدر اوصل للحاجه اللي في دماغك اللي انا مش عارف. فحط حدود، ما تسيبش نفسك في حته ضغط كده ان انت مضغوط عليك طول الوقت، وان طول الوقت بتعمل حاجه انت مش فاهم احنا امتى هنوصل. يا جماعه عامه لما تحط حدود مع الشخص ده مش قله احترام، بس انت بتحافظ على العلاقه اللي ما بينكم، عشان ده كتير قوي. محتاجين قوي يعني نركز قوي على فكرة مدح المجهود، لأنه أوقات بنبص للنتيجة وننسى إن في مجهود كبير اتبذل علشان خاطر نوصل للمرحلة دي. يعني زي مثلا بالظبط فكرة ناقص درجة، الولد مقفل الامتحانات بس جاي في مادة وناقص درجة. انت ايه الدرجة دي راحت فين؟ لا، لكن هقول انا فخورة جدا ان انت اجتهدت، فخورة جدا ان انت ذاكرت، فخورة جدا ان انت عملت اللي عليك. لان الشخص اللي بيتربى ان قيمته في درجة ولا في حاجة معينة هيكبر شخص كمالي، هيكبر شخص تعبان وتعب الناس اللي حواليه، في الارتباط هيبقى تعبان، في مع اولاده هيبقى تعبان. فانا بورث التعب للي جاي، فمحتاج اوقف ده. الشخص الكمالي ما تدخلش في منافسة معاه خالص، لانك طول الوقت هتحاول تثبت له ان انت كويس، وهو ما بيشوفش حد كويس، مش عشان هو وحش، انما علشان مستوى الكويس ده في حياته عالي قوي، فهو مش هيعرف يشوف حاجة كويسة. فما تحاولش تسعى كتير قوي لفكرة ان انت ترضيه، ما تحاولش تدخل في منافسة معه. طب انا هثبت لك بقى ان انا صح، طب انا هثبت لك ان انا كويس، طب انا هثبت، لا اخرج من الدايرة دي خالص، لكن مش هتعرف تثبت له، لان هو مش هيرضى حتى لو في اثباتات معمولة، هو مش هيقتنع بيها. فمش لازم تكسب معاه كل نقاش، ومش لازم ترضي كل توقعاته، عادي خلاص انت فهمت اللي فيها فكبر دماغك. شجعه قوي وانت بتتعامل معاه على انك يشوف الانجاز. يعني لما يكون في شخص كمالي في البيت او في الشغل، شجعه، هو عادة بيشوف الاخطاء بس، ما بيعرفش يشوف المميزات، ما بيعرفش يشوف الانجاز، فساعده يشوف الصوره كامله. بص احنا خلصنا قد ايه، بص البيت بقى حلو ازاي، بص في حاجات حلوه قد ايه كتيره. لما مثلا يبقى حاطط سفر ويبقى مرتب الدنيا كلها وحاجه تبوظ، بص احنا مع بعض، بص ان احنا وجينا لغايه هنا، شوف قد ايه الطبيعه جميله، شوف قد ايه في حاجات كويسه. مش لازم نركز مع التفاصيل، حاول تحط نقطة ان في مميزات كتيرة قوي، فحتى لو في عيب اتنين نتعامل معاهم مش ازمة. يعني تحمل النقطة دي فيه، وحاول دايما توجه تفكيره ونفسيته انه ينبسط بالحاجات اللي موجودة تانية عنده، انها تفرق معاه قوي. محتاجين قوي فكرة انه الزوج المثالي، الزوج الكمالي اللي دايما متوقع من خطيبته ولا مراته المثالية، محتاجين نهدى شوية. الأم المثالية المتوقعة من عيالها انها دايما يبقوا مثاليين، محتاجين نهدى شوية. المدير اللي في الشغل اللي ضاغط على كل الموظفين عشان الحاجة مش متقفلة 100%، محتاجين نهدى شوية، لأنه بجد احنا بنضغط على نفسنا، لا بنعيش مرتاحين ولا اللي حوالينا كمان بيعرفوا يعيشوا مرتاحين. طيب لو انا اكتشفت بقى ان انا شخص عندي قدر من الكمالية، اعمل ايه؟ او انا شخص يعني اكتشفت ان انا مثالي وبحب كل حاجة صح قوي وما بعرفش ادي حاجة لحد علشان انا متأكد انه مش هيعملها زي ما انا عايز، محتاج انه اسمح لنفسي ان انا اغلط. لو غلطت في الحاجة ما اقفش اقول ازاي عملت كده ولا او خلاص مش هكمل ليه كل ده. It's okay. انا غلطت، مش مشكلة، انا متضايق قوي ان انا غلطت، طب اكمل ولا ما اكملش؟ حارب الفكره جواك، حارب الفكره جواك، اقبل ان انت تغلط، اقبل انك ما توصلش لخط النهايه دايما، مش هينفع، لان خط النهايه ده سراب مش هتعرف تشوفه، انت بتجري ورا وهم. فاقبل ان انت تغلط وسامح نفسك وقاوم الفكره مع نفسك قوي، لانها فكره متعبه قوي. الغلط مش دليل انك فاشل، وقول لنفسك كده، الغلط مش دليل ان انا فاشل، الغلط مش دليل ان انا مش هعرف اكمل، ده دليل على ان انا بحاول. لو طفل صغير بيتعلم المشي ووقع، هنقول عليه ده فاشل ولا هنقول عليه انه بيتعلم؟ فالنهارده وقع بكره هيمشي رهوان ويجري ويدخل مسابقات، فما تقولش على نفسك ان انت فاشل، احتفل بالانجاز اللي انت عملته. حتى لو انت مش شايف ان ده انجاز، بس اللي حواليك قالوا لك انك انجاز، صدق ان انت انجزت، عشان انت ما بتعرفش تصدق ان انت انجزت، فصدق ان انت انجزت. صدق انه من حقك تفرح، علشان ربنا بيفرح معاك، وعلشان ربنا اداك حاجات تفرح بيها، فحاول تشوف الحاجات اللي ربنا اديها لك علشان تفرح. عود نفسك في كل امور حياتك تسأل نفسك ايه اللي اتعلمته، ايه اللي ممكن اتحسن فيه، ايه اللي ممكن اقاومه في نفسي. انا النهارده يعني عملت ايه وده وصلني لايه، فانا موافق. يعني حلل الامور مع نفسك وهديها على نفسك، انه عادي ان فلان غلط، عادي، لا انا هديله الحاجه وعادي ان انا اشجعه. علم نفسك التشجيع علشان الناس ما تضايقش ولا تتعب. أنا للاسف وصلت لنهايه الحلقه النهارده، معادنا يوم الثلاث الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد، ويوم الحد هيكون مع اندرو، ويوم الاثنين مع ليليان، يوم الثلاث معايا، يوم الاربع مع ليليان، ويوم الخميس معايا. اشوفكم بخير الاسبوع الجاي في حلقه جديده وموضوع جديد. ربنا يدينا ان احنا نكون حسب مشيئته وحسب قلبه.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل: إن نذر أحد شخصا لله فإن الفداء يكون حسب تقديرك للشخص بالطريقة التالية: من ابن 20 سنة إلى ابن 60 سنة يفدى الذكر 50 عملة من الفضة حسب الوزن الرسمي، والأنثى تفدى 30 عملة، ومن ابن 5 سنين إلى ابن 20 سنة يفدى الذكر 20 عملة والأنثى 10 عملات، ومن ابن شهر إلى ابن 5 سنين يفدى الذكر 5 عملات من الفضة والأنثى 3 عملات من الفضة، ومن ابن 60 سنة وما فوق يفدى الذكر 15 عملة والأنثى 10 عملات. وإن كان الناذر فقيرا عن أن يقدم القيمة المفروضة يحضر الشخص المنذور إلى الحبر، والحبر يقدر فداءه حسب إمكانية الناذر. وإن كان النذر بهيمة مما يقدم قربانا لله فهي تصبح مكرسة لله، لا يغيرها ولا يبدلها، لا جيدا برديء ولا رديئا بجيد، فإن أبدلها ببهيمة أخرى تكون هي وبديلها مكرستين لله. وإن كان النذر بهيمة نجسة مما لا يقدم قربانا لله يحضرها الناذر إلى الحبر، والحبر يقدر قيمتها سواء كانت جيدة أو رديئة وتقديره نهائي، فإن أراد الناذر أن يفديها يزيد على قيمتها 5. وإن كرس أحد داره لتكون مخصصة لله يقدر الحبر قيمتها سواء كانت جيدة أو رديئة وتقديره نهائي، فإن أراد الذي كرس داره أن يسترجعها يزيد على قيمتها 5 فتصبح الدار من حقه. وإن كرس أحد لله جزءا من حقل يملكه تكون قيمته حسب كمية ما يزرع فيه من بذور، كل 10 كيلات من البذور 50 عملة من الفضة. إن كرس حقله خلال سنة اليوبيل يكون ملزما بالقيمة التي قدرها الحبر، لكن إن كرس حقله بعد سنة اليوبيل يحسب الحبر القيمة على أساس عدد السنين الباقية إلى اليوبيل التالي، وبذلك تنقص القيمة. فإن أراد الذي كرس حقله أن يسترجعه يزيد على قيمته 5 فيصبح الحقل من حقه، لكن إن قرر أن لا يسترجع الحقل وباعه الحبر لشخص آخر فصاحبه الأول لا يقدر أن يسترجعه بعد ذلك. وفي سنة اليوبيل عندما يرجعه الشخص الذي اشتراه يصبح الحقل مخصصا لله كحقل من الأوقاف فيرجع للحبر. وإن كرس أحد حقلا اشتراه ولم يكن أصلا من أملاكه يحسب الحبر قيمته على أساس الفترة الباقية إلى سنة اليوبيل، فيدفع الرجل القيمة في نفس ذلك اليوم بما أن هذا شيء مخصص لله. وفي سنة اليوبيل يرجع الحقل إلى صاحبه الأصلي الذي باعه في الأول،
وتكون القيمة دائما حسب الوزن الرسمي للشاقل، وهو 20 جيرة. لا يحق لأحد أن يكرس بكرا من البهائم، لأن كل بكر هو لله، سواء من البقر أو من الغنم هو لله. أما إن كان من الحيوانات النجسة فيمكن لصاحبه أن يفديه حسب القيمة التي يقدرها الحبر ويزيد عليها الخمس، وإن كان لا يفديه يباع بقيمته. كل ما يعطيه الشخص كأوقاف لله من كل ما له من الناس والبهائم والحقول التي يملكها فلا يباع ولا يسترجع. كل الأوقاف هي مخصصة تماما لله. أي واحد من الناس محكوم عليه بالموت لا يفدى، يجب أن يقتل. عشر كل ما تنتجه الأرض هو لله، سواء من حبوبها أو من ثمر الشجر، إنه مخصص لله. وإن أراد شخص أن يحتفظ بشيء من عشره فيجب أن يدفع قيمته ويزيد عليها الخمس. أما البقر والغنم فالعاشر من كل ما يمر تحت عصا الراعي يكون مخصصا لله، فلا يفحصه ولا يبدله، سواء كان جيدا أو رديئا، وإن أبدله يكون هو وبديله مخصصين لله ولا يفديان. هذه هي الوصايا التي أوصى الله بها موسى في جبل سيناء ليعطيها لبني إسرائيل.

0: دبل إسبريسو.
1: حريقة حريقة
0: على جميع الموجودين في المبنى إخلاء الأدوار فورا، برجاء استعمال المصاعد وبرجاء إعطاء الأولوية لكبار السن والسيدات والأطفال. زمن الإخلاء المتوقع 13 دقيقة. إيه ده؟ طب والكلاب ولعب الأطفال والأكل اللي على البوتاجاز والتلفزيون اللي شغال هو وغسلت الأطباق؟ أعمل فيهم إيه؟ أعمل فيهم إيه؟ يلا يا نورة، الأرواح أهم، خدي الأطفال وأنا هاخد الكلاب. أسرع يا نورة، سيبي كل حاجة يا نورة، بس اقفلي الغاز والكهرباء من المفتاح الرئيسي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من دبل إسبريسو. لو الموقف ده حصل لك وضيف عليه أن معاك والدك الكبير والدتك المريضة، هتتصرف إزاي؟ دي مش مسابقة ولا فزورة، لأن هو قال لها وحلها الأرواح أهم. نفسي نفكر في بعض، نشوف مين مضغوط، مين محتار، مين حيران، مين فقير، مين مشاكله ضخمة وكتيرة. لكن أنت ممكن تساعده في الحاجات الصغيرة الأول، وتنصحه وتساعده يحل الحاجات الأكبر فالأكبر. اللي محتاج منك مساعدة مش هيطيق يستناك لما تخلص قهوتك، يلا قوم دلوقت. أتمنى نفتكر إن الأرواح غالية عند ربنا، أهم حاجة أرواح الناس. يا رب قدرني أساعد الناس اللي همومهم أكتر من احتمالهم.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
1: يا صباح الخير، صباح النشاط وصباح الحيوية في بداية يوم جديد. معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، والنهاردة حلقة الويك اند، حلقة الخميس. دايما كده بحس ان حلقة الويك اند دي لازم تبقى حلقة خفيفة لذيذة، خلاص تعبنا وفرهدنا بقى وعايزين نخش على الاجازة. فمبسوطة جدا ان انا معاكم في حلقة النهاردة. بصبح عليكم من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت او من على الابلكيشن، او بتشوفونا صوت وصورة من على صفحتنا على الفيسبوك. النهارده كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعة علشان عندنا موضوع لذيذ جدا، واعتقد كلنا في هذا الفخ مع بعض عايزين نحكي فيه النهارده. النهارده كده عايزين نحكي عن فخ الكارت السحري. الكارت السحري كده اللي بقينا بنتعامل بيه كلنا، سواء مليان او مش مليان، بس احنا بكل ثقة بنتعامل بيه. ايه هو الكارت السحري اللي عايزين نحكي عنه النهارده؟ كارت البنك، يعني الفلوس، الماني، الحسابات. يعني اعتقد كلنا مزنوقين في هذا الفخ. فالنهارده كده عايزين نحكي في فخ الكارت السحري دوت، ونجاوب كده على سؤال وجودي بقاله فتره كده بيراودنا كلنا. هي ليه الفلوس ما بقاش فيها بركه زي زمان؟ هل بسبب الغلا بس، ان الدنيا بتغلى وان الاسعار بتزيد؟ هل هو ده السبب بس، ولا احنا ممكن يكون لينا دور في ليه الفلوس ما بقاش فيها بركة زي زمان؟ ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. فهستناكوا تشاركوني كده وتقولوا لي، هل بتحسوا ان النهاردة فعلا الفلوس بركتها قلت مقارنة يمكن بسبب زمان؟ وهل شايفين انه فكرة اننا بقينا بندفع اونلاين وبندفع بالكارت السحري بتاع البنك دوت، لو انا بطلع كارت ما بطلعش فلوس، انا بطلع كارت كده وادفع بيه، ماجيك يا جماعة، سحر كده، انا ما دفعتش فلوس، فتفتكروا هو ده اللي قل البركة؟ وهل عمرك اشتريت قبل كده حاجة واشتريتها اونلاين، او اشتريتها بكارت البنك، او اشتريتها ببوينتس بتجمعها، وبعد ما اشتريتها حسيت انه ايه اللي انا اشتريته دوت، ايه اللي انا جبته دوت؟ هل عمرك حسيت الاحساس دوت؟ وعندي سؤال اهم بقى يا جماعة، ده على جنب كده، هو لسه في حد بيتبع كده نظرية الحصالة؟ مش لازم حصالة بمعنى حصالة بشكل حصالة اللي هو صندوق مقفول كده، لكن حصالة يعني بحوش ان شاء الله بحطها في ظرف ورق جوه الدرج. لكن في، هل في اي حد النهاردة بيطبق نظرية الحصالة دي؟ او يعني عندي فضول اعرف كده، يعني لسه بنحوش ولا خلاص؟ يعني ما البنك موجود، هحوش في البنك، هحوش في حصالة ليه يعني؟ فهل لسه في حد بيستخدم الحصالة النهاردة، او معنى الحصالة مش لازم مجسم الحصالة نفسه لكن معنى الحصالة؟ كمان عندنا سؤال لذيذ جدا، لو جينا كده فلترنا كل واحد كده يبص في بيته، الحاجات اللي اشتريناها اونلاين او الحاجات اللي اشتريناها ببوينتس مجمعينها اللي هي الكاش باك او الحاجات ديت او الانظمة ديت يعني، بس ما دفعتش فيها فلوس نقدا، او اشتريتها بكارت البنك، او اشتريتها بالفيزا، او اشتريتها بايا كان طريقة الدفع، اي طريقة دفع غير نقدية، وجينا كده فلترنا المشتريات دي وشلنا منها كل الحاجات اللي مفيش حد في البيت اصلا بيستخدمها، هل في حاجات هتلاقي فعلا انت بتطلعها يعني ما دي محدش في جبناها ومحدش في البيت استخدمها، ولا لا يعني ايا كان شكل المشتريات اللي بنجيبه بقى بنستخدمه، يعني طالما اشتريناها هنستخدمه؟ عايزين نحكي في الافكار دي مع بعض النهارده. فاستناكم تشاركوني كده وتجاوبوا على السؤال الفضولي اكتر من سؤال الحلقه، يعني ده اهم عندي من سؤال الحلقه، هل في حد لسه بيتبع نظريه الحصاله او مبدا الحصاله اللي هو هحوش في البيت او هحوش في الدرج، مش ان انا بس هحوش في البنك، او ان انا خلاص طالما ما عندي حساب هحوش في الحساب؟ لسه في حد بيحوش في الحصاله؟ النهارده كده عندنا تفاصيل كتيره قوي قوي قوي عايزين نحكي فيها مع بعض، لكن خلونا نطلع مع بعض اول فاصل في يومنا النهارده، وهنرجع بعد الفاصل. استناكم تجاوبوا على اسئلتنا، وما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50، بنلعب مع بعض كل مره، فاختاروا كده ارقامكم المفضله ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق، رساله، لعبه، فزوره، تحدي. تفاصيلنا كتير وألعابنا كتير وحكاوينا كتير النهارده، فبسرعه هنطلع مع بعض اول فاصل ونرجع بعدين نبتدي يومنا على طول، ما تروحوش في اي حته.

0: بيقولوا اللي وصلت لسن الـ30 ولسه ما اتجوزتش بايرة. لكن خليني أقولك، اللي وصلت لسن الـ30 زاد جمال شخصيتها ونضجها وقدرتها على اختيار الشريك المناسب لحياتها.
1: راديو سما، لون أيامك.
2: رجعنا ليكم مرة كمان، لسه بنبتدي يومنا مع بعض في صباح سما، ولسه هستناكم كده تشاركونا في موضوعنا النهاردة وتقولوا لي كده. أولا، هل لسه حد بيتبع مبدأ أو نظرية الحصالة؟ إني مش بحوش بس في حسابي البنكي، لكن بحوش كمان في إن شاء الله في ظرف ورق، في درج فاضي، في محفظة قديمة كده ركنها في البيت بس بحوش فيها فلوس. هل في حد بيتبع نظرية الحصالة لسه بيحوش بالطريقة دي، ولا يعني خلاص دلوقتي كله في البنك، كله أرقام، كله أونلاين، كله يعني خلاص محدش بيتعامل بالمعاملات الورقية ديت عشان أحوش فلوس نقدا في البيت، مع إن بيقولوا دي من الحاجات المهمة جدا وبتسعف جدا في الطوارئ إن أنت تكون بتحافظ كده أو بتحتفظ بمبلغ نقدي في البيت يكون كده سريع في متناول ايدك تحسبا لأي طوارئ كونية يعني، بس في مبلغ نقدي كده في متناول الايد. فاستناكم كده تشاركوني على السؤال الفضولي دوت قبل سؤال الحلقة، هل لسه بتحوش بمبدأ الحصالة او بنظرية الحصالة ولا لا؟ كمان هل بتشوفوا ده موضوعنا النهاردة بقى، هل فكرة الدفع الاونلاين او الدفع بالكروت البنكية او الدفع بالبوينتس اللي بجمعها من كاشباك مشتريات او اي حاجة، هل الدفع بكل الحاجات دي هل خلينا بنحس النهاردة انه بركة الفلوس قلت؟ طب ايه اخر حاجة اشتريتها بالشكل دوت؟ اشتريتها اونلاين او اشتريتها بنقط، اشتريتها من غير ما تكون بتدفع فيها فلوس بشكل نقدي ورجعت ندمت عليها بعد كده؟ استناكوا تشاركوني. وقبل ما احكي لكم كده على الخبر اللي معانا النهارده، عايزه اروح بسرعه للتعليقات عشان اصبح على صديقنا ماجد ابو رياش. يا ماجد صباح الفل، والياسمين هلا وغلا نورتنا يا ماجد. ماجد هستناك كده تشاركنا في موضوعنا النهارده وتقولي هل انت من الناس اللي بقيت بتستسهل المعاملات الاونلاين والحسابات بالكروت، ولا لا يعني انا لسه كده بحب احاسب كده او ادفع بفلوس نقدية، هدفع كاش. فقولي كده انت من انهي نوع من الناس في الصرف، وهل بتحس ان انت ممكن تكون بتصرف اونلاين اكتر ما تكون بتصرف نقدا، او بتصرف بالكريدت اكتر ما تكون بتصرف نقدا؟ شاركنا كده واستناك تلعب معانا في الصندوق. لكن واحنا كده لسه في بداية كلامنا، عايزة احكي لكم على دراسة نفسية واقتصادية، هي الدراسة ميكس ما بين الاثنين، ونظرية أو دراسة غريبة جدا اتنشرت الأسبوع اللي فات وقلبت السوشيال ميديا على كتير من المنصات، وناس كتيرة جدا يعني حصل لهم نوع من القلق بسبب الموضوع ده وتحسوا كده أنا بيضحك علي. الدراسة دي بتقول إيه؟ الدراسة دي بتقول إن في مجموعة من أكبر الشركات المالكة لمجموعة من المطاعم حول العالم، المطاعم والكافيهات، ابتدت ان هي تكون بتعلن عن الخطوة دي. ايه الخطوة دي؟ واعتقد ان ده موضوع موجود في مطاعم وكافيهات كتيرة، ابتدت ان هي تكون بتلغي الدفع النقدي او الدفع الكاش في المطاعم والكافيهات التابعة ليها. طيب الدفع هيكون ازاي؟ الدفع بكل بساطة هيكون بأي حاجة اونلاين، هتدفع بكارت البنك، هتدفع بالابليكيشنز بقى اللي هي بتاعة تحويل الفلوس ايا كان الابليكيشن المستخدم في دولتك، لكن ابليكيشنز تحويل الفلوس او الابليكيشنز البنكية او الحاجات اللي زي ابل باي والحاجات دي، ادفع بأي طريقة غير المعاملات النقدية او الفلوس الورقية الكاش. وقالت انه لما طبقت النظريه دي الشركات دي، يعني قالت ان هي لما طبقت النظريه دي او الموضوع دوت في المطاعم والكافيهات التابعه ليها، نسب ارباحهم ارتفعت بشكل مرعب لما لقت ان هي بتوقف الاعتماد على الكاش وبقت بتعتمد اكتر على الاونلاين او الكروت البنكيه وما شابه. علماء السلوك الانساني قالوا انه الموضوع ليه علاقة أكتر بإن لما الإنسان بيدفع بأي حاجة غير الفلوس النقدية أو الكاش كده الملبوس، أمسك كده الفلوس بإيديا كده وأنا بشوفها وهي بتتصرف كده وبتطلع، قالك إنك لما بتدفع بأي طريقة تانية غير الطريقة التقليدية القديمة المتعارف عليها، آه يا جماعة إن أدفع فلوس كاش كده دي بالطريقة قديمة، تدقى قديمة لو لسه بتدفع فلوس ورقية كده، فقالك إنه دي من الحاجات الاعتماد يعني على الكروت والدفع الأونلاين دي من الحاجات اللي بتخدع العقل وبتسكن مراكز الألم اللي بتنشط لما تكون بتدفع بيه فلوس نقدية. الألم على فكرة اللي هو بينبهك، أنا حكي أكتر عن موضوع الألم دوت، لكن قالوا إن الدفع الأونلاين بيخدر العقل تماما من الألم دوت، فتبتدي تشتري أضعاف اللي أنت محتاجه وأنت مبسوط ومبتسم والحياة جميلة ومش حاسس بأي أزمة، لدرجة إن العلماء سموا النظرية ديت بمخدر الجيب. مخدر الجيب، أنا لما بدفع أونلاين أو لما بدفع بكارت البنك فالحالة دي اسمها مخدر الجيب، أنا جيبي اتخدر فأنا مش حاسس أن أنا طلعت منه حاجة، أنا مش حاسس أن أنا دفعت حاجة. فيعني واضح أنه الشركات بتلعب بعقولنا يا جماعة، وهنحكي أكتر في الموضوع دوت وإزاي كده نخرج من الفخ دوت، إزاي نخرج من فخ الشراء بالأونلاين أو الشراء بالكروت. النهاردة كده عايزة كل حد بيسمعني دلوقتي فكروا معايا يا جماعة، إمتى دخلتوا آخر مرة دخلت سوبر ماركت؟ مش لازم سوبر ماركت كبير، النهاردة حتى السوبر ماركتس والمحلات والبقالة الصغيرة، وسائل المواصلات، خطوط المترو الدول والمدن اللي فيها مترو، خطوط الأوتوبيس أيا كانت الدولة أو المدينة اللي انت موجود فيها، النهاردة خطوط الأوتوبيس كمان فيها أوبشن الدفع بالكريدت أو بالفيزا أو أونلاين أو بسكان الموبايل، كل حاجة بقى فيها أوبشن ان انت تدفع بالموبايل او ان انت تدفع بكارت البنك. ففكروا معايا كده واحنا بنحكي، امتى اخر مرة دخلت سوبر ماركت وفتحت المحفظة كده وابتديت ان انت تطلع بقى الفلوس وتعد 1 2 3 مبلغ بقى، ما انا داخل سوبر ماركت وعامل شوبينج وعدتوها بايديكوا كده، امتى اخر مرة؟ لانه ناس كتيرة بقت بتحس انه الفلوس الورقية دي عملة اثرية يا جماعة، والكارثة بتزيد كمان مع الاجيال الجديدة. الاجيال الجديدة النهاردة ما بتشوفهاش ماسك فلوس نقدي، هو كله على الموبايل، فكلنا بقينا بننزل بالفيزا، كلنا بقينا بننزل بالموبايل، كلنا بقينا بننزل بكارت البنك، وهي سكان في نص ثانية وناخد حاجتنا كل شياكه وبكل رقي، وهو الكارت اساسا مديون اللي انا عمال بدفع بيه دوت وانا مش حاسس باي حاجه خالص. ويمكن هي دي اللي علم النفس بيقول عليها البين اوف بينج او الم الدفع، ان عقلك ما بيدركش انت بتعمل ايه، لكن لما بتطلع الفلوس كده وتقعد تعدها، بتطلع المحفظه من جيبك كده وبتطلعي المحفظه من شنطتك وتعدي فلوس ورقيه وتستني الباقي، عقلنا بيحصل له نوع من انواع الفوقان، حتى ولو فوقان لحظي، لكن بحس كده ان انا صرفت فلوس، انا النهاردة طلعت مبلغ وقدره، لكن لما بدفعه بالموبايل مجرد رقم يعني المشكلة، لكن لما بحاسب كاش انا النهاردة دفعت مبلغ وقدره، لكن مع الكارت مع السكان مع مراكز الألم بتموت، مش بتنام مش بتتخدر، بتموت يا عيني خلاص، ما هي تعودت انها مش شغالة. وبنكتشف مع الوقت اننا بنصرف واحنا في حالة غيبوبة لذيذة كده، انا بضحك عليا وانا مبسوط، انا بصرف وهشحت كمان شويه وانا مبسوط، ويمكن ما بنفقش من الصدمه دي غير اخر الشهر كده على كشف الحساب بتاع البنك وهو جاي عمال بيصوت في وشي. النهارده ما تلاقوش احنا مش جايين نقلب الحلقه برنامج اقتصادي خالص اطلاقا ابسولوتلي، ولا جاي اقول لكم ازاي توفروا وتحوشوا وما تصرفوش، يعني انا اخر حد ادي نصايح في الموضوع دوت، لكن النهارده احنا جايين يعني ندردش مع بعض كده شويه ازاي نحاول نهرب من الفخ دوت، وازاي طريقة الدفع ممكن تخلينا نشتري حاجات اوقات هي مش اهتماماتنا او احنا مش محتاجينها فعلا لمجرد انها سهلة او انا مش موجوع او انا مش متأزم وانا بدفع تمنها. فبمناسبة بقى انا بشتري حاجات انا مش محتاجها دي، استنكوا تشاركوني كده ايه اغرب حاجة او اعجب حاجة او اكتر حاجة انت مش محتاجها او اتعس حاجة اشتريتها، يمكن اشتريتها اونلاين مش شفتهاش اساسا لكن شفت اعلانها وما أدركتش قد إيه هي سخيفة غير لما جاتلك أو غير لما شفت إنه ده الفلوس هتسحبت فعلا من الحساب. والسؤال بقى اللي بنحكي فيه أساسا النهاردة، هل بتشوفوا إن فعلا الفلوس بركتها قلت أو طارت من ساعة ما بقت مجرد أرقام على شاشة، مجرد من ساعة ما بقت مجرد إن أنا بدفع كده أونلاين أو بدفع بالكارد أو بدفع بالبوينتس اللي بتجيلي من كاش باك أي حاجة. فيعني شاركوني كده، هستناكم تحكوا معي. لكن خلوني كده أرجع تاني ليه التعليقات عشان نصبح على صديقنا أبو أحمد. يا أبو أحمد صباح الخير، مبسوطة يا أبو أحمد جدا إن أنت لحقتنا من أول الحلقة النهاردة ونحكي مع بعض كده على مدار الساعة ونص، أو يمكن خلاص بقى ساعة وعشر دقايق كده على مدار الباقي من الحلقة نحكي مع بعض كده وندردش. منورنا من أول الحلقة يا أبو أحمد. أبو أحمد كمان بيختار معانا رقم 22 و33 من الصندوق، فخلونا كده نشوف أول رقمين من الصندوق النهاردة قبل ما نشوفهم. لو طلع فيهم سؤال أو تحدي تلعب معانا، اتفقنا؟ رقم 22، رقم 22. حلو السؤال دوت، من الأسئلة اللي محتاجة كده ايه تركيز، مش محتاج تفكير بس تركز. سؤال رقم 22 بيقولك جاوب بالعكس، يعني ايا كانت اجابتك اعكسها، اتفقنا؟ رقم 22 بتقول ما هو لونك المفضل؟ جاوب بالعكس. يلا فكر كده وقولي ما هو لونك المفضل، جاوب بالعكس. دي رقم 22. طيب رقم 33 بقى، رقم 33 رسالة بتقول الكئيب يحمل همومه أما البشوش فيتركها كلها للرب يحملها عنه. فالنهاردة كده هصلي لك وأمين كده أن أنت تكون الشخص البشوش اللي ما بيشيلش هم، اللي ما بيشيلش حمل حاجة، ومصدق كده يا رب أن أنا هاجي كده أرمي عندك كل مشاكلي، كل أحمالي، كل همومي، وواثق أن أنت هتكون بتحملها عني. فدي رسالتك النهاردة في رقم 33. ما تنساش تجاوب 22 وتلعب معانا أكتر في الصندوق وتجاوب على أسئلة الحلقة. هل بتشوف أنه الفلوس بركتها قلت من ساعة ما اتحولت لمجرد أرقام كده على شاشة الموبايل، بقت بتعمل معانا هي أرقام مش فلوس أنا بتعب فيها وأنا بجيبها وبصرفها بسهولة لما بتيجي؟ فشاركني كده برأيك. كمان بيقول والله كلامك صح يا حليل، زمن القروش النقدية. يعني أنا حاسة كده، أنا مش فاهمة يعني إني يا حليل، بس حسها كده بتأيد فكرة إنه فين أيام لما كنا بندفع نقدا كده وحاسين بقيمة القرش. فشاركني كده. طيب يا أم أحمد، هل بتعرف حد بتشوفه كده لسه بيتبع نظرية الحصالة، أو أنت نفسك بتتبع نظرية الحصالة؟ مش لازم تاني، مش لازم الحصالة بمعنى العلبة المقفولة بقفل بحوش جواها، لكن ممكن تكون درج أنا شايل فيه فلوس على جنب، ظرف أنا حاطط فيه فلوس على جنب بحوش فيه، لكن فكرة أن أنا بحوش فلوس نقدا في متناول إيدي مش مجرد أن أنا بحوش أرقام في بنك. وهل عمرك اشتريت حاجة أونلاين أو دفعت ثمنها بالكارت، يعني ما دفعتش نقدا، ولما جبتها او لما وصلت لك حسيت انه ايه اللي انا جبته دوت ما كانش ليها لازمه؟ فكر معايا كده. وابو احمد بيجاوب على السؤال بالعكس، بيقول اللون الابيض. ليه لونك المفضل مش اللون الابيض، مع انه لون لا بيتوسخ بسرعه الحقيقه، يعني الابيض انا ما بحبوش في اللبس عامه، يعني لانه احيانا بيبقى شكله حلو. ماشي. طيب هستناك تلعب معانا اكتر يا ابو احمد وتشاركنا في موضوعنا. خلونا كده ايه نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في موضوعنا، ونحكي كده في فخ الشراء الاونلاين اللي طبعا الدفع فيه بيكون 90% من الوقت بيكون الدفع اونلاين. انا ممكن اشتري اونلاين بس ادفع كاش عند الاستلام، بس احنا معظم الوقت اللي هو طب ما انا هشتري اونلاين فيعني خلاص ادفع اونلاين. فنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نحكي اكتر في الفكرة دي، ما تروحوش في اي حتة.

0: سما وشكر ربنا على الأكل، وفجأة زاد الأكل بشكل رهيب، وقسم المسيح ود تلاميذه علشان يقدموا للناس، والناس أكلوا وشبعوا، واللي فضل من الأكل كان حوالي 12 قفة من الكسر. لو حاسس إنه اللي معاك قليل وما يكفيش، ثق إن الله بيبارك بركة غير عادية، والقليل بيصبح كتير. تقدر تقرأ القصة دي من الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 9 من عدد 10 لعدد 17.
1: راديو سما، ثبت عينك لفوق.
2: رجعنا ليكم مره كمان، ولسه كده عايزين نحكي مع بعض في فخ شياكه الاونلاين. وانا بدفع كده بالكارت بكل شياكه، او بدفع بالموبايل كده بكل شياكه. تعالوا نوصف الحاله السحريه دي. انا قاعد في اي مكان، بلاش يعني قاعد في اي مكان وعايز ادفع بالكارت او الموبايل، منطقيه شويه يعني، بقت الطريقه المتعارف عليها. لكن انا قاعد بالليل زهقان في البيت وسهران كده، ما بعملش اي حاجه، مسك الموبايل وعمال بسكرول بس كده على اي حاجه، على السوشيال ميديا، على مواقع الشوبينج، على اي حاجه. وجت قدام مني حاجه شكلها عجبني، انا محتاجها، يمكن لا تلزمني، في الاغلب لا برضو، مفيده بالنسبه لي، طيب احتمال لا برضو، بس شكلها عجبني. وكده كده اوريدي بياناتي متسيفه، يعني الكارت بياناته متسيفه، فهدفع وانا قاعد كده زهقان. وبصراحه الشركات والابلكيشنز بتاعه الشوبينج والمشتريات والطلبات والحاجات دي دارسين علم نفس كويس قوي، سادزة يعني، فبيسهلوا كل مادة، بيسهلوا خطوة الدفع أو خطوات الدفع، علشان كل ما كانت طريقة الدفع أسهل، كل ما كانت مشترياتي بتزيد، وكل ما كانت فكرة أن أنا أروح أشتري حاجة بقت أسهل. أنا مش محتاجة أروح لحد السوبر ماركت، لا السوبر ماركت بقى أونلاين. أنا مش محتاجة أروح لحد المحل، اتفرج وانت في البيت والأوردر هيجي لك يا فندم، ولو المنتج ما عجبكش ممكن ترجعه، بس معلش هندفع بس مصاريف الشحن. فالخلاصة إن هما بيسهلوا لنا فكرة الشراء جدا عشان مشترياتنا تزيد من غير ما نفكر. فلاقي ان انا مثلا بالليل كده وانا قاعد زهقان بطلب ديليفري وانا مش جعان فعلا، بطلب اوردر انا مش متاكد ان انا محتاجه اساسا، بحجز يمكن كورسات انا مش عايزها، ما تلزمنيش، بس انا قاعد زهقان وبيانات الكارت بتاعي متسيفه اوتوماتيك، فعمليه الدفع سهله، فبسلي وقتي بشتري. واصحى تاني يوم كده اتفاجئ بانه ده انا جبت كذا وطلبت كذا وصرفت كذا وحجزت كذا وعمال بضيع في فلوس يمين وشمال. انا مش مدرك ان هي فلوس، انا على قد ما هي ارقام، رقم بماينس منه بخصم منه، يعني مجرد رقم. عارفين برضو ايه اللحظة كده اللي بنقفش فيها اننا بنضحك على عقلنا في زحمة الشراء الأونلاين أو الشراء الرقمي ديت؟ هي لما بشتري حاجة برضو بالليل، وأنا ما بص معظم الكوارث بنعملها بالليل وإحنا زهقانين. فيش حد يسيب شغله الصبح علشان يقعد يعمل شوبينج، فيش حد يسيب شغله الصبح أو يسيب دراسته أو مذاكرته الصبح علشان يقعد يضيع وقت يلا اشتري أي حاجة ملهاش لازمة. في الأغلب الكوارث بتحصل بالليل في الزهق أو في فترة الراحة أو في فترة إن أنا مخي مش شغال في حاجة معينة، فبقى قاعد كده زهقان طب ما اشتري الحاجة دي، اعمل الاوردر ده، اطلب الحاجة ديت. في اللحظة دي عقلنا بيفرز الهرمون ابن اللذينة، هرمون السعادة الدوبامين، ويقنعني انه الحاجة اللي انا اشتريتها دي حاجة جميلة، واحس بقى ان انا متحمس ليها ومبسوط، ويلا انا مستني الاوردر يجي، ويا ده اجمد حاجة انا اشتريتها، ده احلى طقم انا اشتريته، ده الجزمة دي انا كنت ده الساعة دي براند انا كنت قالب الدنيا عليها ما كنتش لاقي الكواليتي، فرحان بيها جدا، ربنا يخلي لينا الدوبامين دوت. بس اول ما الاوردر يوصل واكتشف كده انه خلاص كده متعة الانتظار خلصت، وانه ندوب جاب لي الساعة التحفة اللي انا مستنيها او الطقم الخطير اللي انا كنت طالبه، فقدت الشغف خلاص، ما هي جت يعني، جت وشفتها ولو ماشي ماذا

بعض ماذا بعض ده لدرجة ان احيانا ايه انا مش لازم افتحها اشوفها، اللي هو يعني متعة الطلب والانتظار خلاص خلصت، فهي اهي موجودة لما افضى هبقى افتحها. يعني في ناس كده، في ناس بتقال عليها ايه نهم الشوبينج عندهم او المشتريات زيادة او عالي لدرجة انه هو مش مهتم بالمنتج لما بيجي، لكن هو المنتج فكرة ان هو طلبه او ان هو مستني، دي في حد ذاتها اللي كانت بتديله الرش او الاندفاع بتاعت هرمون السعادة دوت، فكانت بتديله انبساطة مؤقتة. عارفين ليه؟ لانه بنفقد شغفنا فيها. ليه؟ لان انا مش محتاجها فعلا، انا كنت بس محتاج مسكن للزهق. انا كنت قاعد زهقان وما تيجوا نشتري حاجة، عارف كده ما تبقى قاعد زهقان انت واخوك او انت واصحابك او انت واختك قاعدين سهرانين بالليل، ايه الزهق ده، ما تيجوا نطلب اي حاجة. ايه لأي حاجة انتوا عايزين؟ ايه مش عايزين اي حاجة، بس يلا يلا يلا نطلب اي حاجة. انا عايز حد يقول لي مين بيقع في الفخ ده، مين بيقع في فخ المشتريات اللي ملهاش لازمة. من كتر ما طريقة الدفع سهلة، انا مش مستنيه ان انا يكون دلوقتي معايا فلوس جاهزه في المحفظه، او انا مش مستنيه انه انا هنزل اشتري بنفسي الحاجه، لا كله اونلاين، الشراء اونلاين والدفع اونلاين وكل كله كله كله كله اونلاين. فنوع من انواع التسليه الشراء او المشتريات النهارده بقت نوع من انواع التسليه. انا بسلي نفسي، انا بسلي وقتي في الـ في الـ في الزهق. الدنيا قاعدين سهرانين ما بنعملش اي حاجه، فبسلي نفسي في الزهق، يلا نشتري، يلا يلا نطلب، يلا كنوع من انواع الاستجداء. انه يا سلام لو الحاجه دي هتديني احساس بالامتلاء، بان انا كده ساتسفايد، او ان انا كده مرتاح، او ان انا كده مشبع. بس الفخ هنا ان شهوه الشراء سهله والوقوع فيها سهله وبتخدرني، واكتشف كده تاني يوم الصبح ان انا صرفت فلوس في الهوا. فالنهاردة كده احنا عايزين نتعلم مع بعض ان انا قبل ما اعمل confirm او تأكيد على الاوردر اللي انا بطلبه ده، بتسأل نفسي هو انا محتاجه بجد، انا عايزه بجد، ولا انا بس قاعد زهقان وعندي وقت فراغ وبسلي وقتي شوية كده، بسلي نفسي شوية كده وانا قاعد. فتاني هرجع اسألكم نفس السؤال، مبدئيا السؤال الفضولي، مين لسه بيحاول يتبع نظرية الحصالة يبقى اني احوش مبلغ نقدي يكون في متناول ايدي في البيت؟ وهل عمرك حسيت ان انت بتشتري اونلاين او بتشتري بالكارت لان الدفع سهل؟ وهل بتشوف انه المشتريات الاونلاين هي السبب الاساسي يمكن اللي بيخلينا نحس ان الفلوس ما فيهاش بركة؟ اصلا انا اجي اقبض مرتبي اول الشهر واجي كده على قبل نص الشهر الاقي المرتب خلص وانا مش عارف انا صرفته في ايه، انا مش مدرك. كم حد طيب بيقول الجملة دي، انا مش عارف المرتب راح في ايه؟ اقول لك المرتب راح في ايه. المرتب راح في كوبايه القهوه اللي انت بتجيبها كل يوم الصبح وانت نازل، في حين انت ممكن تقعد تصحى بدري 10 دقائق تعملها في البيت، بس هجيبها في السكه وهدفع بالفيزا، فانا مش هقف احاسب ويلا الباقي ونشوف فكه فاشتريها بسرعه. المرتب بيروح في الرفايع والكماليات والرفاهيات اللي ملهاش اي لازمه اللي بشتريها على مدار اليوم. المرتب بيروح في يمكن مشتريات اساسا بقى انا مش محتاجها. المرتب بيروح في الفكه من الاخر. المرتب لو بتيجي كده قبل نص الشهر تسال المرتب راح فين، المرتب بيروح في الفكه. المرتب بيروح في الحاجات الصغيره اللي انا بعمل سكان هنا وبدفع هنا واحول هنا، وانا هل انا طلعت فلوس من جيبي؟ انت شفتني انا دفعت فلوس؟ انا ما دفعتش فلوس، بس انا مش عارف المرتب راح فين. انت شفتني ده طلعت مليم من جيبي؟ شفتني طلعت قرش واحد من جيبي؟ ما طلعتش حاجة من جيبي. لكن المرتب راح فين؟ ده المكان اللي المرتب راح فيه، راح في الدوشة، راح في الفكة. كمان واحدة من الحاجات اللي بنقع فيها هي اللي بتقال عليها ايه، الايموشنال شوبينج، او الشراء العاطفي، او الاستهلاك العاطفي. مين وقع طيب في الفخ ده قبل كده؟ فكروا كده وشاركوني، وما تنسوش بنلعب مع بعض في الصندوق، لسه مكملين لعبنا من 1 لـ50، استنياكوا كده تلعبوا معانا في الصندوق. طيب نرجع تاني كده لفكرة التسوق العاطفي. الفكرة بقى انه انا مش بس لو انا قاعد زهقان بالليل فالموبايل في ايديا وبيانات الدفع متسيفة فالموضوع سهل سهل او سريع سريع، لا ده احنا ساعات بنشتري
او بنطلب اوردرات مش عشان انا محتاجها او مش عشان السلعة او المنتج دوت ذو قيمة او ان انا محتاجه، لكن احنا اوقات بنشتري علشان انا متخيل ان انا كده بطبطب على نفسي او ان انا كده بكافئ نفسي او ان انا كده بعوضني. مثلا مريت بيوم مش احسن حاجة، يوم صعب، يوم مليان مواقف مش الطف حاجة، يوم مليان تحديات، ف ايا كان الحاجة اللي مش لطيفة اللي حصلت لي على مدار اليوم، فبحس ان انا محتاجة اعوض نفسي، او حتى لو حصلت لي حاجة حلوة بس فانا محتاجة كافئ نفسي. طيب اعمل ايه؟ هل لسه هنزل ادور واشتري؟ يمكن ما عنديش وقت، ما عنديش طاقة، مش قادر يعني، انا عايز بس مش قادر. فطب نعمل ايه؟ افتح اي ابليكيشن من ابليكيشنز الشوبينج او ابليكيشنز الطلبات او اي ابليكيشن من ابليكيشنز المشتريات في اي كاتيجوري، في اي حاجة، لبس، اكل، سلع استهلاك، اي حاجة، ويلا كده شوف ممكن اكافئني بايه. هجيب لي كوباية ايس كريم. طب انت عايز تقنعني ان اي مكان انت موجود فيه مفيش جنب منك سوبر ماركت بيبيع الايس كريم؟ ما هجيب ايس كريم بس وانا بقلب كده في الابليكيشن، حلو قوي كيس الشيبسي ده، ما اجيبه اجربه. نوع الشاي دوت انا سمعت عنه ريفيوهات كتيره فيلا اجيبه في السكه. طب استنى كده، اصلا يعني هطلب دليفري على دولت، بس طب ما استنى كده نكمل، حد محتاج حاجه يا شباب نزود الاوردر. فانا هنا مش بس بقى عملت اوردر عشان اجيب كوبايه ايس كريم اكافئ بيها نفسي، لا ده انا يعني استقليت الاوردر فيلا ازوده ويعني اشرب المقلب لوحدي. ها يا شباب، مين عايز يطلب اي حاجه؟ هل حد محتاج حاجه؟ هل انت من البدايه كوبايه الايس كريم دي كانت مساله حياه او موت بالنسبه لك؟ لا، بس النتيجه ايه؟ النتيجه ان انت دفعت لك رقم، حتى لو جبت حاجات قليله برضو هيبقى رقم مش صغير، او رقم الحاجه دي ما جاتش ببلاش، ومن انت ما جبتش لوحدك، انت ممكن تكون جريت كذا حد معاك. فبقى الحل السريع هو يلا نطلب اونلاين، اطلب اونلاين فهدفع اونلاين، فمنتج هيجر منتج هيجر منتج، بلاقي انه انا بدل ما بدفع حته صغيره بدفع حته كبيره، وكلها دفعتها اونلاين فانا ما حسيتش بيها اصلا، كلها ارقام بتخش وتخرج انا ما حسيتش بيها، مجرد اللي انا حسيت بيه راحه كده ان انا اشتريت الحاجه اللي انا متخيل ان انا كده بكافئني بيها. المشكله اننا بندفع بقى في الحاجه اللي فرحتني دي، او اللي انا متخيل، او خلينا نسميها كده ايه، المسكن اللي انا قلت كده، او متخيل كده ان انا بسكن بيه زهقي او بكافئ بيه نفسي على حاجه حلوه. المسكن دوت احنا بندفع فيه فلوس كتير، والراحه بتبقى صغننه، او الراحه بتبقى مؤقته، والندم بيبقى كبير اول ما الفاتوره تيجي وتتحط جنب اخواتها، واجي اتفاجئ بيوم كده في نص الشهر وانا فلست بدري وانا مش عارف الفلوس راحت فين. هل في حد بيقع في المعاناه دي؟ هل حاسس ان انت ممكن تكون بتدخل في الفخ ده وانت مش واخد بالك؟ متقلقش، مش هسيبك في الفخ ده وهقولك ازاي تخرج منه، بس هل عمرك حسيت ان انت واقع في الفخ دوت؟ طيب عايز احكي لكم برضو يا جماعه عن صدمه تاني اكتشفتها من فترة. احنا كلنا بنات او ولاد او ستات او رجالة، لما نيجي نازلين كده في شوية حاجات اساسية بناخدها معانا. لو بنت هتلاقيها نازلة بشنطتها فيها احتياجاتها، مستلزماتها، واكيد معاها المحفظة بتاعتها فيها الفلوس اللي ممكن تحتاجها وتنزل بيها. لو ولد نفس النظام، الاساسيات اللي معاه ومحفظته مأمن عليها علشان ما تسوحش. لكن من كام سنة كده اكتشفت الموضوع دوت ولفت نظري جدا، خصوصا في الشباب الصغير التينيجر، او الـ هما لسه ما يتقالش عليهم شباب كمان، يعني لسه صغيرين بس بيخرجوا، وتلاقيهم متجمعين في الكافيهات والمولات والأندية، وتيجي تبص عليهم مفيش حد فيهم ماسك شنطة، مفيش بنت فيهم ماسك شنطة، مفيش ولد فيهم شايل محفظة. طب ايه يا شباب، يعني مش محتاجين حاجة؟ مش خلاص، هما يعني مش محتاجين حاجة، اتحرك خفيف كده. طيب محفظة، حتى يعني محفظة علشان المكان اللي انتوا عافدين فيه ده هتدفعوا ازاي عشان نحاسب؟ فعايز اقول لكم يا جماعة، اكتشفنا ان في فرق مرعب في الاجيال ما بين جيلنا احنا النهاردة، لو هنعتبر ان احنا النهاردة الشباب، ما بين اجيال الاجيال الاكبر مننا، اجيال اهالينا مثلا، والاجيال الاصغر مننا.
الاقل من العشرينات واقل من العشرينات كمان, بقى في فجوه مرعبه في كونسبت الخروج. زمان كده علشان نخرج انا شخصيا من الناس بجيب البيت معايا وانا خارج, لكن النهارده انا مش محتاج الشنطه بتاعتي يبقى فيها المحفظه وفيها الكروت او الكارد هولدر, او مش محتاج كل الزحمه دي, انا بس معايا الموبايل, مش محتاج, حتى مش محتاج كارت البنك, مش محتاج وخلاص, انا معايا الموبايل, نازل بالموبايل وبالموبايل وخلاص, يعني مش محتاج اي حاجه, انا استكفيت كده. دلوقتي الشباب الصغير ما بيحتاجوش حتى الكروت, هو الموبايل, الموبايل بقى هو البيت, الموبايل بقى هو البنك, الموبايل بقى هو المحفظة, الموبايل بقى هو البطاقة, الموبايل بقى هو كل حاجة, كل حاجة, كل حاجة بالموبايل. هتدفع بإيه بالموبايل؟ هتثبت شخصيتك بإيه الموبايل؟ تفاصيلك وذكرياتك وحياتك بإيه على الموبايل؟ والنتيجة إيه؟ إن الحاجز اللي كان بيمنعنا زمان من إننا مثلا ندخل نشتري حاجة أو نضيع فلوس في رفاهيات أو تفاهات, بان انا مثلا افتح الشنطة واطلع المحفظة واقعد اعد الفلوس 1 2 3, الحاجز ده ما بقاش موجود, فالخروج بقى سهل, بقى خفيف, بقى مش محتاج تفكير كتير, مش طب هشوف معايا فلوس تكفي الخروجة ولا لا. ده دي واحدة من الحاجات اللي بتعطلنا واحنا صغيرين, يعني وانا اصغر شوية كده, طب استنوا كده شوف انا معايا فلوس كاش تكفي الخروجة ولا لا, مثلا يعني مش هروح اسحب فلوس مخصوص من البنك علشان يلا عايزين ننزل كده نقعد خروجة, لا استنوا يا شباب اشوف معايا فلوس كاش معايا دلوقتي تكفي الخروجة ولا لا. دلوقتي لو مش محتاج كاش, احنا اي مكان هنقعد فيها هندفع بكارت البنك او هندفع بالموبايل. النهارده كمان كارت البنك ده نوعا ما بقى موضه قديمه, فالنهارده الخروج بقى اسهل وبقى اخف, والشراء بقى اخف وبقى اسهل مع الاسف. وده نوع من انواع الحريات اللي ممكن تكون مطلوبه في بعض الاوقات, بس في نفس الوقت هي تعتبر فخ بيتقال عليه كده ايه, فخ مالي, فخ خطير, فخ انا محتاجه انتبه ليه, لانه انا لو ما اخدتش بالي منه هلاقي نفسي بعيط اخر الشهر ان المرتب خلص وانا مش عامل حسابي. الحاجز بتاع اني اطلع فلوس من المحفظه واعدها 1 2 3, لما تشال, لما بقى الفلوس ما بتتعدش, بقت بتتحول لمجرد ارقام داخله خارجه, ما بقتش حاسس بيها. فتاني سؤال حلقتنا النهارده, هل شايف ان الفلوس بركتها قلت بعد ما تحولت لارقام, بعد ما تحولت للأونلاين, بعد ما تحولت لي مجرد كده فلوس داخلة خارجة في حسابات, ما بقيتش فلوس ورقية نقدية أنا بتعامل معاها, أنا بدفعها كده بإيدي؟ هل حاسس الإحساس ده؟ شاركوني كده مين عنده الإحساس دوت, إن ما بقيتش بحس بالفلوس, فلوس بتتحول, المرتب بيتحول على حساب البنك وأنا كل حاجة بدفعها أونلاين, ما بقيتش حاسس بقيمة الفلوس. طب خليني أسألك سؤال, لو خيرتك دلوقتي هديلك 500 جنيه او 500 دولار او 500 ريال ايا كانت عملة المكان اللي انت موجود فيه, تحب احولها لك على حسابك في البنك ولا اديها لك كاش في ايدك دلوقتي؟ بالمنطق هما الاثنين نفس القيمة, هما الاثنين نفس القيمة, بس في علم النفس السلوكي في مفاجأة بتقولك ان انت لو اخدتها كاش فانت عقلك كده هيقنعك ان انت وانت بتصرفها تكون بتصرفها بحذر شديد, تصرفها ببطء, اللي هو انا هصرفها في ايه, هطلع الفلوس دوت او هبتدي اصرف من المبلغ ده في ايه, لان عقلي هيبتدي يحس بألم الدفع او البين اوف باينج اللي كنا بنحكي عنه, وده اللي هيخليني افكر بدل المرة 2 و3 قبل ما اصرف, قبل ما ادفع. لكن بالفيزا, الفيزا بتعمل نوع من انواع التخدير السحري اللي بيخليني مغيب كده او بتلغي مراكز الوجع كده, فما بحسش بالصرف وانا بدفع, فبدفع وانا مبتسم وانا منشكح كده, وما بفوقش غير لما بلاقي انه المبلغ اللي كان في ايديا ده يمكن او اللي كان في حسابي ده خلص. في دراسة بتقول انه 30% دراسة بتقول انه 100% من البشر بيصرفوا 30% اكتر من احتياجهم الاساسي في رفاهيات او في حاجات هما مش محتاجينها, لما بيبتدوا يستبدلوا الكاش او الفلوس النقدية بالكارت او الدفع الاونلاين, لمجرد انه الدفع الاونلاين او الدفع بالكروت بقى
حاجة سهلة وبقى حاجة متاحة وما بتوجعش. وده مش المشكلة في الفيزا، ان الفيزا سهلة وحلوة والكاش وحش، الكاش بيوجع، لكن المشكلة اننا بقينا مغيبين عن القيمة اللي في ايدينا، عن الحاجة اللي ما بين ايدينا. وان ساعات سهولة الوصول للشيء، ايا كان الشيء، عمم النظرية دي في حياتك، سهولة الوصول للحاجة بتضيع، بتفقد قيمتها، بتخلينا مش حاسين بقيمتها. والدرس اللي احنا محتاجين نتعلمه النهاردة اننا مش هنلغي الكارت، او مش هنلغي الدفع الاونلاين، لكن عايزين نستعيد الوعي. انا عايز كده استعيد الوعي، فقبل ما اروح ادفع اي حاجة، قبل ما احول فلوس، قبل ما اعمل سكان، انا عايز اسأل نفسي، هل انا محتاج الحاجة دي فعلا، ولا انا بتسلى، ولا انا زهقان، ولا انا بس كنت محتاج جرعة سعادة كده، جرعة دوبامين كده تخليني حاسس بنشاطة، بانطلاقة، بشوية تفاؤل، او كنت عايزة اكافئ نفسي بالحاجة ديت، فيلا اصرف. فارجع تاني اسألكم، شاركونا دلوقتي كده، ايه اكتر حاجة بتطير المرتب؟ لما بتصرف الفلوس نقدا، ولا لما بعتمد عليها كلها في تحويلات اونلاين؟ استناكوا تشاركونا، واستناكوا كده تقولولي هل لسه في حد بيتبع او ماشي بمبدأ الحصالة، او بيحوش فلوس نقدا في متناول الايد برا الحسابات البنكية، ولا لا حاسس ان دي بقت حاجة قديمة دلوقتي. استناكوا تشاركونا، لكن بعد الفاصل، نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا، ما تروحوش في اي حته.

كيفكن؟ أنا دكتورة ستالي. تعرفوا أنه النفس هي مرآة الروح؟ يلا نتعلم مع بعض كيف نشبع روحنا حتى نحافظ على نفسنا، لأنه نفسنا غالية كتير ومهمة كتير. تشويه الهوية. بالبداية رح أقلك أنه إبليس وقح، وقح كتير فوق ما بتتصور. أول شي بيهاجمه بالإنسان هو قيمته وهويته، وقت تتشوه هوية الإنسان بصير تايه محبط، بصير سهل ينخدع. إبليس ذكي وخبيث، ومن درجة وقاحته حتى حاول يجرب السيد المسيح، حاول يشكك المسيح نفسه بقيمته، وحتى حاول يشككه بهويته، حتى حاول يدخله بالتجربة يقوله لو كنت حقا أنت ابن الله. متخيلين لوين وصلت درجة وقاحة إبليس أن يشكك المسيح بهويته؟ فأنت مستغرب كيف بشككك أنت بهويتك؟ وهي أسهل طبعا وسيلة حتى يبدأ من هون من طرف الخيط يخدعك. الخطوة الأولى بضياع وتشويه الهوية هو التشكيك. بشكك إبليس بأنك أنت ناجح، بيزرع فيك روح الفشل الأحباط، بشككك بأنك أنت شخص غير محبوب وأنك أنت وحيد وما مرغوب فيك، وبشكك كمان بقدرتك أنك تعمل أي شيء، بخليك تصدق أنك أنت مانك قادر. طيب شو أعمل وتتواجهني هاي الأفكار الشريرة؟ كيف بدي أمنع إبليس ضلي وسوس براسي؟ وكيف بدي أعرف بالبداية أنه هاي الأفكار من إبليس ممكن تكون فعلا حقيقة فيه؟ خلينا نتفق على مبدأ أنه أي فكر يعاكس فكر الله هو من إبليس. طيب شو هي أفكار الله تجاه الإنسان؟ هي رحمة، خير، حب، سلام، نجاح. وبالتالي أفكار الحقد والانتقام، الخوف والفشل والوحدة كلها من إبليس. طيب كيف بدي أعرف واجه هاي الأفكار؟ الخطوة الأولى هي أني أعترف بأننا نتبع لإله عظيم ونعلن سلطانه علينا وعلى حياتنا وعلى أفكارنا وعلى كل ما لنا، ومنرفض كل سلطان شرير علينا، ونعلن الرب ملك وسيد على النفس والروح والجسد. هاي الصلاة كافية بأنها تحميك من أفكار ووساوس سيئة وشريرة. تاني شيء لازم نواجه بالكلمة المعلنة من فم الله، لأنه على كلمة الله الحي نقدر نوقف ونثبت، لأنه كلمة الله أقوى من كل سيف ذي حدين بتوجه علينا. مثلا لما تهاجمني أفكار الضعف والفشل بقول اسكت يا إبليس وأبكم، أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وتتهاجمنا ظلمات اليأس وهواجس الموت بقول بتذكر كلمة ربنا لحياتنا وبعلنا وبقول لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. وتتلاحقني مشاكل الماضي وقضايا الماضي وضغوطات الخطية والشعور بالذنب، بوقف وبوش إبليس وبقول له ابكم يا إبليس، لأني أنا في المسيح، لذلك أنا خليقة جديدة، جميع الأشياء العتيقة قد مضت وكل شيء في حياتي صار جديدا. وتتلاقي نفسك عندك تخوفات خاصة باحتياجات مادية ما ترضح تحت أفكار إبليس، الله قادر أنه يزيدني قوة ويفيض في حياتي كل نعمة فأكون مكتفي كل حين في كل شيء لأفيض في كل عمل صالح. هذا وعد الرب لحياتي أن يكون مكتفي لا بل أفيض نعمة. التشوه اللي حصل مو بس بالنفس، التشوه وصل لحتى يكون روحي وجسدي. التشوه هذا ضرب مفهومة القيمة عند الإنسان. قدي في بنات بنسمعها انضربت بثقتها بنفسها وبلقوا يلحقوا الترند وعمليات التجميل وبأساليب مختلفة، بدأوا يحطوا ميك أب حتى بدأوا يلغوا شكلهم الأصلي. وقدي في شباب استنزفوا نفسهم بمنشطات بالجيم لحتى يحطوا عضلات وهمية مزيفة لحتى يلاقوا قبول عن الناس. وقديش في ناس بيهم ما تظهر بصورة اجتماعية معينة وتضغط على نفسها بماركات ألبس وأكل بمطاعم فاخرة أكتر بكتير من قدرتها، وكل همها تصور وتنزل على السوشيال ميديا لتاخد قيمة مزيفة، لتاخد هوية مزيفة من المجتمع، لأن هي ما أنا مقتنعة بهويتها الأصلية، لأنه إبليس شوه هويتها وقنعة أنه هي لو ما عملت هيك فهي أقل من غيرها. ما تضل عايش ضمن قوقعة مزيفة حاسس فيها بالعجز والفقر. المهم أني أظهر بشي بتوافق مع المجتمع لحتى نال ثقتي بنفسي. أكبر كذبة هو هذا الحكي. إبليس شوه مفهوم القيمة وانحصرت القيمة بالقشرة. إبليس مستعد يشوه أي علاقة، أي مفهوم، أي قيمة، المهم يبعدك عن الحق. لهيك التصق بالله، نعم بالبركة، لا تسمح لإبليس يمنعك من البركة. تذكر أنك محبوب والله محبي وبيحبك وبيباركك. قيمتك هي من البدء، لا تشحط قيمة من البشر، لا تكون شحات قيمة، لا تكون شحات حب، لا تسمح لإبليس يشوه حقيقتك
وجودك وكينونتك، ولا تسمح لنفسك بتصديق أكاذيب أو تنخدع بسهولة. أنت أغلى وأحلى من هيك بكتير.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: مكملين وقتنا وحلقتنا مع بعض ولسه كده مستنية حد يجاوبني على السؤال ده، لسه محدش جاوب عليه. هل يعني خلاص انقرضنا؟ هل لسه في حد بيحوش في مبدأ الحصالة او بيحوش في درج او بيحوش في ظرف، ولا خلاص كلنا بقينا بنعتمد اني طالما عندي حساب في البنك او طالما بحوش في الاكاونت بتاعي خلاص مش محتاج حصالة، هي دي الحصالة بتاعتي، حصالة الكترونية، حصالة اونلاين، ولا لا لازم يكون عندي مبلغ كاش نقدا كده اعده شايفه لمسه بايديا كده مطمن بيه وهو جنبي، احتاجت حاجة انزل اجيب حاجة، البنك قفل، اي حاجة حصلت لازم يكون في مبلغ كده متأمن. انتوا عارفين ان فكرة وجود مبلغ مالي يكون كده في متناول ايدك دي احدى النصايح اللي كان في من فترة كده، مش عارفة من السنة، من اكتر من سنة كده، كان في هيئة مش فاكرة كانت ايه لكن نزلت قواعد النجاة في حالة نهاية العالم لأي سبب من الأسباب، وفي الأغلب كانوا بيتوقعوا انه هيكون حاجة ليها علاقة بان الانترنت هيقف او انه التكنولوجيا هتبقى مش موجودة. فكانوا بينبهوا الناس لو انت كل مدخراتك هي حاجات في بنك او حاجات اونلاين او الحاجات، في كمان بعض الدول البيتكوين ده مسيطر فيها قوي فتعاملاتها كلها بيها، فلو كل تعاملاتك في الحاجات الاونلاين لا خلي بالك، واحده من الحاجات اللي انت وانت بتخزن كده اكل وشرب ونباتات واكسجين وحاجات كده، لا حوش برضو مبلغ مالي. مش عارفه في نهايه العالم هحتاج الفلوس في ايه يعني، بس يعني قالوا ان واحده من النصايح ان انت يكون معاك مبلغ مالي في متناول ايدك، ما تبقاش حساباتك كلها في بنوك او حساباتك كلها اونلاين. فهل حد لسه النهارده كده قادر ان هو يمشي بمبدا انا في مبلغ مالي هحوشه في البيت ده حصالة، ده انا ده مش للصرف، ده للتحويش؟ فهل في حد بيمشي بالنظريات دي دلوقتي ولا لا كله اونلاين؟ لسه نحكي اكتر مع بعض في الافخاخ اللي بنقع فيها بتخلينا نشتري اونلاين وندفع ونصرف كده واحنا مش حاسين، لكن عايزه كده ارجع للتعليقات عشان عايز اصبح على صديقتنا اللي بقالها كتير قوي مختفيه وبقالها كتير قوي ما صبحتش علينا. يا تريزا صباح الجمال، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك. هي بتصبح علينا بتقول صباح النعم والبركه يا ليلي، كل سنه وانتم بخير، وحشانه جدا يا تريزا ووحشني ان انا كده نحكي وندردش ونفضفض ونلعب مع بعض. استنيكي تشاركينا في موضوعنا، قوليلي كده ايه اغرب حاجة اشتريتيها اونلاين او دفعت فيها فلوس كده اونلاين واشتريتيها لان انت زهقانة، او اشتريتيها لانه انا مكسلة انزل ادور في المحلات، او اشتريتيها لأي سبب غير ان انا محتاجاها فعلا، او حتى لو كنت محتاجاها بس الحاجة دي بعد ما اشتريتها ووصلتني اكتشفت انه ايه اللي انا اشتريته دوت لأي سبب إن كان بقى، طلعت مش زي ما أنا كنت متوقعاها، طلعت إن أنا مكنتش محتاجاها فعلا، طلعت إنها أغلى من البادجت اللي أنا كنت ممكن أصرفها فيها لو كنت هنزل أشتري من المحلات أو هصرف كاش. فقوليلي كده هل وقعت في الفخ ده قبل كده؟ كمان هستناكي نلعب مع بعض في الصندوق، اختاري رقم من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق هيطلع لك إيه النهاردة، سؤال، لعبة، تحدي، فزورة، رسالة، آية، نصيحة. يعني دايما صندوقنا مليان تفاصيل كتيرة كده بنلعب مرة واثنين وثلاثة على مدار الحلقة، فاستناكي تريزا تشاركينا أكتر. لكن خليني كده أحكي معاكو على برضو واحدة من الأفخاخ اللي بنقع فيها بتخلينا نصرف بدون حساب، أو بنصرف في حاجات يمكن أنا لولا الفخ ده انا مكنتش اشتريها، او لولا ان انا وقعت في الخدعة دي انا مكنتش محتاجها ومكنتش هشتريها. وخليني اديكم مع الفخ دوت قاعدة كده هنسميها، عايزين نحط لها رقم، قاعدة 30 ثانية، حاسة 30 منطقية اكتر، 30 ثانية، قاعدة 30 ثانية للهروب من الفخ دوت، فخ الشراء الاونلاين او الفخ الشراء الرقمي. ايه هو الفخ بقى؟ فخ انا سميته كده فخ التغليف او فخ الباكجينج. مين اخد باله يا جماعة انه مؤخرا البراندات او الشركات بقت بتعتمد في سياسة البيع بتاعتها او في خطة البيع بتاعتها وهي بتستهدف كده الزباين بتوعها بالبلدي كده، الزباين بتوعها بقوا بيلعبوا على شكل الباكجينج او شكل التغليف او شكل الكيس اللي هيجي لك فيه المنتج. فالشركات والهيئات والبزنس اونرز بقوا بيعتمدوا ان هما بيصرفوا ملايين في افكار كرييتيف للباكجينج بتاع السلع او بتاع المنتجات عشان شكل الكيس بتاعه يبقى مختلف او شكل البوكس اللي هتجيلك فيه المنتج يبقى مختلف، فيحسسك مثلا ان انت مش بتشتري منتج عادي. تخيل معايا مثلا كده، ودي شفتها كتير قوي كمان في الحاجات اللي بتستهدف البنات، الحاجات بقى اللي ليها علاقه بالسكين كير والحاجات اللي ليها علاقه بالميك اب والحاجات اللي ليها علاقه بالهير برودكتس، الحاجات اللي الكاستمر او الفئه المستهدفه الاولى فيها البنات. يعني احنا بنضحك علينا بسهوله برضو، يعني مش هنضحك على بعض، بس يعني بتحصل اكتر في منتجات البنات. فبقوا بيلعبوا حلو قوي على فكره ان الباكج اللي هيجيلك يبقى مختلف، يحسسك كده ان شاريه مثلا هديه لنفسك او شاريه حاجه مميزه. ممكن يكون المحتوى بتاع البوكس نفسه هو نفس مثلا علبه الكريم اللي انت تروحي تشتريها من على الرف في الصيدليه، ما فيهاش اي اختلاف، بس هو مثلا ايه ابتدى يلعب بشكل البوكس في المناسبات والاعياد. مثلا ده بوكس الفالنتاين، ده بوكس ينفع هدية لو عايزة تهادي حد، ده بوكس البرزدي، ده بوكس العيد، ده بوكس رمضان، ده بوكس بقوم بيدفعوا ملايين في ان هم يطلعوا اشكال بوكسات. المحتوى ايه، المنتج من جوه مش مهم، مش مشكلتنا، مش فارق معانا، مش فارق معانا ان شاء الله البوكس يوصل لك فاضي حتى، بس البوكس الباكجينج التغليف. انا ضحكت عليك بشكل التغليف. انت بتشتري هدية لنفسك، انت بتشتري هدية العيد، انت بتشتري هدية العيد ميلاد، وده من الحاجات اللي بتخدم فكرة تغذير العقل. كل ده بيشتغل على تغذير العقل. انا ما بشتريش مجرد كريم، انا بشتري، انا بجيب لنفسي هدية، اصل انا يعني فرحانة بنفسي فبكافئني، فانا قررت اشتري لي الهدية. ايه الهدية في علبة كريم؟ انت ممكن تروحي تجيبيها من الصيدلية اللي جنب بيتكم، بس اصل البوكس، اصل بصي عليها قلب، اصلا احنا بنات بنحب الحاجات دي، والشركات عارفة الحاجات دوت، فبتستهدف الحاجات اللي تغريك اللي تخدر عقلك. وزي ما قلنا ان اخطر حاجة الشركات عملتها هي انها سيفت بياناتك، مش هي اللي سيفتها، سهلت الدفع بان انت اوريدي بياناتك متسيفة، الكارت متسيف، الستاشر رقم اللي على ظهر كارت البنك بتاعك متسجل، فالشراء بقى اسهل، بقى اسرع من قدرتي على التفكير ان انا افكر وانا محتاج الحاجة دي فعلا ولا لا. طب هل منطقي ان انا ادفع فرق السعر دوت في مجرد ان دي شكلها باكجينج وانا متخيل او انا بقنع نفسي او ان انا مقتنع ان ده اوفر؟ دلوقتي يا جماعة احنا اوقات كتيرة بنات او ولاد، دي نظرية عامة بقى، بنقنع نفسنا ان احنا ما بنشتري اونلاين ان احنا كده عملنا صفقة. انا ما دفعتش قرش، لا حضرتك انت دفعت قروش كتير قوي، بس الشراء بقى اسرع من تفكيرنا، فعقلنا ما بيلحقش يفرمل، ما بيلحقش يفكر، ما بيلحقش يحلل، ما بيلحقش يستوعب، فيعيني بنصرف بندفع بندفع بندفع. ولان الشركات لعبت على حته انه الدفع بقى سهل، فيلا اديله في عروض كل يوم عرض، وكل يوم الحق العرض. طيب ايه الحل العملي؟ الحل العملي هم قاعده اللي قلنا هنسميهم ايه، 30، حاسه ان 30 منطقي، ما هوش كتير ولا هو قليل، 30 ثانيه، قاعده ال 30 ثانيه. اول خطوه فيها، لو انت من الناس اللي بتقع في فخ الاونلاين شوبينج كتير وبشتري كتير اونلاين في حاجات انا مش محتاجها، في حاجات قد تندرج كلها تحت بند الرفاهيات بسرعه دلوقتي حالا حالا حالا حالا حالا، اللي هو يعني حتى لو هتسيبنا دلوقتي بس حالا لمصلحتك، امسح بيانات الكارت اللي متسيف، الحاجات اللي مجرد بس محتاج ان انا ادخل باسورد 4-5 ارقام ديت، امسح بيانات الكارت اللي موجودة على كل التطبيقات، الابليكيشنز بتاعت الاكل، بتاعت الشوبينج، بتاعت امسح السيفنج بتاعها. والمشكلة ان كل المواقع وكل الابليكيشنز فيها اوبشن، لو عايز احفظ لك بيانات الكارت هسهل عليك عملية الدفع المرة الجاية، احفظ لك بيانات الكارت. لا قولهم ما تحفظ ليش بيانات الكارت. فالمرة الجاية لما يجي اطلب حاجة في نص الليل لمجرد ان انا زهقان او لمجرد اصل بصي الباكجينج شكله عامل ازاي، اصلا انا محتاج حاجة كافئ بيها نفسي، واكسل اقوم ادور على المحفظة عشان اطلع منها كارت البنك وادخل الستاشر رقم واستنى الرسالة انا هشد البطانية واخش انام، والصبح نبقى نشوف الموضوع دوت. الكسل البسيط ده هيرحم جيبي يا عيني الغلبان اللي بيصوصو من كتر ما هو فاضي، وهيفوق عقلي في اقل من 30 ثانية. فهفوق فهيخليني كده ابتدي اراجع نفسي والحمد لله انا ما دفعتش، الحمد لله انا ما اشتريتش. فالنصيحة هنا صعب على نفسك خطوة الدفع، صعب على نفسك خطوة اني انا بعمل سكان بالموبايل، انا الكارت متسيف، انا الدفع متسيف ببصمة الوش ببصمة الايد، صعب على نفسك خطوة الدفع علشان تسهل على نفسك ان انا اعيش في سلام مع نفسي ومع جيبي الغلبان اللي يعني هيشحت كمان شوية. جربوها كده وشاركوني بالنتيجة. طيب خلوني كده ارجع لتريزا بتقول فعلا اشتريت ولقيته مش ينفع يتلبس من سوق القماش، فعلا العرض مغري بس للأسف لا ينفع، ده حتى طلب الطعام نفسه. بتفهم فيما بعد، احنا بنفوق بعد كده، احنا بنفوق بعد ما بنشرب المقلب، بعد ما اقتنع اصلا ده لقطة، ده بص البدلة دي، بص السود ديت، بص المنتج ده، بص وابقى مقتنع انه لقطة، ده ازاي بالسعر ده، ده شكل الموديل خطير، ده واجي افهم فيما بعد زي ما تريزا بتقول، اصحى على الحقيقة المرة المؤلمة ان انا اتضحك عليا. بس انا لو كنت بعتمد نظرية الكاش الفلوس الورقية ولا هنزل اشوف في المحلات بلاش، هستنى الدفع عند الاستلام وادفع كاش، هراجع نفسي. بس لانه تخيل كده نفس الموقف، انا طلبت حاجة اونلاين، خلاص اصلا الحياة كلها اونلاين واحنا مش هنخالف الدنيا، يعني خلينا برضو منطقيين، مش هنرجع لعصور ما قبل الحضارات، يعني الحياة كلها بقت اونلاين. فانا اشتريت منتج ودفعت اونلاين، فانا دفعت من قبل ما المنتج يجي، وفي موقف تاني نفس ذات المنتج من نفس ذات الشركة او البراند او الابليكيشن او ايا كان، بس عملت الدفع عند الاستلام، انا هدفع كاش، هدفع نقدا، وفي الحالتين المنتج جالي مش زي ما انا كنت متوقعه، جالي في اي مشكلة، جالي في اي عيب. لو انا دافع اونلاين بنسبة كبيرة اللي هو خلاص بقى ما انا دفعت، في هيقولك لا هرجع، اقول لهم رجعوا لي الفلوس ونقاوح مع بعض ونشوف مين صح ومين غلط، مين ليه حق ومين ملوش حق، وحولوا لي الفلوس. في حد تاني يقولك خلاص بقى يعني درس اتعلمناه ومحدش بيتعلم ببلاش. لكن لو انا عامل مثلا الدفع عند الاستلام لان انا مش مسجل بيانات الكارت بتاعي في الدفع الاونلاين، فانا بدفع الفلوس نقدا بايديا، انا بعدها هو شايفها وانا بدفعها، فلما المنتج يجيلي ويبقى مش حسب توقعاتي، فاللي هو لا شكرا انا هدفع بس مصاريف الشحن على الاقل حتى، وهرجع المنتج، بس هبقى اديت فرصه لعقلي يفكر ويستوعب. فحتى لو هتعتمد على الشراء الاونلاين برضو الغي بيانات الكارت اللي متسيف، ادي فرصة لعقلك يفكر يستوعب يقرر يحلل يمنطق الموضوع، هل أنا محتاج الحاجة دي، هل أنا محتاج الشيء ده فعلا ولا مش محتاجه، ولا أنا مش محتاجه. والمشكلة الأكبر إيه يا جماعة؟ المشكلة إن إحنا أحيانا بنستلف من مستقبلنا. يعني إيه بنستلف من مستقبلنا؟ يعني بنقعد نصرف بدون وعي وبدون حساب، والمرتب خلص والمكافآت خلصت والحوافز خلصت والحساب الأساسي خلص وأنا فلست وبسحب دلوقتي من الكريدت، عارفين كده الكروت اللي هي اصرف بعد كده سدد، بيبقى ليها ليميت، بس يعني ممكن يكون الليميت بتاعها أكبر من دخلي الشهري فليها ليميت. فإحنا بقينا بنستلف من مستقبلنا، أنا بصرف وإن شاء الله لما أقبض هبقى سدد، عشان بس نعيش اللحظة، اللي هو ينهار ألوان ده الوعي مجاش، ده الوعي غايب النهاردة. فالوعي مش ان انا مدرك الليمت بتاعي لحد فين، الليمت بتاعي مفتوح ولا مش مفتوح، الوعي ان انا اكتشف الفخ دوت، الوعي ان انا اكتشف فخ ان انا بصرف بدون حساب لان الدفع سهل وانا سهل يضحك عليا. برضو لازم اكون صريح مع نفسي، فانا محتاج اعرف اقول امتى اقول لنفسي لا خلي بالك انت بتشتري لان انت زهقان، لا خلي بالك انت بتشتري لان انت بس معجبه بشكل الباكجينج او التغليف، او لا خلي بالك انت بتشتري لان انت عايز توصل لحاجه معينه هي مش اساسيه. زي مثلا انا عايز اقول للناس ان انا انتوا عارفين يا جماعه، انا اعرف ناس كانت في مرحله ما كده اول ما ابتدى موضوع الدفع الاونلاين والكروت والحاجات دي يطلع في وقت كان لسه اللي هو يعني في البدايات بتاعته، اعرف حد قال لي كده صراحه، قال لي انا ما عنديش الامكانيه الماديه اللي تخليني ان انا عندي حساب بنكي كبير بدفع منه اونلاين، بس انا بقيت بتعمد ان انا احط كل الكاش اللي معايا في الحساب عشان ابان قدام الناس ان انا بدفع زيكم بالكارت من غير ما يهمني الرقم كام. فاللي هو الصدمه دي انا بس عايز ابان ان انا بدفع، ان انا بشتري اونلاين، ان انا بفرقش معايا الارقام. لا يا جماعه مش نضحك على بعض، احنا في عصر دلوقتي لا بيفرق معانا الارقام، يفرق معايا علشان الحياه ليها فيها اولويات تانية، فيها اولويات تانية محتاج اركز فيها، مش مجرد شو، مش مجرد رفاهيات، مش مجرد انا عايزه ابان قدام الناس. طيب خلونا كده قبل ما وقتنا يخلص نهدى شويه كده، نهدى خالص وناخد نفس عميق شويه كده ونبص الموضوع، نقول ايه، بنظرة انسانية على روحية، المهم انها نظرة هادية كده تريح عقلنا شوية وتريح حساباتنا وتريح جبنا وتريح الارقام دي شوية. لكن قبل ما نبص على النظرة دي كده هرجع تاني اسألكم نفس السؤال، هل بتشوفوا ان فعلا البركة في الفلوس قلت من وقت ما اتحولت لمجرد ارقام على الموبايل، ارقام كده في الحساب داخل خارجة؟ خلونا نطلع مع بعض اخر فاصل، فاصل صغير جدا، ونرجع بعد الفاصل نكمل الفكرة دي ونحاول كده نبص للموضوع بنظرة اهدى شوية.

0: ناس كتيرة متجمعة وانت ماشي وسطيهم بكل فخر واعتزاز، لحد ما وصلت للمسرح ولقيت حد بيكرمك وبيطلب منك تحكي قصة وصولك للحظة دي. هتخيل معاك، اللحظة دي ما جاتش بالسهل أبدا، كان تمنها غالي قوي، خبرات ووجع وألم، مصابرة وحماس وإحباط ونجاحات، لحد ما وصلت لهنا، اللحظة اللي فيها مجازاة وتكريم، فيها اعتراف بمجهود وتعب اتبذل. ولو انت حد من الجماهير ما تبصش للي بيتكرم انه ما تعبش في حياته لانه دفع فيها غالي قوي، لكن قول لنا تفتكر فكرة زي دي ممكن تغير ايه جواك؟
1: طول اليوم هفضل اغنيلك على راديو صن.
0: عايزين نرجع مع بعض كده ونجاوب على السؤال ده، مين قال انه البركة في فلوسنا او في بيوتنا او في حياتنا هتكون في الاصفار الكتيرة اللي موجودة في حسابي البنكي؟ هي مش البركة المفروض في التدبير؟ البركة في التقدير؟ البركة في الحكمة؟ مش المفروض دي الحاجات اللي فيها بركة؟ البركة في القناعة مثلا، يعني لانه الفلوس اللي في ايدينا، الدخل اللي ما بين ايدينا، بحس انه المفروض انه ربنا مأمننا عليه كوكلاء صالحين، المفروض نكون قد الأمانة دي علشان نكون بندبر بيها بيوتنا وحياتنا واحتياجاتنا بحكمة تضمن سلامنا النفسي، مش اكون بصرفها كده وببعزقها بدون حساب وارجع بعد كده انا قلقان وشايل هم بكرة ومش عارف بكرة انا هصرف منين، مش عشان نكون منساقين ورا شهوة استهلاك اعمى ما بتعملش حاجة غير ان هي بتعمل لي قلق. طيب عمرك سألت نفسك هي ليه الفلوس بقت بتطير؟ ليه الفلوس ما بقاش فيها بركة؟ هل عشان الغلا؟ هل عشان الدنيا الأسعار بقت نار وكل حاجة بقت غالية؟ ولا عشان فقدنا احترام وتقدير القرش اللي ما بين ايدينا؟ في معجزة إشباع الجموع لما المسيح كده عمل معجزة عظيمة جداً، أشبع آلاف من الناس من 5 خبزات و2 سمكة، بعد آلاف من الناس ما أكلوا وشربوا وشبعوا من 5 خبزات و2 سمكة، والخير كان كتير، دي معجزة إلهية، الخير كان كتير وفاض. سيد المسيح ما سابش الباقي كده يهدر، ما سابش الباقي يترمي، بالعكس بكل حكمة قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء. انت بتدور على الكسر؟ بتدور على البواقي يا رب؟ ده انت عامل معجزة اشبعت الالاف من 5 خبزات و2 سمكة، يعني انت تقدر لو احتاجنا تاني تخلق تاني. لكن شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ رغم ان المعجزة جبارة بكل المقاييس، والخير الخير الهي، الخير سماوي جاي من السماء، لكن في دعوة الهية واضحة للتدبير، للمحافظة على النعمة، واني ما كنش بضيعها كده بدون وعي وبدون حساب وبدون إدراك. فدي دعوة للحفاظ على النعمة وتدبيرها من الإهدار، ما تكونش بتضيع. معنى كده اني لما احترم النعم الصغيرة، العطايا الصغيرة، الدخل الصغير، الفلوس الفكة اللي بتضيع بدون حساب، الفكة اللي بتضيع بدون حساب بدون مراعاة، دي فكة بصرفها بدون حساب. فمعنى كده ان انا لما احترم الفكة، لما احترم النعمة الصغيرة، ربنا هيملى جيبي وهيملى بيتي بالبركة وبالستر والسلام. يبقى مين قال انه البركة في الاصفار الكتير اللي موجودة في حسابي في البنك؟ كان نفسي نحكي اكتر مع بعض عن فكرة مفهوم البركة، لكن يمكن حكينا كتير قوي عن البركة، لكن الخلاصة اللي عايزين نطلع بيها مع بعض النهاردة هي انه دخلك سواء كان كبير او صغير، مفيش علاقة ان انا هصرف بدون حساب لان انا دخلي كبير، او ان انا يمكن حريص وبتابع القرش وبحوش الفكة لان انا دخلي صغير او ان انا دخلي على القد. مش مقياس حجم دخلك، ما هوش مقياس، المقياس هو وعيك، المقياس هو انت لحد فين مخدر ادراكك لألم الدفع اللي المفروض تحس بيه لما يكون بدفع كده فلوس. انا النهارده ممكن اكون عايز استمر في ان انا اكون بدفع اونلاين عادي جدا, يعني برضو عصر السرعه ولغه العصر زي ما بيقولوا, بس خليك واعي للي انت بتصرفه. انا محتاج اكون واعي انا بصرف في اساسيات ولا بصرف في كماليات ولا بصرف في رفاهيات. اساسا انا بصرف في ايه؟ مش هقول لك معنى كده ان انا هستغنى عن الكماليات والرفاهيات, لا, انا ممكن احتاجها, محتاج ممكن في بعض الاوقات اكون محتاجه ارفه عن نفسي, محتاجه ادلع نفسي, محتاج يعني اصرف كده من غير ما احس ان انا كل حاجه لازم احسبها بالقرش وبالمليم. اعمل دوت في مره في مرتين, لكن ما يبقاش هو ده اللايف ستايل بتاعك, ما يبقاش هي دي الطريقه اللي انت عايش بيها. النهارده كده عايزين نخرج مع بعض باتفاق, اتفاق دافي, اتفاق من القلب كده, ما هياش قاعده صارمه, لكن اتفاق كده بيننا وبين بعضنا. يعني احنا عايزين نحافظ على عقولنا, عايزين نحافظ على ادراكنا للنعمة وللأمانة وللبركة اللي في ايدينا عشان تفضل ساكنة بيوتنا وتفضل ساكنة جيوبنا, لان البركة هتسكن في الجيب وفي البيت وفي العقل, في العقل اللي واعي بالتدبير وبأهمية الادراك للاستهلاك, ما بقاش مستهلك اعمى وانا مش مميز انا اللي بصرفه ده رايح فين وجاي منين. فيا رب كده تكون دايما جيوبنا وبيوتنا دايما عمرانة بالخير. امين تكون جيوبنا مستورة ونفسنا شبعانة وقوية بادراكها للامانة الصالحة اللي في ايدينا كده, اللي الله عايزنا نكون امناء صالحين عليها, ونبقى واعيين كده احنا عايشين ازاي. امين كده نكون بنعيش بالبركة والسلام. للأسف انا وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة, انبسطت جدا معاكم وانا بحكي في الموضوع دوت, هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاثنين على خير, ولحد ما يتجدد لقائنا هتوحشوني جدا, والى اللقاء.

لو في حد فينا الدراسة غالية عليه قوي فهتلاقيه بيقضي أوقات كتيرة في الدراسة وبيهتم بأنه يذاكر كويس. لو أم بالنسبة لها أولادها هم أهم حاجة عندها هتلاقيها غالبا مهتمية بيهم وبتقضي أكبر وقت معاهم. الحقيقة اهتماماتي بتعبر عن غلاوة الحاجة جوايا. عايز أقرأ معاك آية في كلمة ربنا بتتكلم على الاهتمامات في رسالة كولوسي أصحاح 3 وعدد 2، بيقول كتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. جميلة قوي الكلمات دي، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. إذا أنت قريت كمان الآية الأولى هتعرف أن الرسول بولس بيتكلم عن قيامة المسيح، فبيقول إذا كنتم قد قمتم مع المسيح، بما أنك قمت مع المسيح، فعدد 1 يقول له كده أطلب ما فوق، لكن عدد 2 يقول له اهتم بما فوق. إذا كنت قمت مع المسيح اهتم بما فوق. كلمة اهتموا في أصل المعنى بتاعها بتيجي بمعنى احصروا اهتمامكم، يعني ما تتشوشرش، ما تتخدش بحاجة تانية. اهتموا بما فوق. كلمة اهتموا أيضا بتيجي بمعنى اعتنوا، وبتيجي بمعنى ارغبوا أو ركزوا تفكيركم. الحقيقة معاني قوية قوي ومعاني جميلة قوي لكلمة اهتموا. احصر اهتمامك. بيقول الرسول بولس بما أنك قمت مع المسيح، بما أنك أصبحت خليقة جديدة، تمتعت بقيامة المسيح، اتغسل قلبك بدم يسوع وأصبحت في المسيح، كتاب بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وانت خليقة جديدة، وانت ابن حقيقي للرب، وانت ابن حقيقة، ولدت ولادة جديدة وبقيت بالحق ابن ربنا. يقول كده اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. غالبا الرسول بولس عارف انه أنا وانت وانتي ممكن كتير نهتم بكل ما هو على الأرض، نهتم بأكلنا بشربنا بلبسنا بكل حاجة. الحقيقة لما بدور في كلمة ربنا بكتشف انه في كتاب مقدس في أشهر 3 أسئلة بيسألها الناس. يقول كده الكتاب المقدس في إنجيل متى: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. أهم 3 أسئلة: نأكل إيه، نشرب إيه، نلبس إيه. الناس بتتاخد في كل ما هو أرضي، هنجيب منين، هنعمل إيه، هنسافر فين، هنصيف فين، هنغير جو فين، هندخل عيالنا كلية إيه، هندخل عيالنا مدارس إيه، هجيب لبس العيد منين، هعمل إيه. الحقيقة اهتماماتنا كتيرة جدا، بس في نوعية من الاهتمام غايبة عن عنينا. والنهاردة في الانبوكس الرب عاوز يلفت انتباهنا وعاوز يجذب قلوبنا تجاه هذا النوع من الاهتمام. يقول كده اهتموا بما فوق، ركز على اللي فوق، احصر اهتمامك بكل ما هو سماوي. فكر في انك تربح نفوس للرب، فكر في انك تقدم خدمة للرب، فكر في انك تستثمر في الناس اللي حواليك لاجل الرب، فكر انك تكرم الرب وتخدم الرب. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. قل له رب النهارده فك اهتمامي وفك ايديا من على كل حاجه ماسكه في الارض ومكلبشه في الارض. انا مش عايز اكون بهتم وببذل مجهود في امور انت وعدني انها اوريدي ليا. قال المسيح هذه الكلمات: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هذه كلها يعني كل ما هو زيادة، ناكل ونشرب ونلبس ونسافر وندرس ونشتغل ونسكن، كل دي تزاد ليا. بس أنا مرات كتيرة بهتم بيها وبنسى أشواء المسيح، بنسى قلب المسيح، بنسى وصية المسيح: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة إنه الرب يجذب قلوبنا فننتبه إلى هذا الحق، ونمسك في الرب ونطلب ما هو سماوي، نطلب كل ما هو فوق، نطلب كل ما هو ليه علاقة بالرب وبالسماء. يا رب من فضلك احصر اهتمامنا فيك، اجذب قلوبنا ناحيتك، وحد قلوبنا لخوف اسمك زي ما صلاها عبدك. سامحني وسامح اخواتي على كل مرة فكرنا فيها في غيرك، سامحنا على كل مرة اهتمينا بالأمور الزمنية الأرضية ونسينا دعوتنا.

يا رب ساعدنا نكرمك بأننا نفكر فيك ونفكر في كل ما يخصك. ساعدنا نبص على مشاكلنا من منظور سماوي فتصغر الدنيا في عينينا، ونسلم ليك الحياة ونسلم ليك الأمور ونسلم ليك المشاكل، وإحنا عارفين أنك قدها وقدود يا رب، ترعانا وتدبر حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم وهو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه؟ لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معانه يسأله سؤال واحد، بس سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقوله يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقوله أنت ليه قلت أنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقوله يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقوله أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة ازاي، مش مهم انت متكعبل قد ايه، مش مهم النهاردة انك صاحي محبط من نفسك، مش مهم اي حاجة، لكن مهم انك تقوله يا رب النهاردة انا حالتي بايظة جدا، انا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة انت واقف قدام تقوله يا رب انا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو انت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة يا رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهارده قول يا رب انا بحبك. تعالى واحنا بنقول الكلمات اللي جايه مش كلمات ترنيمه محفوظه، لكن بنقول له يا رب احنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدره. يا رب اشكرك، رجعنا تاني للمكانه، رجعنا يا رب للحته اللي احنا فيها نعرف نقول لك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مره انكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قولوا يا رب أنا بحبك، أحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوة في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب لأنه أنت تعريت عشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

0: نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمستمعات في هذا اليوم الجديد، حلقة جديدة ولقاء جديد ضمن برنامج نهاركم سعيد. معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد، أجمل التحيات لكل المستمعين والمستمعات أينما كنتم من مختلف بلدان الشرق الأوسط، بلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا. موضوع الحلقة لهذا اليوم خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. وأجمل ما نبدأ به هذا اللقاء وهذا البرنامج والحلقة الجديدة بقراءة كلمات الرب يسوع المسيح المباركة في إنجيل متى الأصحاح الخامس. يقول: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه، ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. شرائع جديدة وأمور جديدة علمها يسوع، تعليم الملكوت الجديد في إنجيل متى الأصحاح الخامس وأيضا السادس والسابع. وأشجع جميع الأحباء المستمعين إلى العودة إلى هذه الأصحاحات المباركة لتترسخ في قلوبنا جميعا أمور الملكوت وأسرار الملكوت. مرة أخرى موضوع الحلقة لهذا اليوم خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. وأصلي أن يكون هذا الوقت مباركا، فيه كلمة من الرب، فيه لمسة لحياة الكثيرين، لكل من يعانون من هذه الأمور. إن الله يبين لنا في كلمته كيف يمكن أن نتحرر، لكن لم يزل علينا اتخاذ قرارات قد لا تكون دائما سهلة أو يشوبها أي عدل. فلا نسمح لماضينا بتدمير مستقبلنا. لماذا نظل محتفظين بالمرارة والغضب ومجروحين في حين أن من آذانا طليقا يستمتع بحياته غير عالم أو مبالي بأننا متألمون؟ يذكرنا الكتاب المقدس في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس الآية التاسعة أننا يجب أن نقاوم هجمات إبليس راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الألام تصيب إخوتنا وأخواتنا في كل العالم. تأتي علينا جميعا أوقات نتألم فيها، وتسنح الفرصة لنا جميعا أن نجعل منها إما أداة مرارة أو أداة للأفضل. كيف يمكن للظلم أو الظالم أن يجعلنا أفضل؟ وهذا لسبب واحد، وهو أن تتدرب شخصياتنا. فعمل الشيء الصحيح بينما لا نزال في الألم هو قوة، بينما لا تزال تساندنا مشاعرنا في ذلك إنما يبني فينا شخصية قوية. الذكاء والمواهب عطية إلهية، لكن الطباع تبنى وتكتسب، وكثيرا من الناس لديهم المواهب التي يمكن أن توصلهم إلى أعلى الأماكن، لكنهم لا يمتلكون الطباع والشخصية التي تبقيهم فيها متى وصلوا إليها. لا يطولنا الألم جميعا مرة واحدة، بل إننا نتألم مرات ومرات أخرى. قد لا يبدو هذا الكلام مشجعا، إنه حقيقة. الرب يتعامل معنا، الرب يتعامل معنا لكي نثق به، لكي يخلصنا من كل ألم. كم نقضي وقتا طويلا في محاولة عدم التعرض للألم حتى أننا لا نستطيع إقامة علاقات طيبة مع الناس. لا يجب أن نقضي كل وقتنا في محاولة حماية أنفسنا، بل يجب أن نكون مستعدين أن نعطي أنفسنا ونضع حياتنا من أجل الآخرين. كما وضع الرب يسوع المسيح حياته من أجل أحبائه، هكذا يجب نحن أيضا أن نضع حياتنا وأن نكون مستعدين لأن نكون مباركين، نبارك الآخرين. تعالوا نخرج لفاصل أول مع هذه الترنيمة من فريق الحياة الأفضل وترنيمة إيماننا بيك اتكلنا عليك، ونعود ونكمل وإياكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم بموضوع خطوات وحلول عملية لتخطي عدم الاستحسان وألم الوحدة. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة إيمان بيك مع فريق الحياة الأفضل. أرحب بكم جميعا مرة أخرى، أجمل وأطيب ترحيب هنا إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. موضوع الحلقة لهذا اليوم: خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. ربما ننظر للآخرين ونظن أنهم لا يمرون بأي مصاعب، لكننا جميعا نجتاز في أمور مختلفة. فالبعض يمر بظروف مدمرة لا يعلم أحد عنها شيئا، وهم يذهبون إلى عرش النعمة بمشاكلهم بدل من أن يذهبوا إلى أشخاص آخرين. والبعض الآخر قد تعلم فن التألم في صمت، عالمين أن الرب وحده هو الذي يعين، لذلك لا يكلفون أنفسهم مشقة إخبار كل واحد بما يجتازون فيه. ليس من الخطأ مشاركة متاعبنا مع صديق أو مشير، لكننا لا يمكن أن نفترض عدم مرور الآخرين بأي ضائقة لمجرد أنهم لا يبدون أي أمر تجاه هذه الضيقة، ولا يبدون متضايقين، أو لأنهم لا يتحدثون عن مشاكلهم. نادرا ما يشارك الآخر عن شخص أو عن أمر يمر به. أحبائي المستمعين، ونقول له: لماذا لم تخبرنا بذلك؟ لماذا لم تخبرنا؟ ويقول: لماذا أخبرك بسوء الحالة حيث لا تستطيع عمل أي شيء؟ بعضنا محدثون والبعض لا يتحدث إطلاقا، فلا نخطئ بالظن أن الناس لا يتألمون لمجرد أنهم لم يخبروننا بألمهم. ونعتقد أنه من المهم جدا لنا ألا نظن أننا الوحيدون الذين نمر بألم. ذكر بطرس أهل رسالته أن يقاوموا إبليس، عالمين أن الكل يجتاز نفس ما يجتازون فيه، في بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية الثامنة والآية التاسعة. إن تذكر هذه الحقيقة يحمينا من الشعور بالوحدة والعزلة في ألمنا، وهي تساعدنا في ألمنا أن نتذكر أنه في مكان ما هناك شخص يتألم أكثر منا، وأنه يجب أن نشعر بالعرفان لعدم وجود مشاكل أصعب نمر بها. لسنا وحدنا، وبمعونة الرب سوف ننجح في التغلب على صعوباتنا، وهذه أيضا سوف تمر وتمضي. إن الوعد بالمكافأة والمجازاة يساعدنا على تجاوز ألم الطاعة. يقول لنا في سفر أشعياء الأصحاح 61: عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، بهجة أبدية تكون لهم، لأني أنا الرب محب العدل. ويقول في سفر يوئيل الأصحاح 2: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسله عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجبا ولا يخزى شعبي إلى الأبد. هذان وعدان ضمن الوعود الرائعة الكثيرة في الكتاب المقدس. فالرب يجازي الذين يطلبونه بلجاجة وجدية. فإذا كنا جادين مجتهدين، فعلينا أن نعمل ما هو صواب، سواء رغبنا في عمله أم لم نشعر بميل لذلك. وتحفل كلمة الرب بأمثلة عن رجال ونساء تلقوا تعليمات صعبة، تلقوا تعليمات صعبة في أن يتعاملوا مع وعد من الرب بالمكافأة إنهم اختاروا الطاعة. طلب الرب من أستير أن تعمل شيئا صعبا، وكان وعد المكافأة هو خلاص أمة بأكملها إن هي نفذت الأمر. تلقى إبراهيم أمرا بمغادرة بيته وعائلته والذهاب إلى مكان سوف يبينه له الرب لاحقا، ووعده الرب بمكافأة عظيمة جدا. وأعطي يوسف حلما بأن يصير حاكما عظيما، لكن كان عليه تجاوز ألم الرفض والكراهية من جانب إخوته، وتحمل 13 عاما في السجن من أجل أمر لم يرتكبه، وتمسك بسلوك صالح طوال هذا الوقت، بل إنه أثناء السجن كان يساعد الآخرين، ونال بالفعل مكافأة في النهاية، وتقلد منصبا في مصر هو التالي مباشرة لفرعون، وتمكن من استخدام نفوذه أثناء المجاعة لينقذ كثيرين ومن ضمنهم عائلته التي سببت له الأذى. تمسك يوسف بمسلك رائع وقد كافأه الرب عنه.
قال فيكتور فرانكل العبارة التالية: نحن الذين عشنا في معسكرات التجميع نتذكر أولئك الرجال الذين كانوا يتنقلون بين الأكواخ يبعثون الراحة والطمأنينة في الآخرين ومضحين بآخر كسرة خبز معهم لمن يحتاج. ربما كان عددهم قليلا لكنهم يقدمون إثباتا كافيا أنك يمكن أن تسلب رجلا كل ما يملك إلا شيئا واحدا يعتبر آخر الحريات البشرية، ألا وهو اتخاذ الموقف الخاص به في مواقف محددة، القدرة على اتخاذ موقف خاص به في مواقف محددة. لا خطر من تأثير العين من النظر إلى الجانب البراق من الأشياء، ولماذا لا نحاول ذلك؟ فالسلبية هي ما تجعل الرحلة صعبة أكثر صعوبة، وإذا أعطيت صبارا فلا حاجة لك إلى الجلوس عليه. عمل الصواب يصرف النظر عن الألم النفسي مع حصولنا على نتائج فورية، ليس بالأمر الذي يشكل تحديا، إنما الاستمرار في ذلك بينما لا تلوح في الأفق أي بادرة خير تحدث لنا، فذلك هو التحدي الحقيقي. كان على هذه الكوكبة من المؤمنين الذين ذكرناهم أن يتحملوا من أجل أن ينالوا وعد مكافأتهم. هؤلاء هم مثل يوسف وموسى وآخرين كثيرين، كانوا عليهم أن يتحملوا ألاما من أجل أن ينالوا المجازة. تعالوا نخرج لفاصل مع ترنيمة من مجموعة من المرنمين في مصر، وترنيمة أنا في المسيح خليقة جديدة، ونعود ونكمل في موضوعنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

ذكرنا قبل الفاصل أن عمل الصواب بصرف النظر عن الألم النفسي مع حصولنا على نتائج فورية ليس بالأمر الذي يشكل تحدياً، إنما الاستمرار في ذلك بينما لا تلوح في الأفق أي تبادرة خير تحدث لنا، فذلك هو التحدي الحقيقي. كل من يدمن الاستحسان يشعر بألم نفسي ما إن يجتاز تجربة لعدم استحسانه، الأمر الذي يجب تجاوزه إذا أراد هذا الإنسان التحرر من إدمان الإعجاب. فأصحاب هذا النوع من الإدمان يحاولون تفادي أو تخفيف ألم التجربة بعمل أي شيء يريدهم الناس أن يعملوه. نمثل هذا في قصة سيدة اسمها جيني تدمن الاستحسان. كانت أمها من النوع المستحيل إرضائه، فعانت جيني في حياتها كثيرا من ألم الرفض والشعور بالرفض، فهي مثل سائر الأطفال تبتغي رضا أمها، وهي رغبة طبيعية جدا. وقعت جيني في فخ إرضاء الناس في علاقتها بأمها التي كانت تتسم بحب السيطرة، فهي تتوقع منها أن تترك أي شيء تعمله لتسرع إليها عند كل خاطرة، وتغضب إذا كانت جيني قد رتبت برنامجا بحيث لا يمكنها مصاحبتها حيثما تذهب أو مساعدتها في أي مشروع تقوم به. ومع ما تتسم به الأم من عدم المنطقية، فإن إدمان جيني للإرضاء لا يشقيها هي فقط، بل إنه يغذي أيضا إدمان الأم للسيطرة. يتحتم على جيني حتى تتحرر وتتمتع بحياتها وبأمها أن تختار عمل ما تعرف أنه الصواب لها، حتى لو كان ذلك يعني عدم استحسان أمها، ويجب أن تكون مستعدة لتحمل ألم الرفض. ففي كل مرة تخفف ألمها بالتنازل لأمها، إنما هي تغذي إدمانها وإدمان أمها أيضا. بمقدورنا أن نجوع الإدمان حتى الموت بعدم تغذيته، لا نصارع الإدمان بل نرفض أن نغذيه. إن قرار عدم التنازل لن يكون سهلا على جيني نفسيا، لأنها كانت دائما تنسحب وتتبع أمها حيثما تمضي، ولن يكون الأمر سهلا أيضا على أم جيني لأنها أدمنت الحصول على ما تريد، فهي تحتاج إلى الشعور بالسيادة لتحتفظ بفكرة جيدة عن نفسها. أحبائي المستمعين، هل نرى الفخ الذي نصبه إبليس للناس؟ تحتاج جيني إلى الرضا وتحتاج أمها إلى السيطرة. تتحكم مشكلة أم جيني في ابنتها، بينما مشكلة جيني تغذي مشكلة أمها. وفي كل مرة تقول فيها جيني لا وتتمسك بقرارها، سيقل الألم والتعب اللذان تشعر بهما. ويمكن مقارنة ذلك بالنظام الغذائي، إذا تعود شخص ما على الاندفاع والإكثار في الطعام لمدة طويلة فستزداد سعته للطعام، فإذا قرر علاج هذا الموضوع سوف يشعر بألم الجوع في أول أيام إقلاله للطعام، إلا أنه مع مرور الوقت وهو متمسك بقراره سيقل شعوره بالألم حتى يتمكن في النهاية من أكل كمية قليلة دون شعور بأي تعب البتة. وينطبق ذلك على أي مجال في حياتنا يحتاج إلى تهذيب، فنحن نرغب في أي شيء قد تعودنا الحصول عليه، فإذا لم نحصل عليه نشعر بالتعب، وذلك حتى نتعود على العيش بدونه. يتعين على جيني تحمل بعض المصاعب لفترة من الوقت، وتبدو الصعوبة في وقت ما أكبر من أن تتحملها، لكن إذا رفضت العودة إلى الخضوع لسيطرة أمها سوف تتحرر تماما. وحينئذ يمكن لجيني وأمها أن تبنيا معا علاقة صحيحة جديدة. إذا تحلت جيني وأمها بالرغبة والاستعداد فيمكنهما البدء من جديد. عزيزي المستمع، أريد أن أشجعك هنا على استبدال إدمان بإدمان آخر. قد تتساءل وما الفائدة من ذلك؟ في الحقيقة يجب أن تدمن إدمانا واحدا بدلا من كل أنواع الإدمان، ونصبح مدمنين لحب يسوع. يجب أن نحتاج إليه أكثر من احتياجنا لأي شيء آخر. ذكرت لجيني أنه سيأتي وقت ستشعر فيه أن ألمها أكبر من أن يحتمل، فماذا عساها أن تفعل في هذا الوقت؟ تحتاج أن تسرع إلى الرب، إلى كلمته، إلى وعوده، فإذا درست مقاطع مختارة من الكلمة تقويها وتشجعها فسوف تتمكن من عمل الصواب. إن لكلمة الرب قوة كامنة فيها، نطلق إيماننا بكلمته تنطلق هذه القوة في حياتنا ومواقفنا لتعيننا. وينبغي أن تصلي جيني أيضا لهذا التوقيت بالذات،
تصلي تحديدا من أجل قوة حتى لا تتنازل لمطالب أمها، بل أن تثبت في إرادة الرب. ولا ينبغي فقط أن تصلي أثناء هذا الوقت، بل تصلي مقدما من أجل هذه النقاط في حياتها. يجب أن نتعلم أحبائي أن نصلي بانتظام من أجل النقاط التي نعرف أنها مواضع ضعف في حياتنا. فكثيرا ما ننتظر حتى نصبح في وسط التجربة ونكتشف تغلب ضغطها على قوة مقاومتنا. قال الرب يسوع إن علينا أن نصلي لكي لا ندخل في تجربة. ستأتي التجربة، ولكن إذا صلينا بانتظام ومن قبل أن تحل التجربة وأيضا في وسطها، سنجد أنفسنا في ملء النصرة. فالصلاة تطلق القوة في حياتنا. سوف نعود لنكمل في باقي الخطوات بعد هذه الترنيمة مع فريق الحياة الأفضل. رنمي للرب وغنوا معايا يا شعب الرب، ونعود ونكمل وإياكم. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذه الترنيمة الرائعة من فريق الحياة الأفضل، واستمعنا في الترنيمة إلى كلمات رائعة مثل ديوت سجون وجيوش حروب نكسرها بالتسبيح. نعم، يمكننا كسر كل إدمان غير صحي في حياتنا. نستطيع أن نعيش حياة متوازنة ملآنة فرحا وسلاما إذا اتكلنا على الرب في كل شيء ولأجل كل شيء. إنه قوتنا، ولن تستطيع هزيمة أي جوليات بدون معونته. هو قوتنا، ولن نستطيع أن نهزم أي جوليات في حياتنا بدون معونة الرب. فعندما ذهب داود ضد جوليات العملاق، كان مدركا أنه يجب أن يذهب باسم الرب، وقال لجوليات: هذا اليوم يسلمك الرب في يدي. كان داود يعرف أنه لا يستطيع تخليص نفسه، لذلك وضع ثقته في الرب، وهذا عينه ما يجب أن نعمله، خاصة عندما نواجه عملاق الأمر الذي أدمنا عليه. يأمرنا الكتاب المقدس بأن نضبط عقولنا ونبقيها مضبوطة على أمور ما فوق، لا على أمور الأرض. وأحبائي المستمعين، لربما أحد منا مدمن على الإعجاب، كم يكون عدم الاكتراث صعبا إذا شعر هذا الشخص أن أحدهم غير راضي عنه، وتتكفل أفكاره عن غضب ذلك الشخص ورفضه لنا أو لهذا الشخص الذي يشعر بهذه المشاعر باحتلال كل لحظة من اليقظة. فبدلا من محاولة عدم التفكير بأفكار خاطئة، لنختار أفكارا صائبة وسليمة، لنملأ فكرنا بأفكار إيجابية، نتأمل في كلمة الرب ومشيئته من نحونا، فلا تجد الأفكار الخاطئة سبيلا أو طريقا لتصل إلينا. جربنا جميعا القلق الفظيع بسبب أمر ما، أو دوران أفكارنا بلا نهاية حول مشكلة ما، فإذا اندمجنا في شيء آخر يجذب انتباهنا نتوقف عن القلق لفترة من الوقت. وعندما ننفرد بأنفسنا في وسط الهدوء، أو عندما لا يكون لدينا شيء آخر لنعمله، يعترينا القلق مرة أخرى. وقد اكتشفنا أن أفضل حليف ضد الفكر الخاطئ هو الانشغال بعمل شيء لشخص آخر. فعندما نكون منشغلين باحتياج شخص آخر، لا يكون عندنا وقت للتفكير في أنفسنا. وبهذه الطريقة نضبط أفكارنا على ما هو فوق، لا على الأمور الأرضية. نضبط عقولنا على وصية الرب لنا بالسلوك في المحبة. يجب أن نتسلح بالتفكير السليم، وإلا سننهار في الأوقات الصعبة. يقول لنا في الرسالة: فإذ قد تألم لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، بمعنى التألم بصبر بدلا من الفشل في إرضاء الرب. فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. رسالة بطرس الأولى الأصحاح الرابع. علينا أن ندرك بفكرنا ونعي تماما أن التحول من موقف الضحية إلى المنطقة

أخرى الهروب من شيء ما. الخوف يعني الهروب من شيء ما، ولا يريدنا الرب أن نفر، بل يريدنا منتصرين غالبين نواجه الأمور، عالمين أنه قد وعد أن يكون معنا، لا يتركنا ولا يهملنا. تأتي أوقات يتحتم فيها أن نعمل أشياء بخوف، بمعنى آخر يجب أن نعمل ما نعلم أنه ينبغي علينا عمله حتى لو كنا خائفين. والخوف حالة نفسية تنتج وتنتج مشاعر وتخلق تغيرات فسيولوجية، فالخوف يجعل القلب ينبض بأسرع وأعنف حالة، وقد يسبب العرق والرجفة والتفكير غير المتعقل ومظاهر جسدية أخرى. ولا يدعون الكتاب المقدس أبدا لعدم الشعور بمثل هذه المشاعر المرتبطة بالخوف، بل يخبرنا ببساطة أن لا نخاف. عندما قال الرب للناس لا تخافوا، كان يعني أن يواصل التقدم قاطعين خطى في الطاعة ليحملوا وصاياه للجميع. كان يقول لهم أساسا لن يكون الأمر سهلا، لا تهربوا منه. قال مارتن تون: الشجاعة هي مقاومة الخوف، التمكن من الخوف وليس غياب الخوف. بكلمات أخرى، الكثيرون يصلون من أجل رفع جبال المصاعب، في حين أن ما يحتاجون للصلاة من أجله حقيقة هو شجاعة تسلق هذه الجبال. الشجاعة هي أن تكون الوحيد الذي يعرف أنك خائف. فالهروب من الأمور الصعبة يعد واحدا من أكبر مشاكلنا، إذ نحاول تفادي ألم وتعب الخوف. فالخوف له عذاب وهو أمر مؤلم، ويجب علينا تجاوز الألم وعمل ما يتطلب الخوف أن نهرب منه. وكما قال ميشيل دو مونتاني المؤلف الفرنسي ذات مرة: إن من يخاف من المعاناة يعاني ممن يخافه. إن من يخاف من المعاناة يعاني مما يخافه. مدمنو الإعجاب يخافون من ألم الرفض، وبذلك يقضون حياتهم في محاولة إسعاد الآخرين وإرضائهم، بينما يصادرون سعادتهم الشخصية ما لم يتخذوا قرارا بكسر حلقة هذا الإدمان. وعليهم حينئذ أن يفعلوا ذلك بخوفهم، وسوف يتعين عليهم أن ينقادوا بالروح القدس وقلبهم بدلا من تبعية إرادة ورغبات الآخرين. سوف نعود لنكمل أحبائي المستمعين بعد الفاصل مع فريق التسبيح وترنيمة الربني ليك الهب قلبي بيك. ابقوا معنا لنعود ونكمل وإياكم.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين، وهذا هو القسم الأخير من برنامج نهاركم سعيد وحلقة اليوم الذي تحدثنا فيها بعنوان خطوات عملية لتخطي ألم عدم الاستحسان وألم الوحدة. عادة ما يستخدم إبليس الخوف ليمنعنا من التقدم، ولن يتوقف عن مهاجمتنا بمشاعر الخوف، لكن بإمكاننا أن لا نخاف، فيمكننا العمل في وجود الخوف، وذلك هو المخرج الوحيد. إذن المخرج الوحيد هو العمل، حتى لو كان هنالك بوادر للخوف، فهذا هو المخرج. المشاعر المدفونة حية لا تموت أبدا، بل ستظل تنهش في صحتنا النفسية والعقلية والجسدية والروحية، ولها تأثير مدمر أيضا على تنمية العلاقات الصحية. قد نخفي ذكريات مؤلمة إلا أنها تظل كامنة في مكان ما تؤدي دورها الخبيث. تقول كلمة الرب إننا ننال ما نؤمن به، إلا أننا يمكن أن ننال ما نخاف منه أيضا. هذه قاعدة مهمة جدا وقوية، إننا ننال ما نؤمن به وأيضا ما نخاف منه يمكن أن نناله. ألم الرفض مرتبط أيضا بألم الوحدة، والوحدة أحد أكبر المشكلات في حياة الناس اليوم، وهي السبب الجذري لحوادث انتحار كثيرة وجزء كبير من عذاب البشر. إن وجودنا وسط الناس ليس ضمانا لعدم الشعور بالوحدة، فيمكن أن نتواجد مع الناس ونشعر بالوحدة لأننا نحس أننا غير مفهومين ولا تربطنا أي رابطة بمن حولنا. قد نكون داخل حجرة واحدة مع الناس، لكن نشعر أننا خارج المجموعة. يتعين علينا أن نتجاوز ألم الوحدة والشعور بعدم فهمنا. يجب أن نثق في الرب من أجل علاقات سليمة، ولا نتخذ قرارات عاطفية تنتهي بتعقيد مشكلتنا أكثر. إن خوفنا من الوحدة يمكن أن يحولنا إلى باحثين عن إرضاء الناس، وينتهي بنا الأمر إلى حياة خاوية مليئة بالمرارة، يخيم عليها الشعور دائما بأن الآخرين يستغلوننا ويستهلكوننا. والتواجد على انفراد لا يشكل بالضرورة حالة من الوحدة، فإذا كنا نعرف مكانتنا في الرب يسوع المسيح ونحب أنفسنا، يمكننا الاستمتاع بوجودنا حتى منفردين. نحب أن نقضي وقتا مع أنفسنا لأننا نحب أنفسنا. فهذه هي وصية الرب لنا، تحب قريبك كنفسك. إذن يجب أن نحب أنفسنا أولا، وننظر النظرة الصحيحة للنفس بحسب منظار الله وكلمته. علينا أن نتخذ القرار بأن نبدأ بالاستمتاع بوقتنا منفردين. لربما قبل ذلك كنا نشعر بالوحدة بصرف النظر عن عدد الناس الذين كنا في وسطهم. نعتقد أن الوحدة هي نتيجة لعدم محبة النفس أكثر منها عدم وجود أناس حولنا. إذن الوحدة هي نتيجة لعدم محبة النفس أكثر منها عدم وجود أناس حولنا. وأي من يريد أن يكون مع الناس يستطيع ذلك، فكل ما عليه عمله أن يذهب باحثا عمن يحتاج للعون ويقدمه له. فالمتألمون موجودون في كل مكان، وإذا كانت لدينا رغبة حقيقية سنجد حتما شخصا ما نمنحه عونا. فلا يسبب الوحدة قلة الناس، بل مخاوفنا من نحو أنفسنا وخوفنا من الرفض وعدم الاستحسان. خوفنا من الرفض وعدم الاستحسان. وكثيرا ما نقضي وقتا في محاولة تفادي الرفض أكثر من محاولتنا في بناء علاقات طيبة وصحيحة. يصل بنا الخوف من إصابتنا بجروح أن نقيم حولنا جدارا عاليا أملا في حمايتنا وتفادي الألم النفسي. البعض يعزلون أنفسهم ويظنون أنهم لن يصابوا بأذى إذا لم يندمجوا، لكن النتيجة هي الوحدة. والكثيرون يخافون من منح ثقتهم لأحد، يخافون من الأمانة والصدق التي تجعلهم في موقف ضعيف، وأن يدينهم الناس وينتقدونهم أو يفشوا أسرارهم لو شاركوهم بأمور شخصية أو خاصة. كل هذه المخاوف هي السبب الجذري للوحدة. ونحن كبشر بحاجة إلى الفهم والتفهم من جانب الآخرين، وعندما لا نحصل عليهما نشعر بالوحدة، وعندما نستمع للناس وهي تشارك متاعبها وألمها نجد أن كلمة أنا أتفهم ذلك لها مفعول مريح جدا بالنسبة لهم. من آيات الكتاب المقدس الرائعة في عبرانيين الأصحاح الرابع الذي يعلمنا أن يسوع المسيح هو رئيس الكهنة الذي يرثي لضعفاتنا وعجزنا لأنه جرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية. ومجرد علمنا أن يسوع يتفهمنا يشعر بنا، هذا يشعرنا أننا أكثر قربا منه وأننا في ضعفنا نستطيع الثقة به ويساعدنا على عدم الشعور بالوحدة بل يعمق الشعور بالارتباط. في النهاية عزيزي المستمع، تجاوز ألمك نحو النصرة، التصميم ثم التصميم. توقف عن تمني لو كانت الظروف مختلفة وقم بدورك لتغييرها. هنالك نوعان من البشر في العالم، الذين ينتظرون أمرا ليحدث وأولئك الذين يجعلونه يحدث، ونحن لا يمكننا عمل شيء بمعزل عن الرب، لكن يمكننا أن نقرر التعاون معه. يمكن أن نواجه الحق ونتوقف عن تغذية إدماننا مع تحمل ألم إماتته بمنع الغذاء عنه. حان وقت التغيير، نتحمس لمستقبلنا ونتأكد أنه أثناء اجتيازنا أمرا ما فهناك نبأ صار لنا أننا نجتاز، ويعني ذلك أننا في النهاية سنخرج إلى الضفة الأخرى بانتصار لن ينزع منا. ستجعلنا هذه التجربة أكثر قوة وتمكننا من مساعدة آخرين الذين يواجهون تجارب مشابهة. آمين آمين. باسم الرب يسوع المسيح نشكرك يا رب على ما علمتنا إياه في هذا اليوم، ونشكرك على كلامك الخاص لنا. استخدم يا رب كل كلمة بروحك القدوس لتصل إلى قلوبنا وتنعشنا وتجددنا. أعطنا أن ننظر إلى الألم والتحديات والمشاكل فرصة منك لنتغير ونكون بركة للآخرين. آمين. بهذه الكلمات أحبائي أكون وصلت إلى نهاية حلقتي، وأترككم مع ترنيمة من فريق العائلة قصر الدبارة، في حضنك الدافئ أجي. استقبل محبة ودفء يسوع اليوم لتشفيك من كل مشاعر القلق والتوتر والرفض وأي أمور أخرى تمر بها. إلى لقاء جديد بنعمة الرب في نفس المكان والزمان من إذاعة صوت الأمل وبرنامج نهاركم سعيد. هذه محبتي وتحياتي، كانت معكم حنين عبيد. إلى اللقاء.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
2: 100%
3: كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: نعزم ده انا طوالي
2: لو كنت انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: خلاص راحكم نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلين الدنيا؟
3: بمويه بتاع مويه الجبنه، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا.
1: بالظبط.
0: وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا، وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية وكان بلافي وكور المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس
1: وكمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح الأول
2: 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد أسرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اللي هو دي يوحنا كان قال
3: الكلام. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقدة.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في انه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم انه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العدد الأول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟
1: بالضبط.
0: ياكو الجراد وعسل بس
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين ده كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلام يعني وحتى الوصف بتاعه الوصف ده انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما عدد
1: الثلاثة. عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن, في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء. اللي هي النبوة صح؟
1: بالضبط.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح؟ انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا.
1: بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر؟
2: في 13 يعني جاء يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك.
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدامي. وهنا برضو
1: الرجل بيظهر هنا.
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال، لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة،
2: انسان بسيط جدا.
1: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت انه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الانسان، يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة، لكن زول متواضع، زول بسيط زيهم، يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
3: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت على حسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شاب خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
0: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق. يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر انه المواضيع كلها كيف.
2: يعني ما في صدفة هنا.
3: ايوه ما
0: في. تمام جدا. يلا هل انسان او سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن انه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال اخوي صابر انه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام اللي بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وزا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
2: أكيد،
0: لكن هو كان قال وزا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. دي حاجة برضو
2: فهي ذات النوع من النبوة، يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
0: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
2: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
1: بالضبط.
2: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول لزول، يعني أول كلام بيقول لهم توب. ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا. يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا.
1: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداده للطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعب إنه تصل للناس. لكن بشوف هنا الدور اللي لعبه يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
0: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلاً شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وعجل. غير كده جوه منه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
2: بس الدين زاد
1: مناقدين
0: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكده يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين. لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يوبخ شخصية قوية مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجعوا تسودوا ما صح أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم عاش حياة عجيبة زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وغاسب.
3: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح يعني الوضوء ظاهر عليه لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بطريقة الوضوء عشان كده كان يكون بطريقة مبسطة كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
1: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية الوضوح يعني في رسالة محددة لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب إنك تقول. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا دي النقطة اللي ممكن نضيفة في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بيمسكون أو بدون لها نوصلها لابد نكون يعني أمينين فيها
0: التواضع. أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا إنه وفي جاو المسيح قال لي أنا دار أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي بيخشوه يخافوه الناس بيفتش عليه ده هو النبي يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
1: يفتخر
0: في جاو المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمتك أنا محتاج إنك تعمدني تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا المعمدان والناس كلها هايصة وجاي طواوة
1: يفتشوا
0: في النهاية يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف يجي يقول لي يا اخي ده راجع يقول لي يا اخي لا انا محتاج اعمل منك يعني تواضع يعني كان شخص
3: صح يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رأيته وشحته بانه ابن الله هو ابني الله يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعديها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص
2: يعني لو قلنا آخر حاجة يعني زي آخر كلام انت قلته يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين الله بيستخدمنا يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا يعني هو بيرفعنا. هو
1: الحتة الثانية الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجل عشان إحنا نوصلها للناس التانية.
3: نعم وهنا برضو أنا ممكن أقول بأنه سالوس تمت هنا
0: بالحتة
3: يعني الآب والروح المقدس والابن
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسن هتقوله، قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله، يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظرة المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس، تواضع برضو غير عادي. لو كان ظهر من هنا انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، موضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله، جهز لنا منه ترنيمه
1: لان ندي فرصه لصابر.
0: البرلوم خلاص بيبقى زول سينير، بيبقى زول اساسي.
2: تعصرت عليه شديد، ما مشكله،
3: جيب لنا ترنيمه جميله كده
2: كويس، نديكم ترنيمه.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: أبطعت فيها،
0: أبطعت فيها. لا بعدين حنعمل لك سينير، خلاص بطلنا كبير.
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خليني نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تاني به، في الغاعة، في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلي لنا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: اوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: صباح الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3 ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.
0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإن كان المسيح مقام، فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا. وإذا كان المسيح مقام، فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا. وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه. وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون. والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة

أن يلبس ما لا يفنه. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنه، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: الرابعة عشر.
1: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
2: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
1: جاء في الشريعة قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين بل لغير المؤمنين؟ أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
2: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا. فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
1: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.
0: راديو سما معاك طول السنة.

0: السابع.
1: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب وكما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، وهذا ما أفرضه في الكنائس كلها. فمن دعاه الله وهو مختون فلا يحاول أن يستر ختانه، ومن دعاه الرب وهو غير مختون فلا يختتن. لا الختان له معنى ولا عدم الختان، بل الخير كل الخير في العمل بوصايا الله. فعلى كل واحد أن يبقى مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه الله، فإن كنت عبدا عندما دعاك الله فلا تهتم، ولكن إن كان بإمكانك أن تصير حرا فالأولى بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا، والله اشتراكم ودفع الثمن فلا تصير عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم، لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله في أنا أيضا.
0: راديو سما، مزيكا وهوى.

0: الخامسة عشر.
1: فعلينا نحن الأقوياء في الإيمان أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نطلب ما يرضي أنفسنا، بل ليعمل كل واحد منا ما يرضي أخاه لخير البنيان المشترك. وما طلب المسيح ما يرضي نفسه، بل كما جاء في الكتاب:
2: شتائم الذين يشتمونك وقعت علي.
1: وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء. فليعطكم إله الصبر والعزاء اتفاق الرأي فيما بينكم كما علمنا المسيح يسوع، لتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. فاقبلوا بعضكم بعضا لمجد الله كما قبلكم المسيح. وأنا أقول لكم إن المسيح صار خادم اليهود ليظهر أن الله صادق ويفي بما وعد به الآباء. أما غير اليهود فيمجدون الله على رحمته، كما جاء في الكتاب:
2: لذلك أسبح بحمدك بين الأمم وأرتل لاسمك.
1: وجاء أيضا:
2: افرحي أيتها الأمم مع شعب الله.
1: وأيضا:
2: سبحوا الرب يا جميع الأمم، مجدوه يا جميع الشعوب.
1: وقال إشعيا:
2: سيظهر فرع من أصل يسى يقوم ليسود الأمم، وعليه يكون رجاء الشعوب.
1: فليغمركم إله الرجاء بالفرح والسلام في الإيمان حتى يفيض رجاؤكم بقدرة الروح القدس. فأنا على ثقة يا إخوتي بأنكم ممتلئون خيرا، وأنكم فائضون بالمعرفة، قادرون على أن ينصح بعضكم بعضا. ولكني كتبت إليكم في بعض الأمور بكثير من الجرأة لأنبهكم إليها، وذلك للنعمة التي وهبها الله لي حتى أكون خادم المسيح يسوع عند غير اليهود، وأنا أخدم بشارة الله ككاهن، فيصير غير اليهود قربانا مقبولا عند الله مقدسا بالروح القدس. ويحق لي إذن أن أفتخر في المسيح يسوع بخدمتي لله، لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله بالقول والفعل وبقوة الآيات والمعجزات وبقدرة روح الله. من أورشليم وما حولها إلى الليريكون أكملت التبشير بالمسيح، وكنت حريصا أن لا أبشر حيث سمع الناس باسم المسيح لئلا أبني على أساس غيري. فعملت بما جاء في الكتاب:
2: الذين ما بشرهم به أحد سيبصرون، والذين ما سمعوا به سيفهمون.
1: وهذا ما منعني مرارا من المجيء إليكم. أما الآن ولا مجال عمل لي بعد في هذه الأقطار، ولي من عدة سنين شوق إلى المجيء إليكم، فأنا أرجو أن أراكم عند مروري بكم في طريقي إلى أسبانيا، وأستعين بكم على السفر إليها بعد أن أنعم ولو قليلا بلقائكم. ولكني الآن ذاهب إلى أورشليم في خدمة الإخوة القديسين، لأن كنائس مكدونية وأخائية استحسنوا أن يتبرعوا ببعض المعونة للمحتاجين من الإخوة القديسين الذين في أورشليم. هم استحسنوا ذلك وهو حق عليهم، لأنهم شاركوا أبناء سائر الشعوب في خيراتهم الروحية، فكان على هؤلاء أن يخدموهم بخيراتهم المادية. وبعد أن أقوم بهذه المهمة وأسلم إليهم تلك المعونة، أمر بكم وأنا في طريقي إلى إسبانيا، وأعلم أني إذا جئت إليكم أجيء بملء بركة المسيح. فأناشدكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي برفع صلواتكم إلى الله من أجلي، لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية، ويجعل خدمتي في أورشليم مقبولة عند الإخوة القديسين. فأجيء إليكم مسروراً إن شاء الله وأرتاح عندكم، وليكن إله السلام معكم أجمعين. آمين.
0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الحادي عشر.
1: لكني أقول، هل نبذ الله شعبه؟ كلا، فأنا نفسي من بني إسرائيل، من نسل إبراهيم وعشيرة بنيامين. ما نبذ الله شعبه، وهو الذي سبق فاختاره. وأنتم تعرفون ما قال الكتاب في إيليا حين شكى بني إسرائيل إلى الله، فقال:
2: يا رب، قتلوا أنبياءك وهدموا كل مذابحك، وبقيت أنا وحدي وهم يريدون أن يقتلوني.
1: فماذا أجابه صوت الله؟ أجابه:
2: أبقيت 7000 رجل ما حنوا ركبة لبعل.
1: وفي الزمن الحاضر أيضا بقية من الناس اختارها الله بالنعمة. فإذا كان الاختيار بالنعمة، فما هو إذن بالأعمال؟ وإلا لما بقيت النعمة نعمة. فماذا بعد؟ ما كان يطلبه بنو إسرائيل ولا ينالونه، ناله الذين اختارهم الله. أما الباقون فقست قلوبهم، كما جاء في الكتاب:
2: أعطاهم الله عقلا خاملا، وعيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع إلى هذا اليوم.
1: وقال داود:
2: لتكن موائدهم فخا لهم، وشركا وحجر عثرة وعقابا، لتظلم عيونهم فلا تبصر، ولتكن ظهورهم محنية كل حين.
1: وأما أنا فأقول: هل زلت قدم اليهود ليسقطوا إلى الأبد؟ كلا، بل بزلتهم صار الخلاص لغير اليهود، حتى تثور الغيرة في بني إسرائيل. فإذا كان في زلتهم غنى للعالم، وفي نقصانهم غنى لسائر الشعوب، فكم يكون الغنى في اكتمالهم؟ والآن أقول لغير اليهود منكم: ما دمت رسولا إلى غير اليهود، فأنا فخور برسالتي، لعلي أثير غيرة بني قومي فأخلص بعضا منهم. فإذا كان رفضهم أدى إلى مصالحة العالم مع الله، فهل يكون قبولهم إلا حياة بعد موت؟ وإذا كانت الخميرة مقدسة، فالعجين كله مقدس. وإذا كان الأصل مقدسا، فالفروع مقدسة أيضا. فإذا قطعت بعض الفروع، وكنت أنت زيتونة برية، فطعمت لتشارك الفروع الباقية في أصل الشجرة وخصبها، فلا تفتخر على الفروع التي قطعت. وكيف تفتخر وأنت لا تحمل الأصل؟ بل الأصل هو الذي يحملك. ولكنك تقول: قطعت تلك الفروع حتى أطعم أنا. حسنا، هي قطعت لعدم إيمانها، وأنت باق لإيمانك، فلا تفتخر بل خف. فإن كان الله لم يبقي على الفروع الطبيعية، فهل يبقي عليك؟ فاعتبر بلين الله وشدته، فالشدة على الذين سقطوا، واللين لك إذا ثبت أهلا لهذا اللين، وإلا فتقطع أنت أيضا. أما هم فإذا توقفوا عن عدم إيمانهم يطعمهم الله، لأن الله قادر على أن يطعمهم ثانية. فإذا كان الله قطعك من زيتونة برية تنتمي إليها بطبيعتك، وطعمك خلافا لطبيعتك في زيتونة جيدة، فما أحق الذين ينتمون إلى زيتونتهم بالطبيعة بأن يطعمهم الله فيها؟ فأنا لا أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر، لئلا تحسبوا أنفسكم عقلاء، وهو أن قسما من بني إسرائيل قسى قلبه إلى أن يكمل عدد المؤمنين من سائر الأمم، وهكذا يخلص جميع بني إسرائيل، كما جاء في الكتاب:
2: من صهيون يجيء المخلص ويزيل الكفر عن بني يعقوب، ويكون هذا عهدي لهم حين أمحو خطاياهم.
1: فاليهود من حيث البشارة هم أعداء الله لخيركم، وأما من حيث اختيار الله فهم أحباؤه إكراما للآباء، ولا ندامة في هبات الله ودعوته. فكما عصيتم الله من قبل ورحمكم الآن لعصيانهم، فكذلك هم عصوا الله الآن ليرحمهم كما رحمكم، لأن الله جعل البشر كلهم سجناء العصيان، حتى يرحمهم جميعا.
2: ما أعمق غنى الله وحكمته وعلمه، وما أصعب إدراك أحكامه وفهم طرقه. فالكتاب يقول: من الذي عرف فكر الرب؟ أو من الذي كان له مشيرا؟ ومن الذي بادره بالعطاء ليبادله بالمثل؟ فكل شيء منه وبه وإليه، فله المجد إلى الأبد. آمين.
0: راديو سما، صحبة في سكة.

التجربة. التجربة في المفهوم المسيحي تعني الإغراء بارتكاب الخطية والمعصية وعبادة المخلوق دون الخالق. فالتجربة تضرب في صميم علاقتنا بالله، وهي الرغبات الشريرة والمنافع الوقتية للإنسان. وناتج التجربة إذا سقط فيها الإنسان هو الاستعباد للشر الأدبي أي الخطية، والانفصال الروحي عن الله القدوس. ليس ذلك فقط، بل أيضا استحقاق الإنسان لعقاب الله العادل بسبب الخطايا. ومن الواضح أن المصدر الأول للتجربة هو الشيطان، فهو يحاول أن يخدعنا في كل حين، فهو الكاذب والمفتري، حيث أنه يتكلم بالكذب عن الله في أذاننا، محاولا تشويه صورته في حياتنا، مثل ما حدث مع آدم وحواء في الجنة. كما إنه عادة يأتي ويحاول أن يجعلنا نكسر وصايا الله، وبعد أن نسقط في فخه يقوم بالشكاية علينا. أما المصدر الثاني للتجارب فهو العالم الذي نعيش فيه، فيحاول أن يجعلنا نتشابه في القيم والأخلاق، وغالبا ما تتعارض هذه القيم والمبادئ مع كلمة الله في الإنجيل، فيضع تسميات جديدة للقيم المرفوضة. فالكذب صار ذكاء، والشهوة صارت حبا، والكبرياء صار كرامة، وهذا بالإضافة إلى شهوات الجسد مثل تعظم المعيشة والرياء. ومن المهم جدا التركيز على الحقيقة الهامة، وهي أن التجارب لا تأتي من قبل الله، فالله هو مصدر كل عطية صالحة وكل موهبة تامة. فلا يجب أن يقول الإنسان إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا. ولكن في بعض الأحيان يمتحننا الله لا لكي يعرف ما بداخلنا، فهو العليم الخبير، ولكن لكي يكشف لنا عن أخطاء يجب أن نتعامل معها فنتوب عنها. والكتاب المقدس يعلمنا كيف نتعامل مع التجارب. ففي الصلاة يدعونا أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. فنحن نصلي هكذا حتى لا نواجه ظروفا تجعلنا فريسة سهلة أمام الشيطان، كما نطلب من الله أن يقوينا ويعطينا الغلبة وضبط النفس اللازم للتغلب على الطمع. ثم علينا نحن أيضا مسؤولية أخرى، أن نتجنب المعثرات وأماكن الإغراءات، فينصحنا الإنجيل قائلا أما الشهوات الشبابية فاهربوا منها. فلنطلب الله أن يساعدنا أن نهرب من أماكن الشر ونرفض إغراءات التجارب، وخصوصا عندما تكون الفرص متاحة والأسباب

0: الإصحاح الثامن.
1: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من

0: شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح. والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها. والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف. والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم، ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
1: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
0: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
2: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.

0: 27.
1: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكية، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة لسائية، وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة وصار السفر في البحر خطرا. فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها، بل على أرواحنا أيضا.
1: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة. فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال، وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحر من كريت فتسلم من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
1: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراسٍ وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
1: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء. واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
1: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل. فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن. فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.
0: راديو سما، ثبت عينك لفوق.

0: 28.
1: ولما نجونا عرفنا أن الجزيرة تدعى مالطا، وأظهر لنا أهلها البرابرة عطفا نادرا، فرحبوا بنا وأوقدوا نارا لأن الطقس كان ممطرا وباردا. وبينما بولس يجمع حزمة من الحطب ويرميها في النار، خرجت بدافع الحرارة حية وتعلقت بيده. فلما رأى الأهالي الحية عالقة بيد بولس، قال بعضهم لبعض:
2: لا بد أن يكون هذا الرجل مجرما، لأن العدل لا يتركه يعيش ولو نجا من البحر.
1: ولكن بولس نفض الحية في النار من غير أن يمسه أذى، وكانوا ينتظرون أن ينتفخ أو يقع ميتا في الحال. فلما انتظروا طويلا ورأوا أنه ما أصيب بضرر، تغير رأيهم فيه وقالوا: هذا إله. وكان بالقرب من ذلك المكان مزرعة لبوبليوس حاكم الجزيرة، فأكرمنا ورحب بنا مدة 3 أيام. وكان والد بوبليوس طريح الفراش بالحمى والإسهال، فدخل بولس إلى غرفته وصلى ووضع يديه عليه فشفاه. فلما حدث هذا جاء إليه سائر المرضى في الجزيرة فشفاهم، فأكرمونا كل الإكرام وزودونا عند رحيلنا بما نحتاج إليه. وبعد 3 أشهر ركبنا سفينة من الإسكندرية عليها رسم الإلهين التوأمين، وكانت تقضي فصل الشتاء في الجزيرة. فنزلنا إلى مدينة سيراكوسا وأقمنا فيها 3 أيام، ثم سرنا منها بمحاذاة الشاطئ إلى مدينة ريغيون. فهبت علينا في اليوم الثاني ريح جنوبية، ووصلنا في اليوم الثالث إلى مدينة بوتيولي، حيث وجدنا بعض الإخوة، فطلبوا إلينا أن نقيم عندهم 7 أيام، وهكذا وصلنا إلى روما. وسمع الإخوة في روما بوصولنا، فخرجوا للقائنا إلى ساحة مدينة أبيوس والحوانيت 3. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما دخلنا روما أذنت السلطات لبولس أن يسكن وحده مع الجندي الذي يحرسه. وبعد 3 أيام دعا بولس وجهاء اليهود إليه، فلما اجتمعوا قال لهم:
3: أيها الإخوة، أنا ما أسأت بشيء إلى شعبنا وتقاليد آبائنا، مع ذلك اعتقلني اليهود في أورشليم وسلموني إلى أيدي الرومانيين، فنظروا في قضيتي وأرادوا إخلاء سبيلي، لأن لا جرم علي أستوجب به الموت، ولكن اليهود عارضوا، فاضطررت أن أرفع دعواي إلى القيصر، لا لأني أريد أن أتهم شعبي بشيء، لذلك طلبت أن أراكم وأكلمكم، فأنا أحمل هذا القيد من أجل رجاء إسرائيل.
1: فقالوا له:
4: ما تلقينا كتابا في شأنك من اليهودية، ولا جاءنا أحد من الإخوة هناك فأخبرنا شيئا عنك أو تكلم عليك بسوء،
5: ولكننا نود أن نسمع منك رأيك، لأننا نعرف أن الناس في كل مكان تستنكر هذا المذهب.
1: فتواعدوا على يوم جاءوا فيه إلى منزل بولس وهم أكثر عددا، فأخذ بولس يحدثهم من الصباح إلى المساء شاهدا لملكوت الله، محاولا أن يقنعهم برسالة يسوع استنادا إلى شريعة موسى وكتب الأنبياء. فاقتنع بعضهم بكلامه وأنكر البعض الآخر. وقبل أن ينصرفوا من عنده وهم غير متفقين، قال لهم بولس هذه الكلمة:
3: صدق الروح القدس في قوله لآبائكم بلسان النبي إشعيا: اذهب إلى هذا الشعب وقل له: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا تبصرون، تحجر قلب هذا الشعب، فسدوا آذانهم وأغمضوا عيونهم، لئلا يسمعوا بآذانهم ويبصروا بعيونهم ويفهموا بقلوبهم ويتوبوا فأشفيهم.
1: ثم قال لهم:
3: فليكن معلوما عندكم أن الله أرسل خلاصه هذا إلى غير اليهود من الشعوب، وهم سيستمعون إليه.
1: فلما قال هذا الكلام خرج اليهود من عنده وهم في جدال عنيف، وأقام بولس سنتين كاملتين في المنزل الذي استأجره، يرحب بكل من كان يزوره، فيبشر بملكوت الله، معلنا بكل جرأة وحرية تعليمه في الرب يسوع المسيح.
0: غني معانا من قلبك على راديو سمك.

0: الصباح السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة، مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا، لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: الحادي والعشرون.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا، فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده، وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها، بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا، فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد، فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7، رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم، فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل، فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة، فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون:
8: اقتلوه!
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4,000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب، فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:
10: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

0: التاسع عشر.
1: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
2: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
1: قالوا:
3: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
1: فقال:
2: وأي معمودية تعمدتم؟
1: قالوا:
3: معمودية يوحنا.
1: فقال بولس:
2: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
1: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
4: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
1: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة، فأجابهم الروح الشرير:
5: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
1: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
2: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
1: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
6: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي يعبدها جميع الناس في آسيا وفي العالم كله.
1: فلما سمع الحاضرون هذا الكلام غضبوا كثيرا وأخذوا يصيحون:
7: العظمة لأرطميس إلهة أفسس!
1: وعم الشغب المدينة كلها، فهجموا دفعة واحدة على غايوس وأرسترخوس، وهما مكدونيان يرافقان بولس في رحلته، وجرهما إلى ملعب المدينة. وأراد بولس أن يواجه الجموع فمنعه التلاميذ، وأرسل

0: أرسل إليه بعض أعيان آسيا من أصدقائه يرجون منه ألا يتعرض لخطر الذهاب إلى الملعب. وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
1: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
2: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا. جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.
3: قضي يومك معنا على راديو سمك.

0: صباح السابعة عشر.
1: فمرا على أنفيبوليس وأبولونية حتى وصلا إلى تسالونيكي، وكان فيها مجمع لليهود. فدخل بولس المجمع كعادته، فجدلهم ثلاثة سبوت مستعينا بالكتب المقدسة، يشرحها ويبين لهم كيف كان يجب على المسيح أن يتألم ويقوم من بين الأموات، وقال:
2: يسوع هذا الذي أبشركم به هو المسيح.
1: فاقتنع بعضهم وانضموا إلى بولس وسيلة، ومعهم كثير من اليونانيين الذين يعبدون الله، وعدد كبير من السيدات الفاضلات. فملأ الحسد قلوب اليهود، فجمعوا من الرعاع رجالا أشرارا هيجوا الناس وأثاروا الشغب في المدينة. ثم جاءوا إلى بيت ياسون يطلبون بولس وسيلة ليسلموهما إلى الشعب المحتشد، فما وجدوهما. فساقوا ياسون وبعض الإخوة إلى حكام المدينة وهم يصيحون:
3: هؤلاء الذين أشعلوا نار الفتنة في كل مكان هم الآن هنا في ضيافة ياسون، وكلهم يخالفون أوامر القيصر، فيقولون هناك ملك آخر اسمه يسوع.
1: فأثاروا بهذا الكلام جموع الشعب والحكام، فأخذوا كفالة من ياسون والآخرين ثم أطلقوهم. فأرسل الإخوة في الحال بولس وسيلة إلى بيريا ليلا، فلما وصلا إليها دخلا مجمع اليهود، وكان هؤلاء أكثر تسامحا من الذين في تسالونيكي، فأصغوا إلى كلام الله برغبة شديدة، وأخذوا يفحصون الكتب المقدسة كل يوم ليعرفوا صحة تعاليم بولس وسيلة. فآمن كثير منهم، وآمن من اليونانيين نساء شريفات وعدد كبير من الرجال. فلما عرف اليهود في تسالونيكي أن بولس يبشر بكلام الله في بيريا، جاءوا إليها وأخذوا يحرضون الجموع ويهيجونهم. فأرسل الإخوة بولس في الحال نحو البحر، وبقي سيلا وتيموثاوس مدة في بيريا. أما الذين رافقوا بولس فأوصلوه إلى أثينا، ثم رجعوا بوصية منه إلى سيلا وتيموثاوس أن يلحقا به في أسرع ما يمكن. وبينما بولس في أثينا ينتظر سيلا وتيموثاوس، ثار غضبه عندما رأى المدينة مملوءة بالأصنام، فأخذ يناقش اليهود والمتعبدين لله في المجمع ومن يصادفهم كل يوم في ساحة المدينة. وكان جماعة من الفلاسفة الأبيقوريين والرواقيين يجادلونه، فقال بعضهم:
4: ماذا يريد هذا الثرثار أن يقول؟
1: وقال آخرون:
5: هو يبشر بآلهة غريبة،
1: لأن بولس كان يبشر بيسوع والقيامة. فأخذوا بولس إلى مجلس المدينة في الأريوباغوس وقالوا له:
4: نريد أن نعرف هذا المذهب الجديد الذي تبشر به،
5: لأن تعاليمه غريبة على مسامعنا ونحن نرغب في معرفة معناها.
1: وكان الأثينيون جميعا والمقيمون بينهم من الأجانب يصرفون أوقات فراغهم كلها في أن يقولوا أو يسمعوا شيئا جديدا. فوقف بولس في وسط المجلس وقال:
2: يا أهل أثينا، أراكم أكثر الناس تدينا في كل وجه، لأني وأنا أطوف في مدينتكم وأنظر إلى معابدكم وجدت مذبحا مكتوبا عليه إلى الإله المجهول، فهذا الذي تعبدونه ولا تعرفونه هو الذي أبشركم به، إنه الله خالق الكون وكل ما فيه، فهو رب السماء والأرض، لا يسكن في معابد بنتها أيدي البشر، ولا تخدمه أيد بشرية كما لو كان يحتاج إلى شيء، لأنه هو الذي يعطي البشر كلهم الحياة ونسمة الحياة وكل شيء، خلق البشر كلهم من أصل واحد وأسكنهم على وجه الأرض كلها، ووقت لهم الأزمنة وحدد لسكناهم الأماكن حتى يطلبوه لعلهم يتلمسونه فيجدوه وهو غير بعيد عن كل واحد منا، فنحن فيه نحيا ونتحرك ونوجد كما قال أحدهم، ونحن أيضا أبناؤه كما قال شاعر آخر من شعرائكم. وما دمنا أبناء الله فيجب علينا ألا نحسب الألوهية شكلا صنعه الإنسان بفنه ومهارته من ذهب أو فضة أو حجر، وإذا كان الله غض نظره عن أزمنة الجهل، فهو الآن يدعو الناس كلهم في كل مكان إلى التوبة، لأنه وقت يوما يدين فيه العالم كله بالعدل على يد رجل اختاره، وبرهن لجميع الناس عن اختياره بأن أقامه من بين الأموات.
1: فلما سمعوه يذكر قيامة الأموات استهزأ به بعضهم، وقال له آخرون:
5: سنسمع كلامك في هذا الشأن مرة أخرى.
1: فخرج بولس من بينهم، لكن بعضهم انضموا إليه وآمنوا، ومنهم ديونيسيوس الأريوباغي أحد أعضاء مجلس المدينة، وامرأة اسمها داماريس، وسواهما.
0: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: صباح السادسة عشر.
1: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
2: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
1: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
3: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
1: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
4: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
1: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
5: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
1: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال، قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
6: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
1: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
5: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
1: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن، وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
7: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
1: فقالا له:
5: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
1: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما، وتعمدا هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما. وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
7: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
1: فقال بولس للحرس:
5: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
1: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت ليديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

يا رب، كم من مرة قد دخل الشتاء على نفسي فيبست وأقحلت، إلا أنك يا الله أحييتني. يا رب أعطني أن أتعلم من ذلك ما هي طرقك، فأنتظر منك الخير في كل حال، ولا أهتم إلا بأن أرضيك وأكون مقبولا بواسطتك عند الآب. يا الله، اجعل معاملتك المختلفة لي تقويني، بحيث أثق بجروحك وأجد راحة تامة فيها يا مخلص المصلوب، لأنك جرحت لأجل الخطاط الذين أنا أولهم يا إلهي.

قام علماء النفس في جامعة كولورادو الأمريكية بعمل دراسة ركزوا فيها الأضواء على الحياة الزوجية وما يواجهها من أعاصير، فالحياة لا تسير على وتيرة واحدة وإلا فقدت عنصر الإثارة. وركزت الدراسة على علاج نقاط الضعف بطريقة عملية حتى تستقر الحياة الزوجية وتهدأ سفينة الحياة، بل تقوى في مواجهة الرياح.

0: الصباح والخامس.
1: ولكن رجلا اسمه حنانية باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة، فاحتفظ بقسم من الثمن بعلب منها، وجاء بالقسم الآخر وألقاه عند أقدام الرسل. فقال له بطرس:
2: يا حنانية، لماذا استولى الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس واحتفظت بقسم من ثمن الحقل؟ أما كان الحقل كله يبقى لك لو أبقيته؟ ولما بعته أما كان لك أن تحتفظ بثمنه؟ فكيف نويت في قلبك هذا العمل؟ أنت كذبت على الله لا على الناس.
1: فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ميتا، فملأ الخوف جميع الذين سمعوا بذلك، وقام بعض الشبان فكفنوه وحملوه إلى الخارج ودفنوه. وبعد نحو 3 ساعات دخلت امرأته وهي لا تعرف ما جرى، فسألها بطرس:
2: قولي لي، أبهذا الثمن بعت مال الحقل؟
1: أجابت:
3: نعم بهذا الثمن.
1: فقال لها بطرس:
2: لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب، وسيحملونك أنت أيضا.
1: فوقعت في الحال عند قدمي بطرس وماتت. فدخل الشبان ووجدوها ميتة، فحملوها ودفنوها بجانب زوجها. فاستولى خوف شديد على الكنيسة كلها وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار، وجرى على أيدي الرسل بين الشعب كثير من العجائب والآيات، وكانوا يجتمعون بقلب واحد في رواق سليمان، وما تجاسر أحد أن يخالطهم، بل كان الشعب يعظمهم، وتكاثر عدد المؤمنين بالرب من الرجال والنساء، حتى إنهم كانوا يحملون مرضاهم إلى الشوارع ويضعونهم على الأسرة والفرش، حتى إذا مر بطرس يقع ولو ظله على أحد منهم. وكانت جموع الناس تجيء إلى أورشليم من المدن المجاورة تحمل المرضى والذين فيهم أرواح نجسة فيشفون كلهم. واشتدت نقمة رئيس الكهنة وأتباعه من شيعة الصدوقيين، فأمسكوا الرسل وألقوهم في السجن العام، ولكن ملاك الرب فتح أبواب السجن في الليل وأخرج الرسل وقال لهم:
4: اذهبوا إلى الهيكل وبشروا الشعب بتعاليم الحياة الجديدة.
1: فسمعوا له ودخلوا الهيكل عند الفجر وأخذوا يعلمون. فجاء رئيس الكهنة وأتباعه وجمعوا المجلس وشيوخ الشعب وأمروا بإحضار الرسل من السجن. فذهب الحرس إلى السجن فما وجدوهم هناك، فرجعوا إلى المجلس وقالوا:
5: وجدنا السجن مغلقا جيدا والحرس واقفين على الأبواب، فلما فتحناه ما وجدنا فيه أحدا.
1: فحار قائد حرس الهيكل ورؤساء الكهنة عندما سمعوا هذا الكلام وتساءلوا: كيف جرى هذا؟ فدخل عليهم رجل وقال لهم:
6: ها هم الرجال الذين ألقيتموهم في السجن يعلمون الشعب في الهيكل.
1: فذهب قائد الحرس مع رجاله وجاءوا بالرسل من غير عنف، لأنهم خافوا أن يرجمهم الشعب. فلما أدخلوا الرسل إلى المجلس قال لهم رئيس الكهنة:
7: أمرناكم بشدة أن لا تعلموا بهذا الاسم، فملأتم أورشليم بتعاليمكم، وتريدون أن تلقوا المسؤولية علينا في دم هذا الرجل.
1: فأجابهم بطرس والرسل:
2: يجب أن نطيع الله لا الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي علقتموه على خشبة وقتلتموه، فهو الذي رفعه الله بيمينه وجعله رئيسا ومخلصا ليمنح شعب إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود على هذا كله، وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله للذين يطيعونه.
1: فلما سمع أعضاء المجلس هذا الكلام غضبوا كثيرا وعزموا على قتلهم، ولكن واحدا منهم اسمه غملائيل، وهو فريسي من معلمي الشريعة يحترمه الشعب كله، أمر بإخراج الناس قليلا. ثم قال لأعضاء المجلس:
8: يا بني إسرائيل،
0: إياكم وما أنتم عازمون أن تفعلوا بهؤلاء الرجال. قام ثوداس قبل هذه الأيام وادعى أنه رجل عظيم، فتبعه نحو 400 رجل، ولكنه قتل وتفرق جميع أتباعه وزال أثرهم. ثم قام يهوذا الجليلي في زمن الإحصاء فجر وراءه جماعة من الناس، فهلك أيضا وتشتت جميع الذين أطاعوه. والآن أقول لكم، اتركوا هؤلاء الرجال وشأنهم ولا تهتموا بهم، لأن ما يبشرون به أو ما يعلمونه يزول إذا كان من عند البشر، أما إذا كان من عند الله فلا يمكنكم أن تزيلوه لئلا تصيروا أعداء الله.
8: فوافقه جميع أعضاء المجلس على رأيه، ودعوا الرسل فجلدوهم وأمروهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوهم. فخرج الرسل من المجلس فرحين لأن الله وجدهم أهلا لقبول الإهانة من أجل اسم يسوع، وكانوا يعلمون كل يوم في الهيكل وفي البيوت ويبشرون بأن يسوع هو المسيح.
9: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع لها علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، منرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

المسألة اليوم بالكافيتيريا مهمة كتير. زوارنا عم يحكوا عن نجاحية المرأة بشغلها وكيف إنه في مؤسسات كتيرة عم تشجع المرأة تتوظف فيها بسبب التزامها بالقوانين، نشاطها وكفاءتها. جيزال سيدة مرموقة بعالم الأعمال وهي صاحبة وحدة من أنجح المؤسسات التربوية بلبنان، ونحن مسرورين أنه زارتنا بالكافيتيريا، وأنا أكيدة أنه كل السيدات يلي رح يقابلوها معنا هلأ رح يستفيدوا من اللي بدها تقوله للمرأة اللي بدها تنجح، وكمان اللقاء مع جيزال ممتع على قد ما هو مفيد. يلا تننقل ونقعد معها على طاولتها.

0: أنا إذا حدا سألني شو سبب نجاح جيزل، أنا بشوف من برا كاركتر قوي، بشوف ابتسامة بتدق الباب وهو بتفوت على المطارح مرحب فيها، يعني بتشيل كل الحواجز. بس أنا برضو في كتير مقومات ما بعرف شو هي يلي خلت جيزل تنجح.
1: ليك عندي قوة من جوا ما بعرف شو هي، بس بحسها بإيماني قوي، إيماني قوي. بعدين ما بقبل إنسان، لأن إحنا كلنا عبيد لله، ما بهمني إنسان يوقف حياة إنسان تاني، ممنوع. ما في إنسان بيوقفك حياتك، بس في ربنا بقويك. وقت هو معك شو بتفرق معك العالم؟ كلنا نحن عبيد له، ما في عبد بوقف إنسان.
0: كان الله معنا فمن
1: خلاص
0: علينا.
1: فمن علينا. هيدي كتير مهمة. وحيلا مرأة عربية إذا بتخدها هيدي الشغلة عن جد بعدين كتير بدي يكون عندك صبر طويل، وتكوني بتآمني باللي عم تعملي. إذا بتآمني وإذا في ناس عم تشجعك، مش 1% عم تشجعك، خدي تشجيعه. لأنه ليش ما بدك تكبري وتتقدمي وتعطي كل شيء؟ فيك تغلطي وعطول بتغلطي، بدك تتصلحي من أغلاطك. يعني الغلط بده دايما يقويكي، وبدك تقبلي بالغلط.
0: إنه
1: ما في إنسان ما عم بيغلط، تغلطي. بس في فرق بين إنسان عم بيقلك عم تغلطي، وفي إنسان عم تكون عم تعمل صح وبيقلك مش صح.
0: مزبوط.
1: هيدا بكون عم برجعك لورا. بس أنت وقت بتصير تميزي بعدين بين إنسان وإنسان، وهي بدك وقت طويل فيها.
0: شو المشكلة وإذا غلطت بوقف على إجري؟
1: بتتعلمي. إذا ما تعلمتي ما بتوصلي أسرع، وما بتوصلي أحسن وأصح.
0: بس اتخاذ القرار، أنا خبرتني الأوساط هيك إنه وقت اللي أخذت القرار اللي حولك عصبوا خيفوا، وانت كنت مرتاحة
1: كتير،
0: وانت شجعتيهم المنش.
1: انا ارتحت كتير، وبعدين بعرف الاغلاط

0: شيء صح ما تخافي منه، وإذا عم تعمل شيء صدق ما تخافي منه، وإذا مية عليك ما حدا في عليك.
1: من وين جابت جيزال الرؤية للبزنس تبعه لها؟
0: أنا ما بعرف، جبروني علي الأعداء، فكرة تكون وحدة بحياتي.
1: كويس إنه كويس
0: إذا هيدا إيه، ما أنا بشكله أنا بسليلهم لك.
1: مش قليل هالكاركتر اللي بيخلي العداوة والنقيم بيخليكي تتفشي
0: قريب لقدام. إيه، لأنه كنت عارفة حالي إنه أنا كنت كتير أعطيت. بعدين ليش ما بدك تكفي حياتك وقت تكون ربنا عطيك صحة؟ أنا قلت لهم الأشخاص اللي اشتغلت معهم 20 و25 سنة، قلت لهم بعد بشتغل 25 بس إذا ربي بده هو بيعطيني الصحة،
1: إذا عندي الصحة وعندي
0: إذا عندي صحة وعندي طاقة، الطاقة بتقوى كل ما غذيتيها كل ما بتعطي أحسن.
1: جيزال بكرة كيف بالنسبة لك بكرة؟
0: بكرة أحلى من اليوم.
1: حلو،
0: كل يوم أحلى من اليوم. أنا كتير بوزيتيف، ممنوع.
1: هل هيدا جزء من شخصيتك أو في كمان أشياء متكلي عليها بتخليك تشوفي بكرة أحسن؟
0: لا، شخصيتي هيك بده يكون، لانه كمان بالبيت عندنا شخصيه بوزيتيف كثير، خاصه الوالد. ما في شغله بتقشطنا، يمكن لانه في دعم قوي من محبه امي وبي لنا والعائله، في عائله متماسك. يعني وقت بتشوفي دائما ربنا عم بيساعدك بتقول لك في احلى منها هيدي، طب ليش بدي ازعل انا؟ خاصه انه جايه على ايام بدي امرض فيها، بدي اسخن، طب ليه ما بدي استفيد بهالنهار اللي بتشرق فيها الشمس على الكل؟ ما ربنا بشرق على الكل وعلى الزعلانين وعلى على المش منيح وعلى المنيح، خليني انا كمان اشرق محبتي وعطائي للكل. اكيد المسيح هو اكيد اكيد اول شيء هو اللي عطينا،
1: هو سر النجاح،
0: هو سر النجاح. بعدين في طمانينه،
1: سر الاستمرار،
0: في طمانينه، في سلام، في سلام. يعني بتكون شغله صارت كلهم بتحسيهم هيك تحمسوا، كيف وليش بس؟ بقول لهم طب شو صار؟ انه خلص منحلها هيك، منزبطها هيك. في عندي شيء جواني بطفي الامور الصعبه، وما بلاقي شيء صعب لانه بحسه دائما هو بده يحلها، لانه مرقت بصعوبات كتير وحلها كانت اصعب بكتير. بقى هيدي الشغله
1: انه في حدا ماشي،
0: في حدا ماشي حدي. عندي كمان شيء انه مثل ما قلت لك ما يطلعوا بدهم دغري يفوتوا مدراء، ولا انا فت استاجير. بدك تحبي شغلتك بس ما راح لك اكثر منك. وبعدين النجاح كتير صعب، والنجاح كتير حقه اعصاب، حقه ما في نوم اوقات، بس بالصلاه كله بيروق وكله بيزبط، وبدهم يضلوا يتعلموا. بدك ضلك تشتغلي كانه بكره اخر نهار لك.
1: حلو
0: عن جد، وانا بشجعهم. وبالعكس المراه عندها كتير طموح، خاصه اللي عنده كمان معطيات حلوه.
1: هو بركات،
0: هودي بركات، هودي وزنات، اذا ما استعملتيهم بيخدلك اياهم.
1: مزبوط،
0: استعمليهم، ما تخافي من اللي حدك عنده وزنات، حبي قولي له انت عندك هيك وعندك هيك وعندك هيك. طب هالاشخاص عم بشتغل انا وياهم كمان بدك تقدريهم، بدك تعطيهم انه انت منيح بهيك، لا مش منيح بهيك. بعدين ما بدك تعندي على فكرتك معقول يجي حيلا حدا كتير قليل صار لهم بالمجالات ويجي يقول لك هيدي الفكره احسن، تاخديها اذا حلوه بتعبري عنها وبتعطيها شجاعه.
1: هي
0: ايه برافو، انا كنت اقول لك بده تواضع، كل شيء بده تواضع، لان اذا شايفه حالك ما بتنجح.
1: منروح سوا تنتسمع شو في خبريات بالكافيتيريا اليوم. خبرية الكافيتيريا اليوم هي قصة حقيقية عن سيدة عندها موهبة بتطريز التياب، وهيدي الموهبة خلقت معها، وكانت تحب تعمل أشكال وتصاميم بتيابها من هي وصغيرة. وفي مرة كانت ماشية بالطريق وهي لابسة بلوزة حلوة كتير طرزتها على إيدها، وفجأة بيوقفها شخص وبيقلها بعتذر إنه عم بزعجك، بس ممكن أسأل من وين اشتريتي هيدي البلوزة؟ قالت له أنا طرزتها. قالها أنا مدير تجاري لمؤسسة بتتاجر بالملابس الجاهزة، لو سمحت تقولي لي إذا في مجال نتفاوض معك على كمية من هالبلوزات تطرزيها لحساب مؤسستنا. قالت له الست كل شي ممكن إذا بتقدم لي عرض أسعار بيعجبني. وهيدا اللي صار، مجموعة البلوزات هيدي نجحت بالسوق وزادت الطلبيات، وصارت هالست صاحبة مشغل كبير مخصص للخياطة والتطريز. المرأة عندها مجالات للعمل والنجاح كتيرة ومتعددة، وفي ستات كتار الله عطاهم مواهب طبيعية ممكن يستعملوها تيبلشوا البزنس يلي بيبرعوا فيه. لما نحكي عن امرأة الأعمال ما بنعني بس صاحبة شركة أو مؤسسة، المرأة عالم واسع من الابتكارات والمواهب بكل المجالات. المهم عزيزتي المستمعة تعرفي شو الله عطاكي من مواهب وبشو بتبرعي، وتركزي على النجاح.

تليح بهيدا الحال. ما تنسي انه ربنا قادر بحكمته وقدرته انه يساعدك تكتشفي مواهبك ويوجهك للناس يلي بيقدروا يساعدوك. هو بيقدر يفتح البواب المسكرة. صلي له وآمني انه قادر ورح تلاقي النتيجة اللي بتفرح قلبك. آية اليوم من الكتاب المقدس بتحكي عن المؤمن يلي عايش برضا الله، وبتقول عنه: فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه ينجح. أكيد أنت متشوقة عزيز المجتمعة تنروح على مطبخ الكافيتيريا، لأنه أكلات الشيف عنا كتير هينة وكتير طيبة. مهرجان ثمار البحر والخضار. أنت محتاجة لجزر، أرنبيط، خس فرنجي، ملفوف، كراب، وقريديس مسلوق. لتتبيلة أنت محتاجة لحبة أفوكا، حبة بندورة حمراء، جبنة فتة، مايونيز، وملح وبهار. تتعملي التتبيلة، حطي بالخلاط حبة الأفوكا، البندورة مقشرة، كباية جبنة فتة، 4 ملاعق مايونيز مع ملح وبهار، وخلطيهم كلهم. حطي الخضرة وحطي الكراب والقراديس المسلوق وحطي فوقهم التتبيلة وخلطيهم وألف صحتين. وهلأ صار لازم وضعك عزيزتي المستمعة، ما تنسي اني ناطر رسائلك او ايميل منك تندردش عن اي موضوع بهمك، كمان حتى انا وفريق البرنامج نصلي لك لاي موضوع عندك محتاج للصلاة. ما تنسي تلاقينا بالحلقة المقبلة ان شاء الله. هلأ بقلك باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

خد لحظة كده فكر معايا، كم مرة كان جواك سؤال ليه يا رب اتأخرت عليا كده؟ أو يا رب أنا مستنية ومحتاجة الحاجة دي دلوقتي. وخد لحظة كمان فكر بجد بقى، هو فعلا الله بيتأخر ولا احنا اللي بنكون مستعجلين؟ وكتير بنلاقي فرق في التوقيت بين وعد ربنا وأملنا فيه وبين ساعة الحائط، بين الإيمان والاستعجال، بين التمسك بإرادة وتوقيت ربنا، وبين بس أنا تعبت قوي من الانتظار يمكن مفيش أمل. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. ليه الانتظار صعب؟ الحقيقة دي حاجة خاصة بطبيعتنا البشرية اللي ما عندهاش قدرة على الانتظار والصبر والتأني، اللي بتخاف وتقلق من المستقبل وعايزة تطمن هنا ودلوقتي، وأحياناً عايزة تسيطر على الأحداث ومجريات الأمور عشان برضو تطمن. واللي زاد الطين بلة في عصرنا الحالي هو الاستعجال الرهيب اللي بقى يعم العالم أجمع بسبب الإنترنت وإمكانية أني بدوسة زرار أعرف أجيب أي حاجة عاوزها، أي خدمة مهما كانت، اللي زمان كان ممكن أستناها بالشهور والأيام وأحياناً سنين. فقدنا تماماً مع الوقت مفهوم الصبر أو الانتظار عموماً. لكن النقطة المهمة هنا هو إن فضيلة الانتظار أو الصبر هي في الحقيقة نوع من التجهيز والتأهيل والإعداد لينا، ودي فعلياً من أكتر الحاجات اللي بتشكل في شخصياتنا وبتعلمنا حاجات كتير قوي. طيب إزاي نعرف إننا مستعجلين؟ وإيه توابع ده؟ الاستعجال البشري ليه أشكال وعلامات كتير، يعني مثلاً نضغط على حد عشان ندفعه ياخد قرار معين أو يعمل لنا حاجة معينة، نلح على حد عشان خاطر نوصل لحاجة معينة برضو حتى لو الشخص اللي قدامنا مش مستعد ليها حالياً، أو نقلق ونتوتر لو الحاجة ما جاتش في ميعادها أو حصلتش زي ما احنا عاوزين بالظبط. وأحياناً استعجلنا ده بيخلينا نفتح باب قبل ميعاده، أو نروح لحاجة وإحنا لسه مش مستعدين ليها كفاية، أو محتاجة درجة وعي ونضوج معين. وكمان مرة، ليه بنعمل كده؟ عشان غالباً بنخاف فرصة معينة تضيع مننا ما نعرفش نعوضها، بنخاف العمر يجري بينا وما نلحقش نعمل اللي إحنا عاوزين نعمله ونوصل للي عايزين نوصله. وأحياناً بنخاف نفضل مكاننا محلك سر، خصوصاً وإحنا شايفين العالم كله حوالينا بيجري وبسرعة رهيبة وبيتطور جداً جداً بطريقة مش معقولة. طب إيه نتيجة ده بقى؟ الحقيقة إن الاستعجال غالباً هيودينا لحتة مش بتاعتنا أصلاً، أو على أقل تقدير هيدخلنا في مشاكل إحنا في غنى عنها. في مثل شعبي مصري لذيذ بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ودي حاجة حقيقية جدا. تعالوا نشوف قصة من الكتاب المقدس بتحكي عن الموضوع ده بصورة عملية جدا، وهي قصة إبراهيم وسارة اللي ربنا وعدهم إنه يديهم ولد رغم إن كان سنهم كبير جدا، وفعلا فضلوا مستنيين، لكن بعد وقت سارة فقدت الأمل وتعبت من الانتظار، فطلبت من جوزها إنه يتجوز الجارية بتاعتها ويجيب منها الولد، وفعلا حصل. والنتيجة عدت السنين وربنا حقق وعده بالظبط مع سارة وإبراهيم، بس كان في مشكلة، كان في صراع كبير بين الولدين وانقسام ووجع ومشاكل كانوا فعلا في غنى عنها كلها. طيب هل كان ممكن ربنا ما يحققش الوعد؟ أبداً، مستحيل. طب هل إبراهيم كان بيتخيل إن ربنا وعده؟ برضو لأ، هو وعده فعلاً. طب هل هم استعجلوا في إنهم يحصلوا على الوعد ده؟ أيوة جداً، ومش بس استعجلوا لكن حاولوا يحققوا ده بطريقتهم، فسببوا لنفسهم مشاكل ومتاعب أكتر. الحقيقة ربنا مش بينجز الأحداث، ربنا بيجهز الأشخاص. خليني أقولك إن التوقيت الإلهي مش عشوائي، لكن ربنا حريص جداً إنه يشتغل على شخصيتك، على نضجك، على قدرتك على الاحتمال، على تطويرك،
على مرونتك، على زيادة وعيك. في كمان نقطة مهمة في الموضوع ده، هو إنك أحياناً تطلب حاجة معينة من ربنا وتكون فعلاً مستعد تستقبلها، لكن مش مستعد تستحمل نتائجها أو تتحمل تكلفتها ومتطلباتها. وعشان ربنا رحيم، هو شخصياً بينتظر عليك لما تكون فعلاً جاهز ومستعد على كل المستويات. تعالوا نتفرج على نماذج كتابية انتظرت التوقيت الإلهي واستنته بصبر. تعالوا مثلاً نشوف حياة يوسف. في يوم من الأيام هو صغير حلم. كان معنى الحلم ده إنه هيكون حاكم أو شخص صاحب قرار وذو شأن مهم، بس الحلم اتأجل، وخلال الوقت ده يترمي في حفرة ويتباع كعبد، يشتغل في بيت فوتيفار ويتسجن، وبعد سنين يطلع فجأة من سجين لحاكم. الحلم اتحقق ليه؟ هل عشان ربنا متأخر عليه في تحقيق حلمه؟ لا، بالعكس، كان فعلاً بيجهزه على كل المستويات عشان يبقى مؤهل وجاهز لتحقيق الحلم الكبير ده، الرجل التاني في مصر. غالباً في طريقتين للتعامل مع توقيتات الله لتحقيق مقصده في حياتنا. ممكن نعمل زي ما عمل يوسف، ننتظر ونستنى عمل الله في حياتنا مهما طال الوقت، أو الطريقة التانية إننا نتصرف على مزاجنا زي ما عمل إبراهيم وسارة. بس في نقطة مهمة، إن الانتظار مش انتظار سلبي، مش اللي هو قاعد ما بعملش حاجة وخلاص. لأ، بالعكس، الكتاب المقدس يحكي لنا عن شخص كان دايماً انتظاره إيجابي ومليان طاعة وتسليم لوصايا الله في نفس الوقت. داود الملك، بعد ما ربنا هو اللي اختاره ومسحه يكون ملك، داود استنى، انتظر وقت طويل عشان يتنفذ الوعد ده على أرض الواقع. وخلال بقى الوقت ده ما كانش بيحاول ياخد دور مش دوره، أو يأذي حد، أو حتى يتعدى على أي حدود بصفته يعني الملك المستقبلي، لدرجة إن جات له فرصة ذهبية إنه يتخلص من الملك شاول اللي كان بيحاول يأذيه طول الوقت، لكنه رفض يستغل الفرصة دي بالشكل الشرير ده، وقال كده: كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ والنتيجة هي بركة ونصرة ومعية حقيقية من الله لداود. طيب، إزاي نطبق ده في حياتنا على أرض الواقع؟ يمكن أنت مستني من ربنا فرصة شغل جديدة، يمكن مستنية من الله فرصة جواز، يمكن مستني تغيير معين يحصل في حياتك، أو مستنية حاجة معينة وشايفة إن دي هي اللي هتغير حياتك. لكن خليني أقولك وأقولك إن ربنا بيشوف كويس كل اللي محدوديتنا البشرية ما تقدرش تشوفه. هو بس اللي بيكون شايف إن مثلاً في علاقة معينة ممكن تكسرك، أو فرصة معينة ممكن تضيعك، أو مكان معين هيسيء ليك أو هيتعبك، أو توقيت معين هيأذيك وهيعطلك عن حاجات مهمة في حياتك. خليك متأكد إن الاستعجال غالباً هيخليك يا إما تختار حاجة غلط، أو مثلاً شخص مش مناسب ليك، أو حتى فرصة أنت مش مستعد ليها دلوقتي، أو هيخليك تتحمل متاعب أنت في غنى عنها. والحقيقة كمان إن غالباً وجع الندم على الاستعجال أصعب بكتير من وجع الانتظار. بس الانتظار الصح اللي هو مش كسل، ومش إنك تقف محلك سر، ولا إن هو نوع من الفراغ يعني، لكن انتظار فيه أنا بشتغل على نفسي، على نضوجي، على أفكاري اللي جوايا اللي عن الموضوع وعن ربنا، بشتغل على تعافية من أمور متعبة عديت بيها، بشتغل على تجهيز قلبي وعقلي ومشاعري. محتاجة دايماً أسأل نفسي لما أحس إن ربنا تأخر عليا، هو أنا إيه اللي فيا لسه محتاج شغل وتجهيز؟ إيه اللي أقدر أعمله عشان أبقى أحسن نسخة من نفسي النهاردة؟ وصدقني، التوقيت الإلهي عمره ما خزل حد. خلينا شاركك النهاردة بفكرة عملية تساعدك تدرك إن دايماً توقيت الله مظبوط. فكر الأسبوع ده في 3 حاجات حصلت في حياتك كان توقيتها مناسب بالنسبة لك، أو مواقف صعبة
ربنا سترها معاك وأنقذك منها على آخر لحظة. واكتبهم وحطهم قدامك في مكان بتشوفه باستمرار. ولمدة الأسبوع اللي جاي كل يوم فكر نفسك إن ربنا عمره ما بيتأخر. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما. ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ونهاية وبداية. معاكم سارة مايكل من الساعة 5 للساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وبنحكي وندردش في عمل درامي أحداثه انتهت يمكن على الشاشة، سواء شاشة التلفزيون أو شاشة السينما الكبيرة، لكن بدايته وبداية المناقشة فيه هتبقى في حلقتنا النهاردة. بفكركم كده أنه تقدروا دايما تتواصلوا مع هي بكل أراءكم وتعليقاتكم على لايف الفيسبوك أو كمان على الواتساب على رقمنا 0035799553302. النهاية بتاعتنا النهاردة، وقبل ما أقول لكم النهاية هي إيه وبداية الحلقة والحاجات دي كلها، المميز النهاردة في الحلقة إنه القصة حقيقية. احنا متعودين انه بتبقى قصة درامية واحداثها مش حقيقية، وبعدين نقول ايه ده ممكن يحصل زيه في الواقع، ده ممكن نشوف زيه بيحصل حوالينا، ده ممكن مش عارف ايه، ده اللي احنا متعودين عليه. لكن الحقيقة الحلقة النهاردة المميز فيها انه هي قصة حقيقية، وبعد كده اتعملت عمل درامي وكانت في رمضان اللي فات ده على طول. مسلسل حكاية نرجس، مسلسل صادم جدا وحكاية صادمة جدا، والمرعب فيها والصادم فيها انه هي قصة حقيقية، وبطل من أبطال القصة دي لسه عايش إلى يومنا هذا. النهاية ببساطة شديدة، نهاية العمل نرجس واقفة هي وولد، يعني مفروض ان هو ابنها في العشرينات من عمره، واقف عمال بيقول لها انه أنا مش ابنك، وجايب لها اختبار الدي ان ايه اللي بيثبت انه هو مش ابنها، وعمال يقول لها انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. عماله تقول له انا مامتك، انا امك، انا اهلك الحقيقيين. لا انا مش ابنك، من فضلك قولي لي مين هم اهلي، وكفاياكي عذاب فيا اكتر من كده، انا بقالي سنين متعذب بحاول ادور على اهلي، من فضلك قولي لي مين هم اهلي الحقيقيين. رفضت تقول له، فسابها ومشي، ويدوب نزل من على السلم وهو ماشي في الشارع لقاها نطت من فوق السطح وانتحرت. زي ما قلت لكم يمكن النهاية صادمة، وأحداث العمل كله صادم جدا لأنه قصة حقيقية، ومن كتر ما القصة صادمة والقصة مهمة جدا اتعملت عمل درامي. والنهاردة بنحكي عن نرجس، شخصية نرجس، وشخصية يمكن يعني سرية جدا ندرسها ونحكي فيها ونتكلم عنها، لأنه شخصية عانت كتير قوي من الرفض وعدم القبول من أقرب الناس ليها. والنهاردة هنحكي أكتر عن الإحساس بالرفض، وإحساس أنه محدش بيحبني، محدش قابلني زي ما أنا، إحساس أنه أنا

قرايبنا، من ناس حوالينا، بيبقى في مقاييس مثلا في المجتمع للجمال، وانا مثلا مش في المقاييس دي، فبحس ان انا مرفوضة من المجتمع. بيبقى في شوية مثلا مقاييس للقوة، مقاييس للنجاح، وانا بحس ان انا مش في المقاييس دي، فبالتالي انا مرفوضة من المجتمع او انا مرفوض من المجتمع. لكن الرفض بيبقى موجع قوي وجارح قوي لما بيبقى من اقرب الناس ليك اللي هم اهلك. وعشان كده النهارده هنحكي ونتكلم اكتر انه يا ترى ايه نتيجه الاحساس بالرفض لو ما اتعالجش، اذا لم يتم التعامل معاه. لو انا حاسس ان انا مرفوض، لو انا حاسس ان انا مش مقبول من بعض الناس اللي حواليا، لو انا حاسس بالنقص، حاسس ان انا في حاجه غلط، حاسس ان انا مش كافي للناس اللي حواليا اللي هم القريبين مني، اتعامل مع الاحساس ده ازاي؟ لانه ممكن نوصل لنتائج صعبه جدا اذا لم يتم التعامل مع الاحساس. حسيت قبل كده بالرفض؟ حسيت قبل كده ان انت مرفوض من اقرب الناس ليك؟ بتتعامل ازاي مع الاحساس ده؟ ولو ما تعاملناش معاه ايه اللي ممكن نواجهه بعد كده؟ علشان كمان ممكن يبقى جوانا الاحساس بالرفض ولسه مش عارفين نتعامل معاه، فنبدأ نقرأ النهاردة شوية من تصرفاتنا. احنا ليه بنتصرف بالشكل ده؟ احنا ليه بنتصرف بالطريقة دي؟ ابدأ اقول لنفسي انا حاسس بالرفض، انا حاسس انه ما حدش بيحبني، انا حاسس ان انا مش مقبول من الناس اللي حواليا، فابدا اصلح ده وابدا اتعامل معاه وابدا اتشفي منه قبل ما يوصل بيا بعد كده لنتائج كارثيه، زي ما هنحكي النهارده اكتر من مسلسل حكايه نرجس. وهنشوف يا ترى نرجس ليه كانت حاسه بالرفض وازاي ما اتعاملتش مع ده وايه نتائجه بعد كده. وكمان نفسي النهارده، يعني انا بقول لنفسي وبقول لكل حد بيسمعنا، يمكن تكون بتعامل بعض الناس اللي حواليك بطريقة بتوصل لهم الإحساس بالرفض والإحساس بعدم القبول، وانت مش واخد بالك، وانت مش واخد بالك. احنا مش ملايكة، احنا بشر، وأوقات بنتعامل مع اللي حوالينا بطريقة بتوصل لهم انه انتوا مرفوضين، انتوا مش مقبولين. فعايزين ناخد بالنا النهاردة من طريقة تعاملنا مع الناس اللي حوالينا. يمكن نكون بنتعامل بطريقة بتوصل لشخص انه مرفوض او انه مش مقبول، واحنا مش واخدين بالنا. النهارده هنحكي ونتكلم اكتر في حلقتنا النهارده، لكن تعالوا كده نخرج فاصل صغير ونرجع مره كمان. خليكم معانا وانا معاكم النهارده لحد الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره. ما تنسوش تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533. هنخرج فاصل صغير ونرجع مره كمان علشان نكمل ويعني ندخل بقى في حلقتنا أكتر من نهاية وبداية. خليكم معنا.

ورجعت معاكم مرة كمان، ولسه كده هنبدأ تفاصيل بقى الحلقة بتاعتنا النهاردة، أو بقول يعني تفاصيل القصة بتاعتنا النهاردة، لأنه يمكن حلقات برنامجنا أكتر منها حلقات على قد ما هي قصص بنحكيها كده، ونفضل نحكي في التفاصيل ونشوف الشخصيات والحاجات دي كلها. لكن يعني الحقيقة بحب قوي في الأعمال الدرامية كمان اللي مأخوذة عن قصص حقيقية، أنه وإحنا كده بنقعدين بنحكيها أو إحنا بنتفرج عليها، يعني أوقات بتبقى يعني عايش قوي قوي مع الشخصية، ولأنك عارف إن هي حقيقية، عارف إنه العمل الدرامي ده مأخوذ من قصة حقيقية، فبيبقى جواك كده إنه يا ده بجد، هو في حد بيعاني المعاناة دي كلها، هو في حد عايش الحياة دي فعلا، هو في حد يعني مر بالقصة دي ومر بالحياة دي، فبتبقى يعني جواك كده بتتحد اكتر ببطل العمل او بطل العمل يعني المسلسل او الفيلم اللي انت بتشوفه، خاصه انه بيبقى قصه حقيقيه. وكمان خلونا النهارده واحنا بنحكي كده، يمكن تكون مريت بحاجه شبه كده. دايما بحس انه لما تسمع حاجه بتمر بحاجه شبهها، اقف مع نفسك، ما تعديش اللي انت بتسمعه، لا اقف مع نفسك واقفة وابدأ خد كده ودي مع نفسك، لانه مش صدفة ان ربنا يكون بيسمعك حاجة النهاردة انت بتعدي بيها، او حاجة شبه مشاعر انت بتعدي بيها. واحنا النهاردة بنتكلم عن احساس بالرفض، احساس انه انا مش مقبول، ان انا مش محبوب، ان انا مش كافي، انه انا في مقاييس المجتمع انا اخد صفر. ما في ايه بقى هنعرف ده وهنحكي فيه اكتر. نرجس في البداية هي الأخت الكبيرة، يعني هما تلات بنات، وهنا هقف عند الحتة دي شوية، إنه جرت العادة المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه، سواء يعني كبلاد عربية، يعني دايما أغلبية الأسر إنه احنا عايزين نخلف ولد. طب ليه يا جماعة؟ لا احنا لازم، أصل الولد هو اللي بيشيل اسم العيلة، والولد هو السند، وهو الظهر، وهو حامي الحمى والحاجات دي كلها. وده أول رفض عانت منه نرجس، انه كانت دايما مامتها تقول لها انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد، يعني ده احنا كان نفسنا نخلف ولد. ولانه هي البنت الكبيره، فزي ما تقولوا كده انهيار الاحلام وتوقعات واماني وامال الام والاب، خلفوا بنت، يعني ياه للاسف طلعت بنت. وبعد كده خلفوا بنت تانية وبنت تالتة، لكن نرجس لانه هي البنت الكبيره، فهي عانت من رفض كبير قوي. فكرة انه هي مجرد ما اتولدت هي مرفوضة من بابا وماما. ليه؟ لانه هي جت بنت. وطبعا التمييز في مجتمعنا ما بين الولد والبنت للأسف الشديد لحد دلوقتي موجود، يعني ممكن تحسوا انه لا يا جماعة احنا في 2026 يعني اكيد ما فيش تمييز بين الولد والبنت. للأسف في أسر كتير لحد دلوقتي، لحد يومنا هذا، وإحنا المفروض إن إحنا يعني متطورين وأدركنا إنه ما فيش حاجة اسمها ولد ولا بنت والكلام ده كله، لكن لسه لحد دلوقتي في أسر بالنسبة لهم إنه كارثة إن إحنا ما خلفناش ولد. أيوة يعني البنات دول هيفيدونا بإيه؟ يعني هيعملوا لنا إيه؟ وده اللي كانت نرجس بتسمعه طول الوقت. فتخيلوا معايا إنه واحدة اتولدت طول الوقت بيتقالها كده، انه يا ريتنا كنا خلفنا ولد. طيب ما فيش مشكله، عادي ممكن تحس كده من جواها انه لا انا هثبت لهم انه انا بنت، وان انا بميت راجل، وان انا يعني لا هشرفهم و الى اخره. ده اللي كان جوا نرجس، لكن نرجس اتجوزت وما خلفتش، ودي تاني مشكله او تاني مقياس من مقاييس المجتمع للاسف بيحطها عبء كبير جدا على اي بنت او اي ست، انه انت ما خلفتيش ليه وعشان ايه، واذا انت ما بتخلفيش اذا انت فيكي حاجه غلط، فيكي حاجه مش مظبوطه. وده تاني رفض واجهته نرجس، وبرضو بتواجه الرفض من الدايره القريبه منها. ودي المشكله، انه لو مثلا انا رايحه اقدم في شغل واترفضت مثلا في الانترفيو،
لو انا زمايلي مثلا في الشغل بيتعاملوا معايا بطريقه فيها هم مش حابيني يعني مش قابليني انا تقيل على قلبهم، لو انا مثلا صحابي في المدرسه او صحابي في الجامعه انا تقيل على قلبهم مفيش مشكله عادي. ليه؟ هعوض ده انه في اهلي في البيت بيحبوني، اهلي في البيت قابليني، اهلي في البيت عمالين يشجعوني ويدوني دعم ويدوني ثقه. لكن المشكله انه لما الرفض يجي لي من اقرب الناس ليا، المفروض ان هم الناس اللي يحسسوني بالقبول لما اترفض من بره البيت. يعني لو انا مثلا خرجت بره البيت في شغل في مدرسه في جامعه في ايا كان المجتمع اللي انا بتواجد فيه، لو تعاملوا معايا برفض او تعاملوا معايا بعدم قبول او حسسوني مثلا انه انا في عيب او في نقص معين علشان انا ما وصلتش يعني لعلامه ناجح بمقاييس المجتمع، سواء بقى خلفت او ما خلفتش، شكلي جمالي لوني لون بشرتي ايا كان بقى، برجع للبيت واخد القبول من البيت. بس في حكايه نرجس كان الليفل صعب قوي انه حتى البيت مش قابلها، وجوزها فضل صابر عليها سنين وبعدين هي ما بتخلفش. فعمل ايه؟ جوز عليها ومراته الجديده حامل، فادرك انه لا العيب بقى من نرجس. فقال لها انه بصي انت ما بتخلفيش بس انا ما عنديش مشكله يعني خليكي مراتي، مش هطلقك يعني، هتروحي فين ولا تيجي منين خليكي. فنرجس قررت انه لا انا كرامتي وانا انت كده بتدوس عليا جامد، انا هتطلق. ولما قررت انه هي تتطلق وراحت قالت لمامتها، فمامتها قالت لها انه انتي تطولي، انتي عايزه تتطلقي، انتي تطولي، ده كفايه ان هو قابل بيكي وانتي ما بتخلفيش. وتخيلوا قد ايه الجمل كانت قاسيه جدا. وعايزه اقف هنا عند الجزئية دي شوية. أوقات شعور الرفض جواك بيبقى عن طريق إن أنت بتسمع جمل سلبية من الناس حواليك، جمل بتوجع قوي، جمل بتبقى قاسية جدا، وأوقات ما بنبقاش عارفين ندافع عن نفسنا إزاي، لأنه أنا مصدق فعلا إنه أنا غير كافي، إنه أنا غير مقبول، أنا مصدق إن أنا فيا عيب معين، إن أنا فيا نقص معين، أنا مصدق عن نفسي ده. ليه؟ لأنه من كتر ما بسمع جمل سلبية قاسية جدا من الناس اللي حواليا بيوصلوا لي بيها أنه أنت غير كافي، أنت غير مقبول، أنت معيوبة، أنت فيك نقص معين أو فيك عيب معين، من كتر ما بسمع الجمل دي وبصدقها ما بقتش قادر أدافع عن نفسي، ما بقتش قادر أقول أنه لأ أنا ليا قيمة. وكأننا بنختزل قيمة الشخص في شوية حاجات المجتمع هو اللي حطها. والحقيقة الصادمة يعني أنه مهما كان درجتنا العلمية ومهما كان درجة الوعي عندنا، أوقات كتير بنتأثر للأسف بمقاييس المجتمع اللي احنا عايشين فيه. فيعني بشوف ده أوقات مثلا في أم بتقول لبنتها أنت لسه مثلا ما اتجوزتيش لحد دلوقتي ليه؟ أنت وصلتي مثلا للعمر الفلاني أنت محتاجة تتجوزي ليه؟ مين اللي قال؟ لا أصل المجتمع بيقول إنه عند سن معين البنت لو ما اتجوزتش إذن هي مرفوضة، إذن هي غير مقبولة من المجتمع. أنتي ليه ما خلفتيش لحد دلوقتي؟ لا أنتي كده في مشكلة. طب مين اللي يقول إن أنا في مشكلة؟ مين اللي يقول إن أنا إمتي في إنه أنا خلفت ولا ما خلفتش؟ إمتي في إن أنا اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ إمتي في إنه أنا بنت ولا ولد؟ إمتي في إنه أنا لوني إيه؟ مين اللي يقول كده؟ للأسف زي ما قلت لكم دي مشكلة لحد دلوقتي موجودة، وأعتقد إن هي هتكمل لسنين قدام لو مغيرناش طريقة تفكيرنا، لو مغيرناش حاجات في معتقداتنا، لو مغيرناش عادات وتقاليد وأفكار مغروسة بقالها سنين جوانا، والحاجات دي المجتمع هو اللي بيفرضها علينا. ولأنه نرجس عايشة وسط مجتمع اتغذت بأفكاره واتغذت بعاداته وتقاليده، فهي مش قادرة تقول إنه وإيه المشكلة إن أنا ما بخلفش، وإيه المشكلة إن أنا طلعت بنت مش ولد. هي فضلت مستسلمة تماما للحقيقة دي إنه هي ولا حاجة. ولأنه في أسر كتير البنت ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها وتعبر عن اللي جواها، فنرجس كان
شعرها بيقع بشكل رهيب، ولانه هي مش قادره تقول انه انا تعبانه، مش قادره تقول انه انا موجوعه من كميه الرفض اللي بشوفها في عينين اهلي اخواتي، لانه اخواتها الاثنين كانوا بيقعدوا يتريقوا عليها ويقعدوا يتنمروا عليها. حتى كمان الستات اللي كانوا ساكنين في الحاره او في المنطقه الشعبيه اللي هم ساكنين فيها كانوا بيقعدوا يبصوا لها كده بنظرات رفض، واللي هو ايه ده انت اتطلقتي عشان انت ما بتخلفيش، لا ده انت بقى تبعد، ابعدوا عنها. يعني الرفض مش بس بقى جمل سلبيه او نظرات، لا كمان الرفض بقى انه ابعد عنها، دي لا اصل دي هتحسدنا، دي ممكن تبقى مثلا يعني يمكن كان في مشهد من المشاهد قوي قوي انه مثلا واحده معاها ابنها، لا احنا نبعد عن نرجس اصل هي ما بتخلفش وانا هبقى جايه لها بابني، ما هي ممكن تحسد ابني. الرفض في يعني في اقوى واقصى صوره، انه مش بس نظرات رفض، مش بس كلمات سلبيه فيها رفض وعدم قبول، لا كمان نبعد عنها. للأمانة أنا كل اللي أنا بقوله ده مش علشان أبرر خالص التصرفات البشعة بعد كده اللي نرجس هتعملها نتيجة إحساسها بالرفض، مش ده هدفي خالص، لكن كل هدفي النهاردة إنه يمكن تكون أنت حاسس بالرفض جواك ونتيجة ده بتعمل تصرفات فيها عنف، فيها قسوة مع اللي حواليك، تاخد بالك من ده. أو ممكن أنه لو أنا بتعامل مع حد بعدم قبول، لو أنا بوصل لحد عدم قبول أو إحساس بالرفض، أخد بالي والحق نفسي علشان ما نوصلش بعض للمرحلة اللي فيها الإحساس بالرفض. بقى أنا عمالة أستقبل إحساس بالرفض وعدم القبول وأن أنا غير كافي وأن أنا معيوبة وأن أنا عندي حاجة غلط، عمالة أستقبل، في وقت من الأوقات هبقى رد فعل، وممكن رد الفعل ده يبقى قاسي جدا وعنيف جدا ويتسبب في كارثة وأذى ليا وللي حواليا. فده الهدف النهاردة من حلقتنا، مش علشان نبرر الغلط، لكن ألحق نفسي وألحق غيري قبل ما الإحساس بالرفض يترجم في صورة تصرفات وردود أفعال على نفسي وعلى المجتمع اللي حواليا. هنكمل كلامنا أكتر وهنحكي أكتر النهاردة في القصة بتاعتنا ونهاية وبداية وحكاية نرجس، وتعالوا نحكي أكتر أنه يعني لما بتتعرض للإحساس بالرفض سواء بنظرة أو بكلمة أو بتصرف من اللي حواليك بيبقى رد فعلك إيه؟ هل في أوقات بتصدق أنه أنت ملكش قيمة أو أن أنت ملكش لازمة أو أن أنت غير مقبول لمجرد أنه في ناس حواليك بيقولولك ده؟ وإزاي ممكن نتعامل مع الشعور بالرفض، والأهم من ده نتائجه بقى ممكن تبقى إيه علشان ناخد بالنا ونتواجه مع نفسنا ونصارح نفسنا. لو أنا حاسس من جوايا بعدم القيمة، لو أنا حاسس جوايا بإحساس النقص أو إحساس أن أنا غير كافي أو أن أنا غير مقبول أو أن أنا ماليش لازمة، أبدأ أتعامل مع الإحساس ده بسرعة قبل ما العواقب تبقى وخيمة. هنحكي ونتكلم أكتر في حلقتنا النهاردة، لكن هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. بشجعكم كده تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان، معاكم سارة لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. هنخرج فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. مع نهاية كل عمل درامي بتبدأ حلقة من حلقات برنامجنا. العمل ده ممكن يبقى مسلسل، ممكن يبقى فيلم، لكن دايما بحس انه كل الأعمال الدرامية اللي بنشوفها محتاجين نقف عندها، لانه انت بتشوف حياة حد قدامك على الشاشة. يعني أوقات هتلاقي تفاصيل شبهك، أوقات هتلاقي تفاصيل شبه ناس أنت بتتعامل معاهم، ولما تبقى القصة حقيقية كمان ده بيخلينا نقف عندها وقفة ونحكي ونتكلم فيها أكتر ونتعمق في تفاصيلها. حكاية نرجس والشعور بالرفض والإحساس بالرفض، وخلينا يعني وإحنا في الفصل كده كنت عمالة أفكر فكرة عايزة أشارككم بيها، إنه خلينا نتفق إنه الشعور بالرفض أو الإحساس بالرفض أو إن أنا مثلا في حاجة ناقصة أو معيوبة أو يعني ماليش قيمة أو قيمتي قليلة قوي، لأنه المجتمع مثلا حاطط شوية مقاييس كده للجمال وللنجاح وللإنجاز وللقيمة، أنا ما عنديش الحاجات دي. الشعور ده بيبقى شعور صعب قوي، مش دايما بنعترف بيه لنفسنا، أوقات مش بنقدر نتواجه مع الشعور ده ونتوجع، بنستسهل يا إما نهرب منه يا إما بقى نعمل ردود أفعال عنيفة زي اللي عملتها نرجس. إحساس بالانتقام، أنا عايزة انتقم من المجتمع اللي حواليا اللي وجه لي رفض بشتى الطرق وبكل الصور، فأنا عايزة انتقم من المجتمع كله، اللي ليه دعوة واللي ملوش دعوة، اللي قدم لي رفض واللي ما قدم ليش، أنا عايزة انتقم وخلاص. إحساس بالغضب اللي بيترجم بعد كده في انتقام. عايزة قبل ما نكمل كلامنا أقرأ تعليق كده جالنا على لايف الفيسبوك من بوبا أشرف. يا هبة بوبا كده بتقول الرفض، أو بتقول كده الرفض إحساس مؤلم جدا وخصوصا من الدايرة القريبة، وأوقات لما بيكبر جوه الإنسان بيسوقه في تصرفات كتيرة. وعايزة يعني أقف شوية عند جملة بيسوقه، يعني أنا ما بقاش مدرك أنا بعمل إيه، بيسوق في تصرفات كتيرة بيعملها من غير وعي. بتفق معاكي جدا يا هبة، وعايزة يعني أقف شوية عند حتة الإحساس بالرفض من الدايرة القريبة، لأنه أوقات إحنا بنعمل ده مع أولادنا وإحنا مش واخدين بالنا. وعايزة أقول كل أب وكل أم اجمع هنا واسمعوا الكلمتين دول، يعني أنا شخصيا بقعد أقولهم لنفسي، إنه الإحساس بالرفض مش لازم يبقى إنه أنا مثلا بعنف ولادي وبضربهم لا لا لا، ممكن يبقى الإحساس بالرفض إنه مثلا هو أنت ما جبتيش درجة عالية ليه؟ هو أنت مش يعني دماغك فيها وأنت مش ذكي وأنت مش بتعرف تحل؟ هو في وأنت مش عندك مخ؟ بصوا يعني حاجات بتبقى يعني صغيرة جدا، وأوقات نقولها وإحنا في وقت مثلا عصبية أو في وقت انفعال وإحنا مش مركزين، ده بيوصل إحساس بالرفض. مش لازم يبقى بصورة فجة جدا، ومش لازم يبقى بصورة قاسية جدا زي ما بنحكي النهاردة في الحلقة بتاعتنا اللي كان بيحصل مع نرجس، لكن ممكن يبقى بصور كده ايه مستترة او مدارية، ويوصل للطفل سواء ولد او بنت شعور بالرفض. طب انا ممكن فعلا اكون عملت كده مع ولادي، طب اعمل ايه؟ اعتذر وحاول اصلح الشعور بالرفض ده اللي هم حسوا بيه، بإني أقدم محبة وأقدم قبول وأقول كلام إيجابي وأعمل تصرفات فيها إنه أنتم مقبولين ومحبوبين وأنتم ما فيش فيكم حاجة غلط وإلى آخره. فما فيش إحساس وصل ما ينفعش يتداوى، ما ينفعش يتعالج، بس المشكلة إن إحنا أوقات بنكمل في ده. ولو رجعنا تاني للقصة بتاعتنا النهاردة وحكاية نرجس، كانت نرجس أوقات كتير ما بتبقاش قادرة تقول لمامتها إنه كفاية كفاية كلام سلبي، كفاية بقى كفاية كفاية عمالة توجعيني انه كان نفسك تخلفي ولد وللأسف خلفتيني انا بنت، وكفاية توجعيني ان انا ما بخلفش كفاياكي. ما كانتش بتبقى قادرة تقول ده لمامتها بشكل واضح، فكانت بتقعد تبص لمامتها كده نظرات وإس كأنها عايزة تقول لها كفاية كفاية بقى بجد، يعني كفاية حسستيني ان انا ولا حاجة. لكن نرجس بعد ما بتطلق وبعد ما بتترفض من كل اللي حواليها بتقرر بقى تطلع رد فعل انه انا عايزة انتقم. فبتدور كده على عوني جارهم كان بيحب نرجس زمان قوي، ولما تقدم لها
أهلها رفضوه لأنه كان يعني كان بيعرق شوية، رجله عمل حادثة فيها فكان بيعرق شوية، فأهلها رفضوه، رفضوا أنه يتجوزها. فقالت له لو أنت لسه عايز تتجوزني أنا موافقة. وده كان بداية رحلة الانتقام من المجتمع ومن الناس ومن الظلم ومن الرفض اللي هي تعرضت له. جوزت عوني وهي كانت عارفة كويس أو أنه هو بيحبها جدا، هي بتحبه ما اعتقدش ان هي كان جواها اساسا حب لاي حد ولا حتى نفسها. ودي جزئيه مهمه قوي، انه من كتر لما اوقات كتير بيوصل لنا رسائل رفض من الناس اللي حوالينا القريبين مننا، ببقى مش قادر حتى احب نفسي، فهبقى بضحك على نفسي لو قلت لنفسي ان انا عارف احب حد غيري، لانه اذا كنت انا نفسي مش عارفه احبها من كتر ما انا باصل لي رسائل رفض من الناس اللي حواليا، فهل هعرف احب غيري؟ لا. فنرجس كانت واصله لمرحله انه هي لا عارفه تحب نفسها ولا عارفه تحب غيرها، بس عايزه تنتقم وعايزه تثبت للناس اللي رفضوها انه انا هنا، انا موجوده، انا ينفع الاقي حد يتجوزني ويحبني غير الشخص اللي طلقني وأهني وأهان كرامتي وحسسني إن أنا ولا حاجة. وفعلا بتتجوز عوني وبتقنعه وبتكذب عليه إنه إن العيب منه هو، وإنه هو اللي ما بيخلفش، وإن هي تمام وزي الفل وما فيهاش أي حاجة. وللأمانة أنا كان صعبان عليا قوي عوني، اللي هو يعني طب هو الرجل عمل إيه؟ يعني هو إيه ذنبه في الحياة إن أنت تعملي فيه كده؟ هو فعلا ملوش ذنب. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم نتيجه من نتائج الشعور بالرفض، طبعا اول حاجه بيبقى غضب مكتوم، بيبقى جوايا غضب مش عارفه اخرجه، غضب من الناس اللي حواليا، غضب من اوقات كتير من ربنا. ونفسي نقف عند النقطه دي النهارده وتكلم مع نفسك وتكلمي مع نفسك ونتصارح كده كل حد فينا مع نفسه. أوقات كتير بيبقى جوانا غضب من ربنا وبنفضل نلوم ربنا أن يا رب هو أنت ليه ما اديتنيش طفل زي فلانة؟ هو أنت ليه يا رب خليت لوني كده؟ هو أنت ليه يا رب ما اديتنيش فلوس زي ما اديت فلان وفلان وفلان؟ هو أنت ليه يا رب ما خلتنيش شخص ذكي ناجح؟ وأنت ليه يا رب ما دخلتنيش الكلية الفلانية؟ أوقات لما بنترفض من المجتمع أول حد بنلومه، طبعا أكيد بلوم نفسي وبيبقى جوايا غضب مكتوم تجاه نفسي، وبعدين بلوم ربنا، وبفضل أبص على النقط اللي مش مضيئة في حياتي أو نقط النقص في حياتي، ومش ببص على العطايا الكتير ومميزات الكتير اللي ربنا ادهالي. وبفضل أبص إنه مثلا ربنا ما ادانيش الحاجة الفلانية، ربنا ما ادانيش زي فلانة وفلانة وفلانة، طب ما أنا ممكن يكون ربنا اداني حاجات تانية بتميزني. عشان كده النهاردة ممكن يكون ربنا ما اداكيش أطفال، بس ممكن يكون اداكي حاجات تانية مميزة جدا. ممكن يكون ربنا ما اداكش الفلوس والغنى المادي، لكن اداك حاجات تانية مميزة غير الغنى المادي. ممكن يكون ربنا ما ادكيش النجاح الدراسي، بس اداكي نجاح ان انت بتعرفي تعملي علاقات اجتماعية، واداكي النجاح في الحتة دي. فبدل النهاردة ما نفضل نلوم ربنا ويبقى جوانا غضب تجاهه انه ليه يا رب ما خلقتنيش زي فلان وفلان وفلانة، تعالوا النهاردة نبص على النعم والعطايا اللي ربنا ادهلنا، لأنه ربنا إله عادل جدا وربنا إله صالح جدا، مش بيظلم أي حد فينا. فأنت ممكن تبقى حاسس في وقت أنه أنا مثلا مرفوض من المجتمع بسبب لون بشرتي، أنا مرفوضة من المجتمع لأنه أنا ما خلفتش وإخواتي كلهم خلفوا مثلا وقرايبي، أنا مرفوضة من المجتمع لأن أنا لسه ما اتجوزتش وسني كبر. بلاش نبص على الحاجة اللي مش عندنا، لكن تعالوا نبص على الحاجات اللي ربنا ادهلنا. هنلاقي، أكيد هنلاقي، أكيد،
لكن يمكن أوقات من كتر الشعور بالرفض اللي المجتمع بيصدره لينا وبيغذيه جوانا، فببقى حاسس انه ايه يا رب انت مدتنيش حاجة، يا رب انت ظلمتني قوي، ليه يا رب كده، وليه دي حياتي، وليه يا رب انت بتبخل عليا بحاجات كتير، ويا رب يعني ما هي كانت سهلة عليك قوي انك تديني الحاجة دي. اوقات حتى مش بنقول ربنا ده بشكل صريح، لكن بيبقى ده احساس جوانا. عشان كده تلاقي نفسك ولا قادر تقعد قدام ربنا، ولا قادر تصلي، ولا قادر تدعي، ولا قادر يبقى في تواصل ما بينك وما بين ربنا، لان انت عمال تلومه على الظرف اللي انت فيه، وعلى الوضع الصعب اللي انت فيه، وعلى الحاجات اللي ما ادهلكش، زي جارتك وزي صاحبتك وزي اختك وزي صاحبك وزي فلان وفلان وفلان. فالغضب المكتوم بيبقى نتيجة أو رد فعل للشعور بالرفض. أوقات كمان الغضب المكتوم ده من كتر ما أنا سايبه جوايا وسايباه جوايا بيبقى في صورة عنف، وبعد كده بعد العنف بيبقى انتقام، وده اللي اتجسد في صورة انتقام نرجس من أول حاجة، إنه هي اتجوزت عوني، كذبت عليه، قالت له إنه أنت اللي ما بتخلفش وأنا تمام وزي الفل، وقالت له طيب إيه رأيك نروح نتبنى طفل. وفعلا قرروا إن هم يروحوا يعني إحدى دور الأيتام علشان يتبنوا طفل ويكفلوا طفل بالطرق الشرعية القانونية العادية جدا. لكن هنا نرجس بتقابل رفض من نوع آخر، يعني هي مرفوضة عشان هي بنت وأهلها كان نفسهم يخلفوا ولد، هي مرفوضة لأنه هي ما بتخلفش، وإخواتها وكل الناس اللي حواليها بيخلفوا حيل واثنين وثلاثة. لا كمان يعني أزيدكم بقى من الشعر بيت، إنه هي لما راحت علشان تقدم الورق بتاعها ورق جوزها علشان يكفلوا طفل وبتاع ويبقى عندهم طفل، وأخيرا بقت تحقق حلمها إنه يعني هي بقى عندها طفل بالطرق الشرعية القانونية، بيرفضوا ده ويقولوا لها إنه أصل أنت مستواك المادي قليل قوي، فإحنا مش متأكدين إذا كنت هتعرفي تصرفي على الطفل ده ولا لأ. فهي حست إنه لأ بقى، لأ كفاية. وهنا بقى خلاص إنه من كتر ما الشعور بالرفض والإحساس بالرفض زاد قوي، فنرجس بقت مش هقولكوا بقى من غير وعي، هي بتتصرف وإس كأنه حد تاني غيرها هو اللي بيتصرف. أنا عايز أكون أم لأنه أنا الحاجة الوحيدة اللي هتخليني أسكت الصوت اللي جوايا اللي بيقولي أنتي مرفوضة، أنتي غير مقبولة، أنتي ولا حاجة، أنتي ملكيش قيمة، أنتي ملكيش لازمة. الحاجة الوحيدة اللي هتسكت الوجع اللي جوايا هو أني يبقى عندي طفل، أني أبقى أم بأي طريقة كانت بقى، ماليش دعوة بأي طريقة. أنا دلوقتي مش بفكر في إيه غلط وإيه صح، أنا بفكر دلوقتي أنه أنا لازم أبقى أم بس كده. فعملت إيه؟ بدأت تبص كده على الناس حواليها، مثلا الستات اللي معاهم أطفالهم، ومثلا واحدة مش واخدة بالها من ابنها، يعني مش مركزة معاه، لحد ما لقيت بياعة كده بياعت يعني بخور وسبح وحاجات كده، وست بسيطة جدا وقاعدة وفرشة كده فرشتها، وجنبها طفل صغير رضيع لسه يدوب عنده شهر ابنها. فبدأت تحكي معاها وتقول لها انه هو انت عندك اولاد تاني غيره؟ قالت لها اه ده انا عندي اتنين غيره كبار، ويعني ده الأمانة الماديات يعني بقت صعبة قوي، وإحنا مش لاقيين ناكل، بس هنعمل إيه وبتاع. فهنا نرجس لمعت جواها فكرة شيطانية إنه بدراعي أنا هيبقى عندي طفل، بدراعي أنا هتحدى ربنا اللي مدانيش أطفال، اللي ظلمني وحرمني من الأطفال وخلاني أعيش طول الوقت راسي في الأرض، خلاني أعيش عيني مكسورة، حاسة بالرفض، حاسة بعدم القيمة، حاسة بالقلة، حاسة أن أنا ولا حاجة وسط المجتمع اللي أنا عايشة فيه، أنا هعملها بدراعي. وقررت أن هي تخطف الطفل ده وتجري، حطته في شنطة، والأمانة المشهد كان مرعب، وأنا شخصيا يعني أنا كسارة وأنا عمالة أتفرج على أحداث المسلسل وعمالة أفكر أنه ده حصل بجد، يعني الطفل ده اتخطف بجد.
طبعا كارثه كارثه و- و- و- ومشهد صادم جدا ومليان وحشيه ومليان بشاعه. طب هي ايه اللي وصلها لده؟ اللي وصلها لده الشعور بالرفض، احساس انه انت ولا حاجه، انت ولا حاجه لانك ما خلفتيش. يا هو الشعور ده ممكن يوصلني ان انا اتصرف بـ بـ بـ بالقسوه دي واستبيح ان انا اخطف طفل من امه وانه اعمل كده؟ لانه الناس وجعوني، المجتمع وجعني، وانا مش عارفه اعمل ايه في الوجع ده. لسه كنت بتكلم كده مع واحده صاحبتي بقول لها انه نفسيه الانسان معقده جدا، ربنا خلقنا نفسيتنا معقدة جدا جدا جدا، بحتاج كل وقت والتاني اني اتواجه مع نفسي، حتى لو هتوجع، حتى لو هحس بألم جوايا، بحتاج اتواجه مع نفسي واتكلم معاها وابدأ اشوف ايه الاحاسيس اللي جوايا وجعاني وما تشفتش منها، علشان ابدأ امشي في سكة شفا لحسن بعد كده اعمل ردود افعال مؤذيه جدا ليا وللناس من حواليا. وده اللي حصل مع نرجس. نرجس خطفت الطفل ورجعت لجوزها، وهي طبعا كتبت على كل الناس انه انا ان هي كانت حامل وخلفت. وخدوا بالكم من حاجه، هي خطفت ايه؟ ولد مش بنت، لانه هي اوريدي اساسا جواها عقده نفسيه انه انا مرفوضه من من من من امي لانه انا بنت. هي كان نفسها تخلف ولد، فانا لما هخطف طفل انا هخطف ولد علشان اقول لامي اول واحده شفتي انا خلفت ولد. طبعا هي بتتصرف كل ده وهي مش واخده بالها هي بتعمل ايه. واول ما حطت رجلها على بدايه الطريق، طريق الانتقام، انت لما بتبدأ في طريق الانتقام انت مش بتعرف توقف. ليه؟ لانه بتلاقي انه انت بقى عندك الحاجة اللي انت اتحرمت منها، وبتحس جواك انه ايوة انا انتقمت، واحساس الغل والغضب بيزيد اكتر، فتبقى عايز المزيد والمزيد من الانتقام من الناس اللي حواليك. فخطفت الولد وسمته يوسف وبدأت تربيه، وفي يوم من الايام يوسف قال لها انا عايز اخ. يا سلام، عناية الاتنين، أجيب لك أخ. وخطفت ولد تاني بمنتهى البساطة. ليه؟ لأنه هي مش هي اللي بتتصرف، مش هي اللي بتخطف، ده إحساس الغضب والانتقام والشعور بالرفض اللي جواها هو اللي بيصرخ صرخة وجع وصرخة انتقام وصرخة إنه المجتمع طول الوقت كان بيبصلي إن أنا ولا حاجة، وانا اللي هجيب قيمتي بنفسي من المجتمع. بس طول الوقت نرجس كانت حاسه بغضب، طول الوقت كانت مرعوبه لحسن اي حد يكتشف ان هي خطف العيال دول مش عيالها، طول الوقت حاسه بتوتر، طول الوقت جواها صراع. يعني كانت طول الوقت مثلا في المسلسل بتعض على شفايفها، بتاكل في ضوافرها، شعرها بيقع طبعا بشكل رهيب. ليه؟ لانه هي أبعد ما يكون عن السلام النفسي والهدوء والفرح والاستقرار، لأنه بالرغم أن هي بقى عندها أولاد وبقت تشوف في عينين الناس اللي حواليها قبول، أنه أنتي خلاص جبتي 10 من 10، بقى عندك أولاد، بقت بتشوف ده، إلا أنه هي ما بينها وما بين نفسها هي لازال الإحساس بالرفض جواها. وعشان كده نفسي النهاردة لو انت قررت انك تعوض الشعور بالرفض بحاجة تانية غير انك تتشفي منه، هيفضل جواك اي مشاعر سلبية احنا بنشعر بيها، شعور بالرفض او شعور بعدم القيمة او شعور بانه انا ولا حاجة او ان انا غير محبوب او ان انا غير مقبول، المشاعر دي والاحساس ده لازم نتشفي منه بشكل صحيح. وده يمكن اللي هنحكي عنه اكتر بعد الفصل، انه اوقات بحاول اعوض نفسي بحاجات تانية،
اعوض نفسي مثلا لو انا حاسس ان انا مش محبوب من الناس اللي حواليا مثلا لانه انا لون بشرتي مختلف مثلا, او ان انا لون بشرتي غير مقبول من المجتمع اللي انا عايش فيه, او ان انا مثلا ما خلفتش زي كل الناس اللي حواليا وكل الستات اللي حواليا, او ان انا ما اتجوزتش وسني كبر. اوقات بنحاول نعوض ده بحاجه تانية, انه مثلا انجح قوي دراسيا, انجح قوي علميا, انجح قوي في الشغل, واقول لنفسي خلاص انا كده بقيت ناجح, انا كده بقيت ليا قيمه. لا, هتفضل جواك الحته اللي بتوجعك دي لانك ما اتشفتش منها وحاولت تعوضها بحاجه تانية. او لو انت مثلا بدات تنتقم بقى, وبدات ان انت تاخد القيمه بدراعك, برضو هيفضل جواك احساس ان انت ولا حاجه, وهتفضل عايش في عدم سلام نفسي رهيب, وهتفضل عايش في خوف وقلق وتوتر وحزن وألم وغضب ولوم على ربنا ولوم على الظروف ولوم على نفسك. ليه؟ لأنه أنت ما تشفتش بشكل صحيح. هنحكي أكتر عن الشفاء, وإزاي لو اكتشفت النهاردة أنه أنا جوايا حاسة أو حاسس أني مرفوض, أو أني يعني غير كافي بشكل أو بآخر نتيجة شوية حاجات معينة, يمكن أنا معرفش هي إيه. كل حد فينا, أقعد مع نفسك النهاردة, واجه نفسك, ولو لقيت أن أنت جواك شعور بالرفض حتى ولو بنسبة إن شاء الله حتى 2% 1%, محتاج النهاردة تواجه نفسك وتبدأ سكة الشفاء. إزاي؟ هنحكي عن ده أكتر لكن بعد الفاصل. خليكم معانا, وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. بفكركم كده أنه تقدروا تكونوا بتبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك, كمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 0035799553302. هنخرج فاصل صغير ونرجع مرة كمان, خليكم معانا.

ورجعت معاكم مرة كمان. والحقيقة يعني الحلقات معاكم بتخلص بسرعة قوي، بحس انه يعني كأني لسه بدأ الحلقة وبعد كده خلاص، يعني بقلنا تقريبا اقل من 5 دقايق، يمكن 4 دقايق او 3 دقايق في حلقتنا النهاردة. لكن انا عارفة انه الحلقة دسمة وكبيرة، والعمل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة قوي جدا وقاسي جدا، ويخلينا نقف مع نفسنا كتير ونواجه نفسنا بده. ويمكن كنت لسه بحكي انه طيب الشعور بالرفض، لو انا النهارده وانا بسمع الحلقه وحسيت انه جوايا انه انا لسه جوايا احساس ان انا قليله في الحته ديت، لما بدخل اي مثلا مجتمع بحس ان انا قليله، لانه مثلا انا ما عنديش ولاد، لانه انا لون بشرتي اللون الفلاني، لان انا تخينه، لان انا رفيعه، لان انا قصيره، لان انا طويله زياده عن اللزوم. المجتمع رفضني بشكل او باخر، ولو انا كمان الدايره القريبه مني كانوا بيقولوا لي ده، انه انا يعني غير كافيه، او ان انا فيا حاجه غلط، او ان انا فيا عيب ما، اعمل ايه؟ اول حاجه واجهي اللي جواكي واللي جواك. نرجس ما كانتش بتواجه ده ولا تعرفه، وما كانش عندها وعي بده، وللامانه انا لازلت شايفاها ضحيه، ضحية وما وصل لهاش وعي، وما وصل لهاش نور، وما وصل لهاش إدراك إنه هي يعني مش لازم تبقى بتخلف عيال عشان يبقى ليها قيمة، مش لازم تبقى ولد مش بنت علشان يبقى ليها قيمة. بس للأمانة القصة كانت يعني صعبة قوي، والحلقة كانت مقفولة تماما، لأنه الرفض جالها من باباها ومامتها في البداية، فالقصة كانت صعبة قوي. بس حلو ان في اعمال دراميه كده، وحلو ان احنا نتكلم عنها علشان ما نوصلش للمرحله دي، وما نوصلش غيرنا للمرحله دي. عشان كده سواء انت النهارده وانت بتتواجه مع نفسك اكتشفت ان انت جواك شعور بالرفض حتى ولو 1%، اتكلم مع نفسك صراحه، وابدا النهارده صلي وادعي ربنا وقول يا رب انه انا حاسس ان انا ماليش لازمة، حاسس ان انا ماليش قيمة، حاسس ان انا اقل من الناس اللي حواليا، لان ما عنديش الحاجة الفلانية، لان انا شكلي كذا، لان انا امكانياتي المادية كذا. ابدأ ادعي وابدأ صلي وابدأ قولي رب انا عايزة تشفي في الجزئية دي. واوقات هتحتاج تقعد مع حد وتتكلم معاه وتتكلم مع متخصص وتحكي معاه انه انا عايزة تشفي من الشعور بالرفض في الحتة الفلانية، علشان بعد كده موضوع ما يتطورش بي ان انا انتقم من الناس اللي حواليا وانتقم من نفسي واذي، لانه انا جوايا مشاعر صعبة جدا، اصعب من ان انا اشيلها لوحدي واكمل بيها. ولو النهاردة ادركت انه يمكن انا في كلام سلبي بقوله بيوصل لولادي شعور بالرفض، يمكن انا بقول كلام سلبي لزميلتي في الشغل ويعني في صوره هزار، وهي موصل لها الشعور بالرفض وشعور ان هي ولا حاجه او ان هي اقل، محتاجين ناخد بالنا لالا نكون بنوصل بكلامنا ونظراتنا وهزارنا وتنمرنا اوقات كتير اللي هو تحت بند الهزار لغيرنا الشعور بالرفض. يمكن نرجس اكتر حد اذته هو الولد اللي خطفته يوسف، او هو ما اسموش طبعا في الحقيقه يوسف، لكن الولد ده الى يومنا هذا للاسف مش عارف مين هم اهله الحقيقيين، وعمل 43 تحليل DNA ومش عارف يوصل لعيلته الحقيقيه، بابا ومامته الحقيقيين، لانه ببساطه شديده محدش يعرف هم مين غير نرجس اللي انتحرت ونهت حياتها. خلاص وصلت لمرحله انه انا أزيت كل الناس اللي حواليا، انتقمت بشتى الطرق ولسه شعور الرفض جوايا، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه انهي حياتي لان انا مش قادره اكمل بالشعور ده. قصه قاسيه جدا، قصه صعبه جدا، لكن الهدف النهارده انه

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الحقيقة كل حاجة واخدة محبتي وغالية عليا هي أكتر حاجة أنا بهتم بيها. فلو واحد الشغل بتاعه غالي عليه فغالبا هتلاقيه بيهتم قوي قوي بالشغل. لو في حد فينا الدراسة غالية عليه قوي فهتلاقيه بيقضي أوقات كتيرة في الدراسة وبيهتم بأنه يذاكر كويس. لو أم بالنسبة لها أولادها هم أهم حاجة عندها هتلاقيها غالبا مهتمية بيهم وبتقضي أكبر وقت معاهم. الحقيقة اهتماماتي بتعبر عن غلاوة الحاجة جوايا. عايز أقرأ معاك آية في كلمة ربنا بتتكلم على الاهتمامات في رسالة كولوسي أصحاح 3 وعدد 2. بيقول كتاب: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. جميلة قوي الكلمات دي، اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. إذا أنت قريت كمان الآية الأولى هتعرف أن رسول بولس بيتكلم عن قيامة المسيح، فبيقول إذا كنتم قد قمتم مع المسيح، بما أنك قمت مع المسيح، فعدد واحد يقول له كده اطلب ما فوق، لكن عدد اتنين يقول له اهتم بما فوق. إذا كنت قمت مع المسيح اهتم بما فوق. كلمة اهتموا في أصل المعنى بتاعها بتيجي بمعنى احصروا اهتمامكم، يعني ما تتشوشرش، ما تتخدش بحاجة تانية. اهتموا بما فوق. كلمة اهتموا أيضا بتيجي بمعنى اعتنوا، وبتيجي بمعنى ارغبوا أو ركزوا تفكيركم. الحقيقة معاني قوية قوي ومعاني جميلة قوي لكلمة اهتموا. احصر اهتمامك. بيقول الرسول بولس بما أنك قمت مع المسيح، بما أنك أصبحت خليقة جديدة، تمتعت بقيامة المسيح، اتغسل قلبك بدم يسوع وأصبحت في المسيح. كتاب بيقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. وإنت خليقة جديدة، وإنت ابن حقيقي للرب، وإنت ابن حقيقة، ولدت ولادة جديدة وبقيت بالحق ابن ربنا. يقول كده اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. غالبا الرسول بولس عارف أنه أنا وإنت وإنتي ممكن كتير نهتم بكل ما هو على الأرض، نهتم بأكلنا بشربنا بلبسنا بكل حاجة. الحقيقة لما بدور في كلمة ربنا بكتشف أنه في كتاب مقدس في أشهر ثلاث أسئلة بيسألها الناس. يقول كده الكتاب المقدس في إنجيل متى: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس. أهم ثلاث أسئلة: نأكل إيه، نشرب إيه، نلبس إيه. الناس بتتاخد في كل ما هو أرضي، هنجيب منين، هنعمل إيه، هنسافر فين، هنصيف فين، هنغير جو فين، هندخل عيالنا كلية إيه، هندخل عيالنا مدارس إيه، هجيب لبس العيد منين، هعمل إيه. الحقيقة اهتماماتنا كتيرة جدا، بس في نوعية من الاهتمام غايبة عن عنينا. والنهاردة في الانبوكس الرب عاوز يلفت انتباهنا وعاوز يجذب قلوبنا تجاه هذا النوع من الاهتمام. يقول كده اهتموا بما فوق، ركز على اللي فوق، احصر اهتمامك بكل ما هو سماوي. فكر في انك تربح نفوس للرب، فكر في انك تقدم خدمة للرب، فكر في انك تستثمر في الناس اللي حواليك لاجل الرب، فكر انك تكرم الرب وتخدم الرب. اهتموا بما فوق لا بما على الارض. قول له رب النهارده فك اهتمامي وفك ايديا من على كل حاجه ماسكه في الارض ومكلبشه في الارض. انا مش عايز اكون بهتم وببذل مجهود في امور انت وعدني انها اوريدي ليا. قال المسيح هذه الكلمات: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. هذه كلها يعني كل ما هو زيادة، ناكل ونشرب ونلبس ونسافر وندرس ونشتغل ونسكن، كل دي تزاد ليا. بس أنا مرات كتيرة بهتم بيها وبنسى أشواء المسيح، بنسى قلب المسيح، بنسى وصية المسيح: اهتموا بما فوق لا بما على الأرض.

دعوتنا. يا رب ساعدنا نكرمك بأننا نفكر فيك ونفكر في كل ما يخصك. ساعدنا نبص على مشاكلنا من منظور سماوي فتصغر الدنيا في عينينا، ونسلم ليك الحياة ونسلم ليك الأمور ونسلم ليك المشاكل، وإحنا عارفين أنك قدها وقدود. يا رب ترعانا وتدبر حياتنا. ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

تعمل إيه لو الوعاء فسد؟ تعمل إيه لو كنت واقف مكان بطرس في الموقف اللي فيه قدام سيده قدام المعلم هو واقف مليان بالخجل وهو مش قادر حتى يمكن يبص في عينيه؟ لكن محبة ربنا كانت أكبر من الفشل اللي كان بطرس غرقان فيه. ولك على حاجة، ده الشكل ودي الصورة ده ربنا بيشوفني وبيشوفك فيها، إنه هو مش شايف عيوبك، هو بس فارق معاه إنه يسأله سؤال واحد بس، سؤال واحد. كان ممكن يسأله أسئلة كتير، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت ليه أنكرت، كان ممكن يقول له أنت ليه قلت إنك ما تعرفنيش، كان ممكن يقول له يا بطرس أنت هربت ليه، كان ممكن يقول له أنت نسيت لما قلت عليك الصخرة وهبني كنيستي على الصخرة دي. لكن هو سأله سؤال واحد، قال له كده أنه في يوحنا 21 بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى غنمي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني. فقال يا رب أنت تعلم كل شيء. ربنا رب يسوع كان قاصد يسأله السؤال ثلاث مرات، يقول له أنا مش فارق معي أي حاجة حصلت، أنا عندي سؤال واحد ولو إجابته آه أنا خلاص، أنا مش مستني حاجة تانية. والنهاردة ربنا بيسأل كل واحد فينا أتحبني بتحبني؟ يسوع قال كده في متى 22 إنه هي دي الوصية الأولى والعظمى، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. مش مهم حالتك عاملة إزاي، مش مهم أنت متكعبل قد إيه، مش مهم النهاردة أنك صاحي محبط من نفسك، مش مهم أي حاجة، لكن مهم أنك تقول له يا رب النهاردة أنا حالتي بايظة جدا، أنا ظروفي صعبة جدا، يمكن كل اللي حواليك ملخبط، لكن النهاردة أنت واقف قدام تقول يا رب أنا بحبك. يمكن غرقان في الخطية، يمكن نفس الخطية بتنام وتقوم فيها، لكن لو أنت جواك النهاردة محبة للرب، محبة الرب تيجي تخترق قلبك وتغيرك. وده اللي ربنا عمله مع بطرس في أصعب موقف يعمله معاك النهاردة، ويقول كده أنه من نظروا إليه استناروا ووجوههم لم تخجل. عشان كده تعالى النهاردة بص في عيني أقول له يا رب أنا بحبك. أيوة رب أنا عارف أني وحش لكن بحبك، أنا عارف أني خاطي لكن بحبك. وده اللي عمله العشار، أنه قال له ارحمني يا رب أنا الخاطي. يقول كده أنه مضى إلى بيته مبرر لأنه ببساطة كان جواه محبة للرب. عشان كده تعالى النهاردة أقول يا رب أنا بحبك. تعالى وإحنا بنقول الكلمات اللي جاية مش كلمات ترنيمة محفوظة، لكن بنقول له يا رب إحنا عايزين نرجع نحبك تاني من كل القلب ومن كل الفكر من كل القدرة. يا رب أشكرك رجعنا تاني للمكانة، رجعنا يا رب للحتة اللي احنا فيها نعرف نقولك بنحبك بجد من كل قلوبنا. يا رب من كل قلوبنا بنحبك. سامحنا يا رب على كل مرة أنكرنا وهربنا وعملنا زي بطرس. قولوا يا رب أنا بحبك أحبك يا رب.

قبل ما نقوله تاني من كل قلبي تعال عند الصليب قوله يا رب أنا جاي بذنوبي، أنا جاي بخطيتي، أنا جاي بكل يا رب أساوى في قلبي يا رب، لأنه محبتك فاقت خطيتي يا رب، محبتك سطرت عيوبي. باجي عند الصليب يا رب لأنه مكتوب كده أنه دمك يطهرني من كل خطية يا رب. ويكفي النهاردة أن أنا أقول لك يا رب أيوة يا رب أنا بحبك وعايز أكمل أحبك من كل قلبي كل قدرتي يا رب، لأنه محبتك يا رب كمان تطرح خوفي، مش هخاف أجي أقف قدامك يا رب لأنك هتسترني، لأنه مش هقف خجلان يا رب، لأنه أنت تعريت عشان أنا تستر عشان أنا اتغطى يا رب. والنهاردة بقول لك يا رب رجعني ليك مرة تانية، رجعني ليك أرجع أقف في المكان الصح، أحبك من كل قلبي من كل فكري من كل قدرتي.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مستمعينا من برنامجكم عنا الحل. كيفك اليوم سام؟
1: أنا منيح فرح وبحب رحب بمستمعينا كمان، وبتمنى حقيقة يكونوا عم بيستمتعوا ويستفيدوا من الاسكتشات والتعليقات يلي قدمناهم بالحلقات الماضية.
0: إن شاء الله يا رب. اليوم موضوعنا عن الحسد، يا ترى في حاسد وفي محسود ولا كله كلام وأوهام؟ طيب مين هو الحاسد ومين هو المحسود؟ إمتى منكون عم نتمنى ونشتهي وإمتى منكون عم نحسد؟ وكيف وشو اللي بيحمينا من عيون الحساد؟ وهل الحساد هن أشخاص مريضين بدهن علاج أو خاطئين بدهن توبة؟
1: طيب فرح، خلينا مثل العادة نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش القصير يلي بيحكي عن الحسد، بعدين بنرجع بنعلق على الموضوع.
0: نرجع لكم، خليكم معنا.

0: اسف اختي شو قلتي لي؟ طابق الثالث غرفة 312. خلص شكرا. طابق الثالث غرفة 312. طابق الثالث غرفة 312. يا رب استر يا رب استر. قال طرقته السيارة. يا رب استر. وين الاسانسير؟ هاي الاسانسير. لو سمحت الطابق الثالث الله يخليك. يا رب استر احميلي هالبلد. ما عندي غيره. يا رب يا رب يا رب. هاي وصلنا. وين الغرفة 312؟ وين هاي؟ 312 306 307.
1: ابو نبيل انا هون. ليكني
0: ابو نبيل نحلقيتك. اول شيء الله يخليكي طمنيني، كيفه ابننا؟
1: اشكر الله طمه كتير منيح. دكتور هلا حكى معي وعمل صوره لراسه وجسمه، ما في كسور نشكر الله، كل الفحوصات منيحه.
0: شو هلا بدي اشوفه اطمن عليه؟ وين هو؟
1: ليكو بالغرفه نايم، عطوه مهدئ مشان يرتاح، بس الضربه كانت كتير قويه وارتعب حبيب قلبي، بس الله يسامحها، كل الحق عليها.
0: حق على مين؟ احكي شو صار؟
1: كل الحق على جارتنا ام سحر. انا من اليوم ورايح عتبت بيتها ما رح خطي.
0: ليش هي يعني يلي ضربته بالسياره؟ مو قلتي لي على التليفون انه شوفير تاكسي ضربه ودعسه؟ فهميني انا ما عم بفهم شيء.
1: ايه شوفير التاكسي بالشارع دعسه.
0: ايه ما فهمت شيء، شو دخل جارتنا ام سحر بالموضوع؟
1: ايه هي الها كل الدخل، مو معقوله هالمره. الصبح اخذت ابنك ورحت لعندها صبحيه على اساس نشرب فنجان قهوه، وريتها تشرب سم مو قهوه.
0: هلا كملي شو صار.
1: من أول ما فات ابنك لعندها وهي تبوسه وتعبط فيه وتقول شو حليان، شو بده يطلع شب حلو بس يكبر، وشو أمور وشو غندور، أكلته أكل بعيونه لحد ما وصلنا على الباب وعم نودعها، وكيف ركض على الشارع ما بعرف بثواني ابنك وطرقته السيارة. يعني أكتر من هيك ناس حسودة ما شفت ولا رح شوف.
0: وأنا أكتر من هيك مرة مستهترة ما شفت ولا رح شوف. قاعدة عم بتطق حنك انت وياها، تاركي ابنك يروح على الشارع، بس شو بدي اقول؟ الله لطف وستار.
1: هلا بعد هالشرح كله بتحط الحق علي؟ انت لو بس بتشوف عيونها كيف كانت مفجرتهم وعم تقدح نار وهي عم تطلع على ابنك، اكلته بلا ملح للولد.
0: يعني انت ما رح تتغيري لتجيبي اخرتي؟ ها
1: انت اللي لازم تتغير مو انا. ضليتك تقول للعالم اشترينا سياره جديده اشترينا سياره جديده، وانا انصحك واقول لك قول للعالم اعاره من رفيقي رح اخذها شوي ورجعها وما ترد علي، لحتى ما في شهرين احترق موتور السياره وهي السياره بدها هداك المبلغ لتتصلح، وراحت هالسياره حسد وضيقت عين.
0: الله يجيبك يا طولة البال. كل الشغلة نسينا نغير لزيت، ما بدك كل الفيلم اللي حكيتيه.
1: يا هي التليفون عم بيرن، هي بنت عمتك ليلى بدها تطمن يمكن على ابنها.
0: ردي بسرعة.
1: ايه ليلى حبيبتي منيحة الحمد لله، شفتي شو صار؟ ايه شو قلتي؟ كيفو نبيل؟ حبيبي مكسر تكسير، كل عظامه مكسرة.
0: شو مكسرة يا عم نبيل؟
1: لا ما في شي، هذا ابو نبيل عم يبكي كتير يا حرام. ونعم هديه. شو بدك تجي؟ لا تعذبي حالك، أصلاً هلأ بعد شوي من نغير له المستشفى نحنا. طمني حبيبتي إن شاء الله خير وأنا ببقى بطمنك. ماشي يلا باي باي، لا تشغلي بالك، باي باي سلمي أهلا.
0: شام تقولي عظامه مكسرة وبنغير المستشفى؟ هلأ قلتي لي الدكتور طمني.
1: ما بو شي ابنك، أنا عم بحكي هيك مشان إذا عرفت ما تحسده وتضربه بعينه.
0: بنت عمتي ليلى بدها تحسده وتضربه عين؟ لك هي شايفة نبيل ابني مو مصدقة، بتضل تدلل فيه وتحبه كتير. شو عم تحكي انتي؟ هي بنت عمتي قريبتي.
1: انت شو فهمك؟ دود الخل منه وفيه، ما بتعرف منين بتجيك الضربة، مشان هيك بدك تكون حذر من القريب قبل الغريب. ليك هجارتنا الباب على الباب رح تقذف عمر ابننا بعيونه.
0: ليكي يا حرام، الدكاتره راحوا عند ذاك الزلمه الختيار اللي قاعد على ذاك التخت، عم بيعملوا له تنفس اصطناعي كانه مات. ها
1: صدقني كنت عرفانه يا ابو نبيل، من اول ما هداك الشاب صار يطلع على هذا الختيار قلت لحالي هذا الزلمه ما رح يسلم من عيونه. العام على هالعالم ضله يطلع فيه لجاب اجله وخلص عليه. شو هاديه؟
0: الله يعيني عليكي والله يساعدني على افكارك. منين بتجيب الافكار ما بعرف، انا حاسس حالي قاعد بمركز تجمع للمحسودين مو من المستشفى الحقيقه. فوتي على غرفه الصبي خلينا نطمن عليه، وسكري بعيونك انت وفايتي احسن ما تقصفي شي على حدا.
1: عم تتمسخر يعني؟
0: ليش بسترجي اتمسخر؟ هلا بتصلت عين شي حدا علي بتقصفي عمري؟ شو بدي احكي، بس الله يستر. فوتي نطمن على الولد. فوتي. إيه لا مو معقول، انا رح جن. شو هالعالم؟ ما بصدق وين مفاتيح البيت؟ وين مفاتيح البيت؟ حلو يكونوا ضاعوا كمان. ليكو
1: شو اجيت؟
0: النبيل تعال عندي لهون، بدي اقول لك شغله.
1: وهي اجيت شو بدك؟
0: اولا انت افهم واحدة بالبيت، ثانيا النبيل بدي اعترف لك انت تفوتي علي ذكاء وحكمة.
1: ايوه شو القصة ابو نبيل؟
0: ثالثا انت استاذة.
1: خلصنا بقى فهمني، لسه انت افهم وحدة وتفوقتي علي وانت استاذة، فهمني شو القصة.
0: شو القصة؟ رح جني يا ام نبيل.
1: لك سلامتك، فهمني بقى شو صار معك.
0: ليش في شي ما صار معي من اول ما طلعت من البيت لهلا؟ كل شي صار معي.
1: خلصنا بقى احكي
0: يا ستي. مو الصبح اتصل في المصلح السيارة قال لي السيارة خلصت تاخدها.
1: ايه
0: نزلت قلت لحالي بجيب السيارة بكمل فيها على الشغل. خدت السيارة من التصليح، صدقيني يا ام نبيل ما في 300 متر وانا عم سوق بفقع دولاب السيارة وتبنشر. قلنا حصل خير ماشي الحال، اخدت على الكومجي وزبطت الدواليب والنا ايام يسير. وانا رايح الشغل بقدرة قادر ها الشرطة بتسكر طريق رئيسي قدام عيوني. قال شو بلشنا نعمل صيانة هون، حولوني على طريق فرعي على حظي ها. قلت الله يجيبك يا طولة البال، رحنا على الطريق الفرعي عجقة وزحمة وبهدلة. وما صدقت امتى وصلت على شغلي بعد تأخير شي ساعة ونص، وما بلاقي غير الدنيا قايمة قاعدة بالوظيفة. سألت شو في؟ قال كان في تفتيش من الإدارة وأنا لأني متأخر حطوني على قائمة المهملين. 20 سنة موظف يا مرة ولا مرة صار في تفتيش، كل يوم بوصل قبل الوقت. بس أنا هلأ آمنت أني محسود، من اليوم ورايح رح صدقك، رح صدق كل شي بتقولي لي إياه.
1: وأخيرا بكير ليش؟
0: إيه مو معقول، أسبوع لهلأ ما عم بلحق مشاكل، في شأن بالقصة.
1: على قولة المثل منين بدها تجيك الريحة الحلوة يا مشؤوم؟ إذا كانت أمك البصلة وأبوك التوم.
0: هلا أمي بصلة وأبي توم.
1: اسمعوا بلا كتر حكي، جاوبني لأعرف مين يلي حسدك اليوم. على مين صبحت اليوم؟ أول شخص شفته برات البيت
0: مين؟ صدقي ما عم بتذكر، كتر المشاكل حاسس حالي نسيت اسمي.
1: ما بصير، لازم تتذكر على مين صبحت، لأنه المثل بيقول صباح القرود ولا صباح الحسود. طيب حدا تطلع فيك تطليعة غريبة؟
0: لا ما حدا تطلع فيه تطليعة غريبة، ليش في ناس هيك؟
1: وفي أكتر من هيك، انت شو عرفك؟ لك يلي بيحصد يا أبو نبيل بيحصد الأعمى على طول عكاسته. بس شو بدي أقول؟ إلهي العين البصاصة تبلى برصاصة وعين الحسود فيها عود. طيب سلمت عليك هي اللي ما بتتسمى جارتنا أم سحار؟
0: لا.
1: طيب أم سالم هي عيونها زرق وسنانها فرق وتطليعتها بتفلق فلق.
0: لا.
1: أبو مازن الصوبياتي؟
0: لا.
1: طيب سعد؟
0: لا.
1: طيب عدنان؟
0: لا.
1: سامح؟
0: لا.
1: سمير؟
0: لا.
1: ناهن؟
0: لا.
1: ناجي؟
0: لا لا لا لا.
1: ما شاء الله الكل مشكوك فيه انه شخص حاسد. في شغلة عن الحسد مقطع هيك حابة اقراه بس هو بالفصحى، بيقول الحاسد لو قدمت له حذاءه وأحضرت له طعامه وناولته شرابه وألبسته ثوبه وهيأت له فراشه وكنست له بيته فإنك لا تزال عدوه، فهو لا ينظر على ما فعلت له على قدر ما ينظر على نعم وبركات الله التي عندك وليست عنده، فسيكون أجمل أيامه يوم تمرض وأفضل لياليه يوم تفتقر وأسعد ساعاته يوم تنكب وأسعد لحظاته يوم يراك مهموما مغموما حزينا منكسرا. معقول سام في هيك ناس ولا مبالغ الحكي كتير يا ترى؟
0: معقول وللأسف في هيك ناس فرح، ناس ما بتتمنى الخير إلا لنفسها، والناس المباركين بتعتبرهم أعداء لها، بتعتبر نجاحهم هو كان سبب فشلهم وغناهم هو كان سبب فقرهم.
1: طيب لكان في ناس بتحسد مثل ما فهمنا من حديثك، يعني في ناس بتأثر علينا من خلال شهوتهم لممتلكاتنا ومواهبنا ومن خلال نظراتهم لإلنا، ونحن لازم ناخد حذرنا منهم، هيك فهمت؟
0: فرح حسب كلمة الله في حسد، لكن نحن كمؤمنين في المسيح ما منآمن بالعين. العين هي فكرة قديمة مستمدة من الشعوب الوثنية كالبابليين والآشوريين، حتى المصريين القدماء منشوف من خلال آثارهم ورسوماتهم في عين بداخلها سهم. الحساد أبدا ما بيأثروا علينا، لكن للأسف في ناس بتعطي بتفسح المجال أمام هاي الأفكار حتى تأثر عليها. مثل ما سمعنا بالسكتش قبل شوي أبو نبيل كيف تأثر كتير بزوجته أم نبيل، وهون نحن منكون فريسة للوهم مصيد العمل إبليس بحياتنا حتى يزرع الخوف والحذر والحيطة من معارفنا وأقاربنا ونكون أشخاص مقوقعين على ذاتنا.
1: طيب كيف نحن بنحمي حالنا من عدو الخير الشيطان حتى ما نقع فريسة لإله؟
0: أول شي فرح، وقت منكون أبناء الله بلنا المسيح يدخل حياتنا منكون أشخاص حقيقة محصنين من الحاسدين، ما رح تكون أفكارهم أسرع علينا، ورح تنحمى نفوسنا وأفكارنا من هيك شر وخطية. يعني لا رح نحسد ولا منحسد، لأن بالمسيح وهب لنا كل شيء. وهذا المسيح بقوله اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، وبيقول برسالة رومية الذي لم يشفق على ابنه بل بدله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. يلي قبل المسيح بتكون عيونه شاخصة للسماء نحو كل شيء باقي، ما عاد يشبع قلبه الأشياء الوقتية الفانية.
1: صحيح سام، وهي الخطية قديمة وسببت مشاكل كتيرة من أيام الإنسان القديم، وقت قايين حسد هابيل لأنه ذبيحتهم رفضت لكن ذبيحة أخوه هابيل قبلها الله، وهالخطية خطية الحسد تبع قايين قادته للقتل، قتل أخوه هابيل. وحتى صلب المسيح إذا بدنا نكمل بنفس سياق الحديث، كمان الحسد أدى لصلب المسيح بحسب العمل البشري. بإنجيل متى مكتوب وقت بيخير بيلاطس الشعب أنه يطلق برباس المجرم أو يسوع البار، بتقول الآية لأنه علم أنهم أسلموه حسدا، ومن حسد وغيرتهم أطلقوا المجرم برباس وصلبوا المسيح.
0: صحيح فرح، بس لازم نعرف أنه حسد يلي وصل المسيح للصلب أدى لفداء البشرية، وهذا الشيء دايما منلاحظه من خلال كلمة الله. كيف يوسف انحسد من خلال اخوته وصدوا له الشر، لكن الله كان قاصد له الخير وصار اخواته بحاجة ليوسف ليخلصه من الجوع. وفي كتير حقيقة امثلة وقصص منشوف بالكتاب المقدس انه الحاسد دائما كان خسران.
1: معك حق، الحاسد دائما خسران. الحكي بيطول بهذا الموضوع بس نحن وقتنا خلص، خلينا نصلي انه رب يعطينا قلب نقي وطاهر مثله، مثل الترنيمة الجاي اللي رح نسمعها مع بعضنا. نترككم بعناية الرب القدير. الرب معكم.
0: الرب معكم.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: فني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم، قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. أنا سامي الخولاني أحييكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي. الأيام هذه أيام الحر الشديد، الأيام الذي إحنا فعلا نفتقد فيها لأشياء كثيرة، خاصة في اليمن الكهرباء تعتبر معدومة، ما بش مكيفات، الماء معدوم خاصة في المدن، البنزين البترول غالي، والغاز غالي، والغاز غالي للأسف مصائب. والأكبر مصيبة أن الإنسان فقد الثقة بنفسه مع الحروب الذي إحنا فيها. للأسف العالم كله دخل في معمعة ودخل في مصيبة لا يعلم بها إلا الله، وهذا بسبب تعدي الإنسان على الله، تعدي الإنسان على الله. أشياء كثيرة تغيرت فينا كناس، أشياء كثيرة إبليس قدر يلعب فيها ويحول الناس إلى آلات هو يتحكم ويلعب فيها. للأسف أصبحنا نمر بمراحل صعبة جدا في حياتنا بتأثر على كل فرد فينا، حتى الناس الذي عد فيهم خير، عد فيهم بركة، من كثرة الضغوط ومن كثرة المشاكل الذي عليهم تلقى صعب جدا على الإنسان الذي عد فيه خير أنه يعمل الذي يشتي يعمله، الذي قلبه وضميره يشتي خليه يعمله. وصلنا لحالة مزرية، لكن من المفروض كل واحد عنده نفحة خير، كل واحد عنده ولو ذرة من خير يشتي يعملها لبلده، لأهله، لناسه، يتشجع كل واحد يعمل الذي يقدر عليه. وإحنا جزء من المجتمع اليمني، يعني إحنا كراديو نور الأمل جزء من المجتمع هذا، كيمنيين مسيحيين محمد نتأثر. صح مش الكل بنفس المستوى، لأن في يمنيين مسيحيين عايشين في اليمن وبيمروا بنفس المعاناة، وفي الذي عايشين خارج بس قلوبهم ومشاعرهم وتفكيرهم مربوط بشكل كبير باليمن، إلى أن احنا وصلنا إلى مراحل يعني الواحد بيقول يا رب ساعدنا، إيش الذي ممكن نعمله زيادة. أنا بتكلم على نفسي وكل العاملين في إذاعة نور الأمل. نحن بنحاول عن طريق الميديا وعن طريق العلاقات الذي معانا إحنا في دول أجنبية أن إحنا نبين للناس ونبين لحكومة الدول هذه المأساة والحرب المفروضة على بلادنا، والكذب الذي الحكومات للأسف معظمها الغربية بتدعي الديمقراطية، لكن هي بتساند بحكم القوة الاقتصادية والبترول الذي عند السعودية وعند الإمارات وإيران، فبتساندتهم وتسمح لهم يصفوا حساباتهم ويبيعوا واشتروا فينا. لكن الذي يعرف برنامجنا قضايا ساخنة ويعرف سامي الخولاني، أنا تكلمت في لقاءات كثيرة وقلت موقفي أنا الشخصي واعتقادي أن كلهم كذابين، كلهم نصابين، سواء كانوا جماعة السعودية، جماعة الإمارات، وجماعة إيران، وكزمان نقول لهم جماعة علي بطل صالح، بس بعد ما قتل جماعة أو حزبة إنكروه وأصبحوا بتغيروا ب 160 لون مع الحوثي وتحت عباءته. كلهم خونة، كل قادة الأحزاب في اليمن والمنظمات خونة كلهم، حتى الذي بيعتقد أنه ساكت وما شاركش هو خائن للمه، لأن التخاذل الذي أصابهم وجزء كبير منهم يأمن أنهم

جماعة إيران الحوثيين، كلهم خدام لأسيادهم، كلهم خدام لأسيادهم. الحوثي خادم وأمين لأسياده في إيران، الحكومة حق عبد ربه الذي كانت حق عبد ربه، وهو أيضا خادم أمين لأسياده في السعودية والإمارات، المتخلفين رؤساء الأحزاب والقادة حق الأحزاب أيضا عبيد لأسيادهم، المجلس الانتقالي هذا وشي يسموه هذا أيضا عاد متخلفين كذاك أيضا عبيد وتحت أرجل أسيادهم الإماراتيين. للأسف لم يعد للأسف في اليمن قائد أمين يكون سيادة لله، يعني هو وحياته كلها لله ومحبته في الشعب. للأسف أكيد في قادة محترمين ومؤمنين، لكن يا ساكتين يا خائفين يا أمن نايمين. فأملنا مش على إنسان، أملنا على الله الحي الواحد الذي ما في إلا هو موجود، هذا أملنا، ما عندناش أي أمل آخر إلا الإله الحقيقي هذا الذي احنا نؤمن فيه. للمه لأن احنا شفنا واطلعنا وعرفنا إن الإله هذا هو الإله الوحيد الذي قدر ينتصر وينصر أبناءه الذي بيستمعوا له والذي حياتهم على قبه. أحبتي احنا نتكلم اليوم على موضوع رائع، على موضوع محتاجين لنسمعه كلنا، موضوع على الأمل، موضوع على هل في فعلا أمل، موضوع على هل نيأس وننتهي، هل كل واحد بيأس يروح يقتل نفسه، ولا إذا عجبته حاجة يروح إذا ما حصلش عليها يروح يقتل الشخص الذي مالك الحاجة هذه، زي الجريمة اللي حصلت في مصر، واحد كان معجب بفتاة رفضت تواصل معه قام قتلها عيني عينك، ونفس الشيء حصل بالأردن، ومصائب تحصل. بعد الفاصل من نسمع بعد ما نسمع الترنيمة ندخل في الموضوع هذا، موضوع الأمل، كيف إن إحنا رغم المصائب اللي إحنا فيها يكون عندنا أمل ونقدر ننتصر في النهاية على أنفسنا، على صوت إبليس داخلنا، ونخلي صوت الله هو الذي ينتصر داخلنا. فابقوا معنا أحبتي.

فعلا من خلص نفسي وفداني هو يسوع المسيح، هو الذي خلص أنفسنا، هو الذي ساعدنا، هو الذي ادالنا القوة وادالنا المعية، هو الذي ادالنا البركة، هو الذي خلانا نعيش كناس عندنا هدف في حياتنا، عندنا أمل نقدر نعيش فيه. أحبتي، أوقات كثيرة بفكر، وأعتقد ناس كثير مثلي، أوقات كثيرة بفكر وبقول لو ما عرفت الرب يسوع، لو إلى الآن ما زلت بعيد عنه، كيف حياتي كانت عتكون؟ بس أشكره وأحمد فضله، الآن أنا أعرفه وأعرف من هو، أعرف يسوع المسيح من هو. يقولوا ما يقولوا الناس، يكذبوا إيش ما يكذبوا، بس أنا عارف بالذي عمل، عارف بعمله، وعارف بالمكانة الحقيقية له، وعارف أننا لو أعطيته مكانته في داخلي وسلمت له الأمور كلها هتتغير فعلا. لما عملت الشيء هذا أموري تغيرت. أجمل إحساس يحسه الإنسان هو إحساس الأمان، وأنه له قيمة في الحياة هذه، مش قيمة فلوس أو منصب أو لا لا لا لا، قيمة ليش الله خلقني. هذا ما هوش فضل من عندي، بس هذا عمله هو في حياتي، وأنا متأكد هو يعمل عمله في حياتك وفي حياتش لو قبلته، لو فتحتوا قلوبكم له. عمل الرب في حياتنا بيكون عمل إلهي، يعني حلول بتكون إلهية، يعني أفكار بتكون إلهية، بتغير حياتك، بتخلي حياتك تختلف تماما عن الحياة القديمة. بس الأساس يسوع المسيح يكون موجود كإله ومخلص. معرفة الواحد وإيمانه وتعلقه واتباعه ليسوع المسيح كإله ومخلص مش معناته أن الحياة أصبحت ورود وخلاص ما فيش مشاكل، لا، احنا عايشين في العالم هذا الذي كله مشاكل. كل واحد مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، هندوسي، لاديني، الكل عايشين في الحياة هذه. ولا تصدقوش ما فيش واحد مرتاح، لا غني مرتاح ولا فقير مرتاح، لا صحيح مرتاح ولا مريض مرتاح، كل واحد له مشاكله وله تقلبات الحياة هذه وصراعها مع الحياة وصراعها مع الحياة بشكل أو بآخر. كل واحد بيأخذ نصيب أو القسم حقه من المشاكل هذه، فما فيش واحد بعيد عن المشاكل هذه. لكن الذي بتفرق، الذي يكون عنده أمل بيكون عنده رجاء، والحياة بتهون عليه وبيشوف عمل الرب في حياته والتغييرات الذي بتتم في حياته. أنا حكيت في حلقة سابقة في برامج مختلفة على أعمال كثيرة الرب عملها في حياتي، وشفت كيف كان التعامله وكيف كان أسلوبه وحكمته. الواحد بيشوف هذا عمل إلهي وليس عمل إنسان، فتعاملاته ما فيش تعاملات أحسن ولا أكرم من تعاملاته هو. لما الواحد يسلم أمره ويحاول أنه يلتزم ويحاول أنه لو وقع فيه غلط يرجع له ويعتذر له ويطلب أنه يسامحه ويحاول ما يكرر شغلات هذا، يكون قلبه معمور بالمحبة، يلتزم، يكون نور من أنوار الكتاب المقدس، يقرأ كلمة الله، يعني يمثل المسيح تمثيل حقيقي. الرب مستحيل يترك أحد، خاصة أولاده. من ضمن الأشياء الذي أنا أعتز بها وأعتبرها كبركة ونعمة من عنده، كيف أنه بيخلينا ما فيش عندنا احتياج. مرة من المرات
حصلت فرصة أسافر دولة في آسيا، فكان عندي عمل هناك فقضيته ورجعت. فكان عندي أشياء كثيرة متعلقة بالعمل، وفي الوقت هذا كان كنت طالب في الجامعة، كنت بحضر ماجستير دراسة كمبيوتر برمجة يعني، فما كنتش عندي فلوس كثيرة، كنت بسلم يسموه مرتب الطلاب، مرتب بسيط يعني، كيف الواحد يلا يدفع إيجار ويعيش في أكل وشرب يعني. فكنت أشتي أسافر للدول هذه اللي كنت فيها، لأن كنت شايف فيها أن في باب بركة هكذا، هيكون باب بركة لو رحت، بس ما كان عنديش الإمكانية لأنها تذكرة غالية جدا للدولة هذه، وين الواحد يقعد وين الواحد يروح ويجي وهكذا. المهم فقلت يا رب أنت عارف احتياجي، وهذا سفرية للدولة هذه مهمة، لأن لو ما سافرش أشياء كثيرة ما بتتمش. بعدها يمكن بأسبوعين ثلاثة أسابيع جت لي رؤية أن في واحد اتصل فيني قال لي إحنا نشتك تجي للدولة هذه، البلد هذه اللي في آسيا، وإحنا عنتكلف بتكاليف رحلتك. فصحيت من النوم وقلت يا سلام، هذا الحلم هذه الرؤية يا ريت تكون حقيقي فعلا، لأن أنا أشتي أسافر للدولة هذه. المهم بعد يمكن 10 أيام حصلت لي مشكلة في الكارت البنك حقي، ما كنت أقدر أسحب فلوس من الآلة السحب أو أنا أشتري في المحلات، والدولة اللي عايش فيها أنا معظم الناس الكاش يكون يعني نادر جدا، الناس بتعاملوا بالكروت، والآن بالتليفونات يعني ما عادش حتى بتعملوا كثير بالكروت، كله عن طريق التطبيقات يعني الموجودة في التليفون، كل بنك عنده تطبيق للواحد يشتري ويبيع عبر التطبيقات هذه. المهم فرحت البنك حقي قلت لهم يا جماعة الخير أنا في عندنا مشكلة في الكارت، جيبوا لي كارت ثاني. قالوا تمام، بس الأمر عيصغر 4-5 أيام، وأنا كنت محتاج فلوس يعني، فقلت لهم يلا أعطوني فلوس. فأخذت مبلغ بسيط يعني، كان عندي مبلغ بسيط في يعني لنقول مثلا تقريبا يعني مثال بس، مش أقول الرقم باليورو لأنه فرق بالعملة في اليمن الآن، لنقول مثلا كان عندي 20,000 ريال يمني في حسابي مثلا، وكان مبلغ بسيط يعني، فأخذت منه 5,000، قلت لهم أعطوني 5,000، هذا قلت لكم مثال يعني، أما التعامل كان باليورو، قلت أمشي حالي بالمبلغ هذا إلى أن يجي الكرت، وكنت منتظر للراتب اللي يجي براتب الجامعة حق الدراسة. فالموظف بيقول لي كم عندك في الحساب، قلت له عندي المبلغ هذا، فقال لي لا المبلغ هذا الذي قلته صغير، عندك مبلغ أكثر في حسابك، قلت له كم، فأعطاني رقم كان كبير جدا جدا على الحساب الذي كان موجود عندي. فأنا استغربت قلت له من رسل لي، قال مش عارف، فقلت لها غريبة يعني ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الجامعة، حتى أصحابي حتى الناس الكنيسة اللي كنت فيها ما كان عارف رقم حسابي، ما حد بعطيه رقم حساب لحد هنا، فما كان فيش داعي يعني. فأنا استغربت فقال لي لا في واحد حط المبلغ هذا في حسابك. فأنا استغربت فقال لي أنا بشوف أرقام بس مش عارف من، بس لو مش فلوسك نقدر ناخذها يعني. قلت لا لا لا لا لا، بس حاول تتأكد تعرف لي. قال لي ما مش عارف يعني، عمل تتبع مش عارف كيف من الذي أرسل مبلغ هذا. المهم قلنا خلاص، روحت البيت وأنا متعجب. المهم بعد 4 أيام جالي كرت البنك حقي، فدخلت بكرت البنك بالكلمة السرية لرقم حسابي عن طريق الإنترنت، فبشوف الحساب يعني في أرقام كثيرة ومش معروف من رسله، بس في رسالة مع الفلوس هذه مكتوبة هذه تكاليف رحلة إلى الدولة الآسيوية هذه التي كنت أشتي أروحها. فأنا تأكدت أن هذه من عند الله الرب يسوع المسيح، هو الذي أعطاني الفلوس هذه عن طريق مش عارف عن طريق من.
المهم قلت لكم ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الحكومة، والحكومة يعني الجامعة، الجامعة ما مش مسيحيين يعني، ما مستحيل يعطوا فلوس بالمبلغ الكبير هذا قيمة التذكرة هذه، يعني تقريبا كانت قيمة التذكرة في حدود 1000 يورو، والوقت هذاك 1000 يورو كانت أكثر من الآن يعني. فقلت يا سلام الآن أدور لتذكرة واشتريها، وأكيد حيحصل لي أقل شيء 200-300 يورو زيادة بركة. المهم فروحت دورت سعر التذاكر وحصلت أرخص تذكرة مع التكاليف حق الباص والرايحة والجاية، فطلعت الفلوس نفس الفلوس الذي دخلت، التكلفة الذي كلفتني تذكرة مع احتياجاتها طلعت نفس المبلغ الذي دخل في حسابي، حسبتها بالملي طلعت نفسها، ما زدت حتى فلس واحد. فقلوا لي من الذي عمل الشيء هذا؟ بشر؟ مستحيل، هذا عمل إلهي محض، والرب يسر لي في مكان أسكن فيه. المهم كانت رحلة من أجمل ما يمكن، فتحت لي بركات كثيرة إلى الآن ما زلت متبارك فيها، وعلاقات رائعة مع إخوة مع كنائس ما زلت إلى الآن متبارك بالزيارة هذه رغم بقالها أكثر من 10 سنوات. تخيلوا الذي أشي أقوله، إن إحنا عايشين في الوقت هذا وعندنا إحباط زي ما الناس كلهم، عندنا مشاكل زي ما الناس كلهم، بتمر علينا لحظات الواحد بيفكر وبيقول أينك يا رب. بس الإنسان الذي بيدور الأمل وبيدور الحياة صح بيحاول إنه فعلا يدور على أين الأمل الحقيقي، أين ال ال ال ال, ال, ال مش بس الأمل، كيف الواحد يعيش الحياة هذه برغم المشاكل، برغم الحروب، برغم القتل، برغم الحالة الاقتصادية المزرية بحكم، برغم أن الناس كثير تحت حتى خط الفقر، الفقر هذا أصبحت ميزة يعني هم تحت الفقر. بس في آية في الكتاب المقدس بتعطينا أمل، مثلا في رسالة متى إصحاح 11 آية 28 المسيح بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هذا موجود في الكتاب المقدس وهذا مجرد كلام، وين محنا شايفين؟ مش أنت شايف، مش أنت شافية، لأنتو مش أنتو للأسف مؤمنين بالمسيح. الذي يؤمن بالمسيح، الذي فعلا يتبع المسيح كما هو موجود في الإيمان المسيحي، مش في الإيمان الإسلامي أو اليهودي أو لا، كما في الإيمان المسيحي يقدر يعرف فعلا أن الرب بريحنا وبيشيل الأحمال الثقيلة عننا. في العهد القديم في الكتاب المقدس في سفر أشعياء إصحاح 41 آية 10 الله بيقول بشكل واضح وصريح لا تخف لأنني معك، لا تتلفت لأنني إلهك، قد أيدتك وعنتك وعضدتك بيمين بري. المفتاح ان احنا نحصل على البركة هذه ان الله يحمينا ويساعدنا في رسالة بطرس الاولى في العهد الجديد من الكتاب المقدس اصحاح 5 آية 7 قال ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. وهذا هو الوعد في نفس رسالة يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 25 قال وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. فالذي يشتي يشوف المسيح في حياته، الذي يشتي يشوف المسيح بيعطيه صبر ويساعده ويكون عنده رجع ويكون عنده أمل، ضروري ما يلقي حملة عليه، ضروري ما يؤمن به كما قال في الكتاب المقدس العهد الجديد يوحنا 3 آية 16 قال لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن به ما يهلكش، الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن لله كالله المتجسد مات على الصليب ما عيهلكش،
بل تكون له حياة أبدية. تخيلوا. لا تقول لي كلام فاضي ولا تقول لي أنا أقول لك جربوا. أنا أقول لكم جربوا واعرفوا. جربوا وابحثوا. جربوا ودوروا. ابحثوا وقولوا يا يسوع المسيح لو أنت فعلا موجود روينا من أنت. صدقوني مستحيل عي يخذلكم. مستحيل يخذلكم ويترككم. تعرفوا ليش؟ لأنه أمين، لأنه في محبة غير طبيعية، ويشتي يساعدني ويساعدك ويساعد كل واحد. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل في موضوعنا الذي هو موضوع الأمل، ونقرأ بعض الآيات في الكتاب المقدس. فابقوا معي أحبتي.

0: فعلا ما فيش غيره، هو الذي بيغير، هو الذي بيدبر، هو الذي بيمشي الأمور كلها حسب مشيئته، حسب بركته، حسب المحبة الذي إحنا بنشوفها فيه دائما من غير أي اختلاف. أيوة أحبتي، كيف الواحد يقدر أنه يغير؟ كيف الواحد يقدر أنه يشيل الغشاوة الذي هو عليها؟ أوقات كثيرة الواحد مش قادر حتى أنه يفتح عينه، مش قادر حتى أنه يفكر. ليش؟ لأن إحنا محبطين بالظلم الذي احنا فيه، احنا محبطين بالمصائب الذي موجودة فينا، احنا محبطين. ليش؟ لان ما فيش كلمة صادقة بتبين لنا اين الطريق الصح، وفي نفس الوقت احنا مش سامحين لأي شيء يدخل لنا، لأنها عايشين في مجتمع احنا غلقنا نفسنا فيه وسمحنا بس الأفكار السلبية اني تدخل، بس الأفكار الصادقة، الأفكار الحقيقية اصبحنا نخاف منها ونرتعب، خوفا على صحتنا، خوفا على ان احنا نوصل للمرحلة هذه. يعني معقول انا عشت حياتي كلها في غلط؟ العمر هذا كله التفكير هذا مرعب، مرعب بشكل غير طبيعي. لكن التفكير هذا لو فكرنا فيه بكل صدق لعرفنا ان هذا الذي خلقنا الله عليه. الله خلقنا نفكر، الله خلقنا نحن نوزنها بالعقل. اكيد في اشياء كثيره في حياتنا محتاجه، يعني احنا ما احناش متخصصين في كل شيء، يعني محتاجين نستمع من ناس عندهم تخصص في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، محتاجين نروح للدكاترة لو احتاجنا العلاج، لو احتاجنا نبني محتاجين نسأل مهندسين يبنوا لنا، لو احتاجنا نشتري حاجة زي سيارة زي بيت بنسأل ناس مختصين من أجل ما نقعش في مشكلة. فلما نكون في حياة كلها تعقيدات، لما نكون في حياة يعني الأحسنها أسوأها، حياة معقدة إلى درجة إن الواحد مش عارف، يعني خلاص بيدوخ، ما عاد بيقدرش الواحد يجمع. يعني تشوفوا الكمبيوتر الزمان، خاصة لما كانت الإنترنت في اليمن ضعيفة، أضعف من ما كانت يعني أول ما بدأت، كان الأجهزة توصل لمرحلة أن يقول لك الجهاز ما عاد بيجمعش خلاص. فهكذا أصبحنا في الوقت هذا، ما عاد بش تجميع، ما عاد فيش حاجة لها معنى في حياتنا، لأن إحنا خلاص سمحنا لكل شيء سلبي، سمحنا فتحنا عقولنا ومشاعرنا لكل شيء سلبي إبليس بالعافية، وغلقنا حياتنا من الأشياء الإيجابية السليمة والذي توصلنا إلى معرفة حياتنا والهدف من حياتنا. وصدقوني لما الإنسان يوصل لهذه المعرفة إيش الهدف من حياتي، أشياء كثيرة بتتغير، لأنك من خلالها عتعرف الإله الحقيقي، من خلالها عتعرف وجودك الحقيقي، سبب وجودك الحقيقي، وأنك تعيش بسلام. وهذه المصيبة، لأن الناس تخلوا عن الحقيقة والصدق والبحث عن الأشياء الحقيقية، وأصبحنا أداة مسيرة لناس يا سياسيين يا علماء دين، فضعنا وضيعنا، وصلنا بلادنا والبلدان العربية الثانية إلى المآزق الذي احنا فيه. احنا الآن بنمر بمرحلة ما فيش أسوأ من المرحلة هذه في التاريخ، بلداننا مرت بها زي المرحلة هذه، والسبب فيها احنا، السبب فيها احنا. احنا تركنا البحث، احنا تركنا العلم، تركنا ان احنا نبحث وندور على الحقيقة. احنا اصبحنا للأسف نمشي وراء كلام الميديا. هذه بتقول لنا من يعني الميديا اللي احنا فيها لها حسنات ولها سيئات. الحسنات اني اصبحت الاشياء الإيجابية باب مفتوح وشبه مجاني للكل، تقدر انك تبحث على الحقيقة وتبحث على حياتك، تبحث على مستقبلك، حياتك الأبدية، الإيمان الإله الذي أنت تبحث عنه، تقدر انك تبحث وتدور بالإيمان والصدق، صدقك مع نفسك ومع الله ومع الناس. الرب يقودك إلى معرفة الحقيقة الكاملة، لكن تلف وتدور، ومشان تصادق مع نفسك، مشان تصادق مع الله، مشان تصادق مع الناس اللي حولك، مع بلدك، مع مجتمعك، كيفشتي الله يوفقك ويفتح قلبك إذا أنت ما أنت صادق معه في أساسيات. يعني أنت قدم المسيح قدم الخطوة الأولى على الصليب، الآن خطوتك أنت، خطوتش أنت، أن الواحد يكون صادق ويقول يا رب ساعدني، أنا مش قادر، أنا خلاص تعبت. قال ملقين همكم عليه هو الذي عين جدكم، وصدقوني ما في حل ولا في طريق ولا في أي شيء يحل المشكلة هذه إذا من المسيح كان فيها. لو ما كانش فيها انسوا، لأن وصلت الحال بنا إلى الدم. عرفت الدم هذا في بلادنا خاصة في اليمن، يعني خلاص من يصالح من، خلاص المشكلة ما أصبحت شيء بين قبيلة وقبيلة، أصبحت في نفس الأسرة. تخيلوا وانتوا عارفين في نفس الأسرة، في ناس أعرفهم الأسرة دمرت لأن الذي راح مع الحوثي والذي راح مع الحكومة والذي راح مع جماعة علي عبد الله صالح للأسف الانشقاقات وصلت والدم وصل حتى لوصل أسرة الواحدة. فلا حل إلا المسيح، ولا طريق إلا طريقه، وما في أمل إلا عن طريق المسيح. في ترنيمة جميلة المرنم احترمه وقدره وعرفه مع ألفة شخصية اسمه المرنم فيليب، هذا من مصر، الرب يبارك فيه. نستمع للترنيمة هذه ونرجع نكمل في موضوع الأمل.
1: ولما جاء المساء أحضروا إلى يسوع جميع المرضى المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، المجانين، المصروعين والمفلوجين،

في أمل في المسيح في أمل في أمل.

نعم، في أمل في المسيح، وأمل كبير جدا جدا. الواحد ممكن يحكي قصص عجيبة، قصص عجيبة حصلت يعني.

عوض الأب والأم والأخوة أكيد الصلاة تعوض، ولكن في الإيمان المسيحي في الأسرة الإيمانية أسرة المسيح المؤمن بالمسيح أسرة واحدة، فبدل الواحد ما كان عنده أسرته 20-30 هذه الأسرة كاملة، لنقول مثلا أن أسرتي يمكن بل كثير الكل يعني 30 يعني العموم والأخيلان وأولاد خالي وأولاد عمي وأولاد خوالاتي وعماتي، يعني هذه الأسرة كلها يعني. أما الأسرة الصغيرة إحنا نعد بالأصابع أبي وأمي وأنا وأختي لكن لنقول أن الأسرة 50-100-500 ألف يعني الذي عندهم قبائل الذي عندهم وخسروا الأشياء هذه كلها، الرب عوضهم وأصبح عندنا أسر مسيحية مش بس 1-2-3-4-5-10-20-50-100-1000-2000-10000، لا كل مكان الواحد يروحه في كنيسة مؤمنة هذا لهم أسرة هذا لهم أهل. فالرب إله التعويضات، الرب عيش إله التعويضات، الرب يشتينا إن إحنا نعود نرجع له نفتح قلوبنا له نقول يا رب روينا يا رب علمنا. أنا شفت ناس كثير يعني مثلا قبل ما مبارك يتنحى ويخرج من السلطة يعني أعتقد قبل سنة تقريبا من المظاهرات أو في نفس السنة كان في أعياد الميلاد المسيحية في مصر، فحدثت تفجيرات في كنيسة على خرجة الناس من الاحتفال كانوا بالمئات، ماتوا ناس كثير للأسف يعني استشهدوا، كان عمل إرهابي خطير، ناس شباب في عمر الزهور يعني شباب وشابات وأطفال وأسر. شوف الإيمان المسيحي كيف بيسوي. تلفزيون من تلفزيونات القنوات المسيحية جيت بتعمل لقاءات مع أهالي الأسر الذي ماتوا، فكان في أب مسكين في المستشفى فقد يد ورجل تمام وإصابات كان في جسمه كاملة، فمقطعوا له يعني فقد الجزء الذي في رجله والجزء في يده فأصبح من غير يد ولا رجل. فجت المذيعة فالشخص هذا بيبكي وحزين وفي نفس الوقت بيقول أشكرك يا رب أشكرك يا رب أشكرك يا رب أشكر الله. فقالت له إيش بتشكر يعني أنت في ألم أنت في فعلا محنة؟ قال لها شوفي أنا حزين مش على قطع على الإصابة الذي أنا فيها، لا أنا كان عندي بنتين هدية من عند الرب وزوجة رائعة وصالحة كل حياتي في الدنيا هم البنتين هذولا، واحدة عمرها 18 والثانية 20 يعني إيش أقول لكم شابات جمال داخلي وخارجي كانهن يعني ملائكة في البيت، وزوجتي كانت صالحة ورائعة ومحبتها غير طبيعية. الانفجار هذا هم استشهدوا فيه، أنا فقدت بناتي الثنتين وزوجتي وفقدت رجلي من أرجلي ويد من أيدي وإصابة في جسمي، لكن أشكرك يا رب. على إيش بتشكره؟ قال فقدت زوجتي وهي في السماء بشوفها والتقي بها لما يجي وقتي، فقدت بناتي الجميلات الآن هن مع المسيح عايشات أحلى عيشة، وزوجتي أيضا وعد أقابلهن لما أروح. أشكرك يا رب فقدت رجل باقي معي رجل أحلى من غيري أحسن من غيري، في ناس كثير غيري فقدوا رجلهم الثنتين، فقدت يد عاد معي يد ثانية أحسن من كثير غيري، في غيري ما عندهمش يد نهائيا فقدوا أيديهم.
حتى ولو فقد جسمي كله، إيماني موجود في داخلي وأملي في

مسيح وين عايجي يوم وعاد أروح للسماء أفارق الحياة هذه وأروح لعند بنتي بناتي وزوجتي وأشوف الناس المؤمنين الصالحين الذي الآن في السماء ونعيش حياتنا مع المسيح. فشوفوا يا أحبتي هذا الإيمان الكبير، شوفوا يا أحبتي هذه الثقة الكبيرة، شوفوا يا أحبتي كيف الإيمان الثابت، الإيمان الراسخ الذي ما يتغيرش. يعني أنا كل مرة أشوف ناس بالإيمان هذا يعني إيش أقول لكم، يعني أقول يا رب أعطيني الإيمان هذا، يبعد التذمر عننا ويخلينا فعلا نثق فيه ويخلينا فعلا نحن نلجأ له ونفتح قلوبنا له. لو فتحنا قلوبنا له حيساعدنا وحيكون عندنا نفس الثقة الذي الأخ المصري هذا قال أنا شفته بعيني. في العهد الجديد في الرؤيا إصحاح 3 آية 20 قال المسيح السر في إيمان الرجل هذا، السر في التعويضات التي الرب يعوضها وباركنا، وإحنا عايشين وسط المصائب، عايشين وسط الفتن هذه، لكن الرب معانا بيعوضنا ويباركنا. والسر هنا، ها أنا ذا واقف على الباب، هذا المسيح بيقول وأقرع، يعني واقف المسيح على باب قلب الشختي، على قلب على قلبك يا أخي ويقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب بدخل إليه وتعشى معه وهو معي. هذا مثال تشبيهي تعريفي. المسيح بيقول أنا واقف على باب قلبك وبادق، أقرع الباب. لو إن حد سمع صوتي وفتح لي بدخل، افتح لي قلبك أنا بدخل. المسيح ما فيش أروع منه، إنسان رائع ولا يخصب أحد على شيء. دق الباب فتحت له بيدخل، ما فتحت لهش ما يدخلش، مستحيل يخصبك. لكن لو فتح له بيدخل، أتعشى معه ومعي، معناته أعيش معه، معناته نعيش مع بعض، أباركه أساعده، يشوف يدي معه دائما في المحن والمصائب الذي هو فيها، ويخرج من كل محنة قوي وأحسن من الأول. ومعناته كما قلت لكم مربوطة بالآية هذه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن الله، الله المتجسد في المسيح الذي مات على الصليب وبعد 3 أيام قام من بين الأموات منتصر، هذا الذي يحصل على الحياة الأبدية ويحصل على البركة الذي إحنا كلنا نشتيها ونشتي نعيشها، ويكون عندنا أمل خاصة في الأيام المظلمة هذا اللي إحنا فيها الآن. فمن يقدر يفتح قلبه؟ من يقدر يبحث عن الحقيقة؟

أحبتي تقدروا تتواصلوا معنا عبر رسائل الواتساب، فايبر أو إيمو أو تليجرام على رقمنا هذا. رقم الأول 00-44-144-439-1141. الرقم الثاني 00-35-799-865-965.

وتقدروا أحبتي تتواصلوا معنا عن طريق موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu أو تقدروا تزوروا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى موقع أو صفحة نور الأمل، إذاعة نور الأمل، الصفحة الثانية راديو سماء، الصفحة الثالثة loveyemen.net.

أيها أحبتي، وصلنا للمرحلة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم الذي هو الأمل والرجاء. وأنا أنصحكم أن أنتم تزوروا موقعنا، الموقع إذاعة وراديو نور الأمل، راديو ببرامج بنحاول خطوة خطوة نعملها كلها يمنية. هتشوفوا باسم الرب يسوع بعد إجازات الصيف، يعني في منتصف أو نهاية شهر 8، برامج جديدة هتكون، برامج دراسات في الكتاب المقدس، هتكون في برنامج هيكون جديد من شهر سبتمبر شهر 9، صباح الخير يا يمن، هتكون البرامج هذا برنامج ما يقولوا ثلاث أيام بالأسبوع في الصباح، منحكي فيه عن أشياء بتقوينا وتساعدنا، ونحاول إحنا نرفع معنويات بعض بالكلام الحقيقي والكلام الصادق. يكون فيها اتصالات مباشرة، عم تكلم فيها عن مواضيع عامة عن الحياة اليومية يعني، وهترجع أنا متأكد أيامنا أحسن من الأيام، هترجع الأيام مش بس القديمة، أيامنا في المستقبل هتكون أفضل، وهتشوفوا عن نجتمع وعن نذكر أيام هذه كأيام ماضية نستفيد منها في دروس وعبر، وليمن هتكون أحسن وهتكون أفضل. صدقوني الآن الجيل الجديد الآن الذي بيطلع ويزدهر بثقافته ووعيه وانفتاحه و يعني قبوله للآخر، وهذه نصيحتي من زمان لكل الذي بيسمعوني، سواء كانوا مع أي طرف من أطراف الصراع، هذا اللصوص النصابين والكذابين، إذا ما لحقتوش القطار عايفوت عليكم. الجيل الصاعد الآن بثقافته وقبوله للآخر، وأصبح كاره لكل شيء منكم، تمام؟ فإذا ما رجعتوا لعقولكم وتبتوا ورجعتوا في صف اليمن والمصلحة اليمن، يفوتكم القطار، مستحيل مستحيل مستحيل أن أنتوا تطلعوا فوقه. توبوا وترجعوا لقلبكم وترجعوا لأساسكم، هذه حل، بس مستحيل أنتوا تطلعوا في القطار هذا. بس الآن عاد في شوية شوية أمل، لأن الجيل الجديد حيلفظكم، صدقوني كما الواحد يرفض العلكة، يعني ما فيش واحد عاقل عنده لصامة يلصم فيها ويرميها للأرض وبعدين يرجع يعيدها مرة ثانية، صح؟ فأنتوا عتصبحوا زي الشيء هذا، الأسيادكم عيرفضوكم لما يشوفوا الجيل الجديد طلع ومسك الزمام واصبح هو القائد وهو الذي بيمشي الأمور، عيرفضوكم لأن أصبحتوا كروت، ستكونوا كروت محروقة، مستحيل الشباب يأخذوكم بعد ما تكونوا التفظتوا. بس الآن تقدروا تطلعوا بكرامتكم. إيش رأيكم نصلي قبل ما نختم الحلقة هذه؟ وأنا أنصحكم أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. قبل ما تنامي يا أختي، قبل ما تنامي يا أخي، قولوا يا رب، صدقوني بقول لكم صلوا، لا صلوا باسم المسيح أو باسم، قولوا هكذا يا رب إذا كنت أنت الإله الحقيقي روينا من أنت. صلي بكل خشوع، صلي بكل أمانة، كوني صادقة، كن صادق لما تصلوا، وأنا أكد لكم موعدكم إن المسيح الإله الحقيقي عيرويكم منه. بس أنتوا ادوا له فرصة، أنتوا الآن الكرة في ملعبكم، أنتوا الآن تقدروا أن أنتوا تعطوه فرصة للمسيح. هل تعطوه الفرصة هذه؟ يعطيكم أمل، يعطيكم سلام، يعطيكم محبة، يعطيكم رؤية للمستقبل، يعطيكم مكانة لكم تشوفوها وتعرفوا من أنتم والهدف من حياتكم، وتستفيدوا وتقدروا تعيشوا في الظلام، تكونوا نور، مش بس تعيشوا، تكونوا نور لغيركم وتكونوا سبب بركة لغيركم. هل عن نعقل؟ يلا نصلي.
يا رب نشكرك على محبتك وعلى نعمتك وعلى بركتك. يا رب نشكرك لأنك موجود بيننا. يا رب أنت الأمل. يا رب الأمل أنت وما في غيرك يا رب. يا رب أصلي لليمن، لكل بيت في اليمن، لكل حارة في اليمن، لكل شيء في اليمن يا رب، أنك تتمجد يا رب في كل بيت، وأن الناس تعرفك يا رب، وأن الناس يا رب تفتح قلبها لك، لأنك أنت الوحيد الذي تقدر تساعدنا من المهازل والمآسي اللي احنا فيها. الناس تعبوا يا رب، الناس بيبحثوا على حلول من ناس غيرهم، من ناس عدم أسوأ منهم، لكن يا رب ساعد اليمنيين يعقلوا ويعرفوا أنك الإله الوحيد، وأنك الخلاص الوحيد، وأنك أنت لا غيرك يا يسوع المسيح. يا رب أنا أصلي يا رب الذي بسمعوا لي يا رب الآن، ساعدتم يا رب يفتحوا قلبهم، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي، ساعدتم يا رب يصحوا من النوم ومن الغفوة ومن ساعدتم يخرجوا من الخوف يا رب، الخوف الذي هم فيه يا رب، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي، الإله الموجود، الإله الذي مستحيل تتغير يا رب. يا رب احنا محتاجين لك يا رب، محتاجين يا رب ليدك يا رب تساعدنا، محتاجين يا رب ليدك يا رب تكون معنا يا رب، محتاجين لك وليدك يا رب، لأن احنا تعبنا يا إلهي، تعبنا يا رب من الوضع الذي احنا فيه، تعبنا يا رب من المصائب هذه يا رب. يا رب أنا أشكرك، أشكرك يا رب لأنك إله موجود، أشكرك يا رب لأنك بتسمع، أشكرك يا رب لأنك مستحيل تتخلى على أولادك يا رب. يا رب الحرب هلكتنا، الحرب تعبتنا يا رب، لكن أمننا فيك ولجاءنا فيك يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، باسم إلهي ومخلص يسوع المسيح نصلي، آمين يا رب، آمين آمين آمين. أحبتي أشكركم على اللقاء هذا، أشكركم على محبتكم، أشكركم على الوقت المبارك، ومرة ثانية أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. لا تيأسوش، بخير، والمستقبل عيكون أفضل، المستقبل عيكون أفضل. تعرفوا ليش؟ لأن أنتي وأنت ما زال فيكم خير، وعتفتحوا قلوبكم ما زال بخير، في خير، لأن ما دام وعندكم نية تستقبلوا المسيح، ما دام وأنتم بتسمعوا البرامج هذا أكيد عندكم أسئلة كثيرة وبدأتوا تفتحوا قلوبكم وعقولكم. نفتح قلوبنا وعقولنا، نحاول أن احنا نستثمر المحبة العظيمة هذه، ونكون أمنا، نكون صادقين، نعرف ما لنا وما علينا، نعرف التزامنا ونعرف محبتنا. أحبتي ربي يبارككم، يعطيكم ليلة مباركة وأسبوع كل خير وبركة، وألقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: هو الثاني.
2: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح. علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيع أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.

وإن طللت دائما تعيدني بصيرتي يا سيدي.

0: ترى هل تحلم بتغيير العالم؟ يحكى أن شخصاً عندما بلغ من العمر عتيداً قال: كنت أريد تغيير العالم بينما كان عمري 20 سنة، وقد وجدت أن من الصعب جداً تغيير العالم، لذا حاولت جاهداً أن أقوم بتغيير بلادي بينما كان عمري 40 سنة. وعندها وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. عندها حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن أغير مدينتي، وكان عمري وقتها 60 سنة، ولكن وجدت أن هذا أيضاً صعب جداً. وبينما كان عمري 80 سنة، عندها حاولت أن أغير عائلتي. والآن وبعد أن أصبحت رجلاً كهلاً، أدركت أن الشيء الوحيد الذي كان يمكنني أن أغيره هو أنا، إذ لو كنت قد فعلت ذلك بالماضي لاستطعت أن أغير عائلتي، ومن بعدها مدينتي، ومن ثم بلادي، وأخيراً لكنت غيرت العالم. صديقي صديقتي، تعالوا معا ننصت وننتبه لكلمات هذا الكهل، نأخذ من حكمته ومن خبرته. هيا نبدأ من حيث انتهى، هيا نبدأ بتغيير نفوسنا أولا، ثم بعدها سيتغير بالتدريج كل ما حولنا. وحتى لا تفشل صديقي من محاولات متكررة للتغيير، أنصحك بالتالي: إن الوحيد الذي يستطيع أن يغير أعماقك حقاً ويعطيك طبيعة جديدة مختلفة هو عيسى المسيح. أنصحك أن تتوجه إليه، لأنه هو الخالق الذي يستطيع أن يخلق بداخلك شخصاً جديداً. لن يعيرك بماضيك، لن يذكر ما فعلت قبلاً، فقط سيخلق إنساناً جديداً يغير في العالم.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
3: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح، ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا، يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة، فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.
1: راديو سما معنى وهدف كل يوم.

مفهوم الذبيحة. حكينا بالسابق عن مفهوم الخطية، والكتاب المقدس أعلن بشكل واضح أنه أجرة الخطية هي الموت، وأنها مأساة البشرية ومعضلتها، وأنه بدون سفك دم لا توجد مغفرة. كمان تعلمنا من الكتاب المقدس أنه الخلاص بفكر الله من الأزل، وأنه ما ترك الإنسان بدون حل. لهيك كانت خطة الله للخلاص ليعيد الإنسان لوضعه الأول يلي خلقه فيه لما كان بالجنة، يعني وضع القداسي. وخطة الله للفداء كانت من خلال المسيح يلي قدم نفسه ذبيحة حية على الصليب، ودفع ثمن خطايانا وفدى جنسنا البشري، وكان الكفارة عن كل إنسان آمن فيه وقبله مخلص شخصي لحياته. بس بالأول خلونا ومن منطلق الحق الإلهي إنه أجرة الخطية هي موت، نعرف شو معنى ذبيحة وشو مواصفاتها من خلال الكتاب المقدس. الذبيحة معناتها موت حيوان بريء عن إنسان مذنب، ومثل ما منعرف الحيوان كائن مش عاقل، لهيك هو غير قابل للخطية، فإذا هو بريء. ورد ذكر الذبائح بالكتاب المقدس بوقت مبكر جدا من بدايات سفر التكوين، وهالشي قبل ما الله أعطى الشريعة الموسوية اللي هي التوراة. وأول ذبيحة مش مذكورة بشكل واضح، لكن منستنتج وجودها هي بسفر التكوين، لما منقرأ أنه الله صنع أقمصة من جلد وألبسهن لآدم وحواء. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. وجود الجلد بدل على وجود ذبيحة. نستنتج كمان أنه الله بنفسه عمل هاي الذبيحة. كمان ورد ذكر للذبائح كممارسة قبل شريعة موسى، مثل تقدمة قايين وذبيحة هابيل، وكان هذا أول ذكر صريح لتقدمة أول ذبيحة بيقدمها الإنسان للرب. مكتوب: وحدث بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها، فنظر الرب إلى هابيل وقربانه. ومثل ما ورد بالآية أنه قايين قدم تقدمة من ثمار الأرض ما كانت دموية والرب رفضها، أما هابيل قدم ذبيحة دموية شات من الغنم والرب قبلها. هالشي بيوضح لنا مبدأ الذبيحة وقبولها أمام الله. ثانية، نقرأ عن ذبيحة نوح بعد الطوفان. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. وهون أول مرة بيذكر الكتاب المقدس كلمة مذبح وكلمة محرقة. والذبائح يلي قدمها نوح مرتبطة بالشكر للرب. كمان الله كان راضي بطاعة نوح، وصنع عهد بيقضي بأنه ما رح يلعن الأرض ويفني ويهلك كل حي مرتين. ثالثة، ذبائح الآباء إبراهيم أبو الأنبياء وإسحاق ويعقوب. بخبرنا الوحي أنه إبراهيم كان يبني مذابح للرب بكل أرض كان بينتقل إلها، والرب بيقوده إلها مثل بيت إيل وبلطات ممرة. مكتوب: وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل شرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. خلونا هلق نطلع فاصل قصير ونرجع لكم، رح نكمل ونحكي عن تجربة إبراهيم لما الله طلب انه يقدم ابنه ذبيحة.

منكمل حديثنا ومنتطرق لتجربة إبراهيم لما الله طلب منه يقدم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة. نقرأ بسفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم،

خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. بدون شك ما في مشهد أكثر إيلاما من هذا المشهد، بس إبراهيم أطاع الله وما امتنع عن أنه يقدم ابنه مثل ما الله أمره، وهالشي ليظهر عظمة إيمان إبراهيم، وخاصة لما إسحاق بيسأله بيقول: وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال: هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. الله بالفعل أرسل الخروف للمحرقة لأنه ما بيرضى بذبائح بشرية، إنما كان امتحان لإيمان إبراهيم. إذن الذبائح كانت جزء من العبادة والعلاقة مع الله، والله بنفسه بيشرح معنى التكفير بدم الذبائح. مكتوب: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكل الدم وأقطعها من شعبها، لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس، الدم يساوي الحياة لأن النفس بالدم. إذن أخذنا فكرة كيف كانت تتقدم الذبائح كممارسة، وهلق رح ناخذ فكرة عن الذبائح أول ما ذكرت في الشريعة كنظام إلهي ملزم. الله أعطى شريعة الذبائح بشكل رسمي لموسى، ومنتعلم عن هالشي بسفر الخروج وبسفر اللاويين بعد خروج الشعب من مصر عند جبل سيناء. مكتوب: مذبحا من تراب تصنع لي، وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك، غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. بسفر اللاويين الإصحاحات من 1-7 فيها شرح إلهي مفصل عن نظام الذبائح وأنواعها، طريقة تقديم، ولكل تقدمة أو ذبيحة هدف روحي ولاهوتي، ورح ناخذ لمحة سريعة عنها. أولاً المحرقات. نوع الذبيحة ثور أو خروف أو تيس أو طير تحرق بالكامل على المذبح. المعنى الروحي: تكريس كامل لله وطاعة وعبادة، وكمان هي رمز للمسيح يلي قدم نفسه بالكامل لله. مكتوب: وأسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قرباناً وذبيحة لله رائحة طيبة. ثانياً التقدمة أو القربان، ونوعها ذبيحة غير دموية، دقيق يسكب عليه زيت ولبان، وكل التقدمات ضروري يضاف إليها ملح، بس لازم تكون خالية من الخميرة أو العسل، والهدف من تقديمها الشكر والاعتراف ببركة الله وتكريس أعمال الإنسان وثمار تعبه، وبترمز لحياة السيد المسيح الطاهرة الخالية من أي خطية. مكتوب: وإذا قرب أحد قربان تقدم للرب يكون قربانه من دقيق ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا. ثالثا ذبيحة السلامة، وهي ذبيحة دموية يحرق جزء منها وبيأكل منها الكاهن جزء ويلي بيقدم الذبيحة جزء، والهدف منها شركي مع الله سلام ومصالحة وفرح في محضر الرب، كمان ترمز للسلام يلي صنع المسيح بدم صليبه. رابعاً ذبيحة الخطية، وهي ذبيحة دموية تقدم عن الخطايا غير المقصودة، ونوع الذبيحة تختلف حسب الشخص ومكانته، إذا كان كاهن أو رئيس أو فرد من الشعب، والهدف من تقديمها تكفير عن الخطية وتطهير الإنسان، كمان هي رمز للمسيح يلي قدم عنا نفسه ذبيحة حية. مكتوب: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. 6 ذبيحة الإثم، وهي كمان ذبيحة دموية مرتبطة بخطايا فيها تعدي أو ضرر للآخرين، تقدم الذبيحة زائد التعويض عن الضرر، والهدف منها الاعتراف ورد الحقوق والمصالح، كمان بترمز للمسيح يلي حمل إثمنا ودفع الثمن كامل عنا. وبعد ما أخذنا لمحة عن الذبائح بالعهد القديم، السؤال يلي بيطرح نفسه: هل حلت الذبائح الحيوانية مشكلة الخطية؟ وهل غيرت الإنسان؟ الجواب بالطبع لا، والإنسان على مر العصور كان عاجز إنه يرضي الله بأعماله،
وكان مضطر لتقديم الذبائح باستمرار، لهيك الذبائح كانت حل مؤقت والأمر استوجب وجود حل نهائي وبتدخل مباشر من الله نفسه، لأنه ما كان في إنسان قادر يحل المشكلة. وحسب قول الكتاب المقدس: الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وهلق رح نكمل عن ذبيحة خروف الفصح يلي انعملت قبل خروج بني إسرائيل من مصر، والله أعطى لموسى تعليمات خاصة مفصلة لعمل ذبيحة الفصح لحتى ينجى كل شعب إسرائيل من الموت لما بيجتاز الله لضرب أبكار المصريين وبهائمهم، وتمهيداً لخروج المصريين من مصر وعبور البحر الأحمر. هالذبيحة صنعت لوضع الدم على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل لتكون علامة. أحبائي، الفصح يعني العبور، ولابد من مواصفات خاصة لذبيحة الفصح، أنه يكون خروف ذكر صحيح بلا عيب، وأن يذبح بوقت معين من قبل الله بالليل، ويوضع دمه على الأعتاب وقوائم الأبواب العليا لبيوت بني إسرائيل، ويؤكل لحمه مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة، ولا يجب أن يبقى منه شيء للصباح، ويؤكل بسرعة وهم مستعدون للرحيل. 2. خروف الفصح هو أساس كل الذبائح بالعهد القديم، وهو إشارة إلى ذبيحة المسيح الذي هو فصحنا. مكتوب: إذ نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. 3. لأنه الإنسان خاطي والعقاب الإلهي هو الموت، والحل هو الفداء، يعني ضرورة وجود ذبيحة بكل مرة بيخطئ فيها الإنسان. وهالشي بيعني أنه الإنسان ما بيقدر يجي للرب لطلب مغفرة إلا بوجود ذبيحة تحمل خطيته، لهيك عجز الإنسان أنه يتوقف عن صنع الشر، ووجود الذبائح محلش مشكلة الخطية، لهيك إجا المسيح ليعطينا الحل الدائم والكامل والأبدي. ولد من عذراء، ولادي معجزية، تفرد فيها لحتى ما يكون وارث للخطية كباقي البشر، لأنه كل إنسان مولود من نسل آدم وارث للخطية، ولحتى يقدم نفسه ذبيحة حية على الصليب بلا عيب. والمسيح هو الوحيد الذي لم يفعل خطية، لذلك قدم نفسه على الصليب وكان الحمل يلي بلا عيب المستوفي كل شروط ذبيحة الفداء، وحمل خطايانا بجسده على الصليب آخذا الموت اللي هو إجرة خطيتنا ليعطينا الحياة ويقيمنا من الموت ويعتقنا من عبوديتنا لمملكة الشيطان ويحررنا من قيودنا ويصالحنا مع الله الآب بدم نفسه وجسده المكسور على الصليب يلي صار جسر عبور للسماء. لهيك هو ذبيحة الفصح يلي معناها العبور، ونحن عبرنا بالمسيح من الظلم للنور. كذلك خلاصنا كان بالنعمة مش بأعمالنا، مثل ما هو مكتوب: الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمتي. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.

0: تراضي ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك ليس مثلك
0: تصنع العجائب أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء مبارك اسمك ودي كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك رب اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: صباح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك القادم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
5: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
5: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
6: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
7: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
8: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
9: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
9: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
9: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
9: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
0: قالوا له:
9: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
0: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
0: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: سام، كل ما أسمعه بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
1: تفضلوا الشاي يا جماعة.
2: شكرا يا أستاذ مجدي.
3: فادية لسه ما جات ولا شنو؟
0: ليه سمير؟ أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
4: فادية العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
3: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا 4 والليلة بقينا 10.
5: يعني لو استمرين على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
1: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا أعداد أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
0: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
4: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
0: لا أنت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعالي عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
3: أهلا مدام فادية، إزيك؟
4: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
6: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك.
4: من الأسبوع الفات وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
6: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
4: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
6: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
0: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجي زوجي.
4: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
7: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
2: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
5: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
8: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
9: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
3: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
4: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، اتعرفت عليه لما جانا في لبنان، البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
1: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
5: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
4: شكرا.
0: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
6: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
0: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
2: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
0: متشكرة جدا يا جماعة.
3: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
0: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
4: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي.
6: انا عايزة اقول ليكي ان وجود فترة ناكل فيها حاجات حلوة او نشرب شاي او حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
4: ده شيء عظيم فعلا.
3: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لاسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه، عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.
2: نحن كمان لازم نبارك الرب ونوجه نفوسنا ناحية الرب ونباركه ونشكره على كل إحساناته الدائمة لنا.
8: معك حق يا عادل، إحسانة الله كثيرة شديد علينا وتعاملاته معانا عظيمة. إحنا فعلا محتاجين ندرب نفوسنا على الشكر وإننا نتذكر إحسانة الرب لنا ونشكره عليها.
4: أنا كل ما أفتكر إحسانة الرب علي وكيف إنه حياتي ما كان ليها أي طعم والرب عمل معي أمور رائعة جدا، كل ما أفتكر كده بتشال من جواي أي خوف وقلق من المستقبل، وبيكون جواي إيمان إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
0: النقطة اللي بتقول نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
7: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
0: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
7: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 برص وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا واتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من 10 اطهروا هو اللي اتذكر انه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 انه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس 10 قد طهروا؟ فأين 9؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
9: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسع البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زراعته وغيادته لينا.
6: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب ولي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
0: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
3: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته. عشان كده قال جميع ذنوبك.
8: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
9: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
0: تفضل يا مجدي.
9: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
0: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
10: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
0: اتفضل يا مدام فادية.
10: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
3: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على الجواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول الذي يكللك بالرحمة والرأفة كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
0: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس الرسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بنعزل فيها براو فوق الجبل، ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وانتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة روميا إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه إنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطية وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني قلبي انفتح له، وعرفت إنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه. وكمان
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

أهلا وسهلا بكم أحبتي في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. أنا سامي الخولاني أحييكم في هذا اللقاء المتجدد معكم أحبتي. الأيام هذه أيام الحر الشديد، الأيام الذي إحنا فعلا نفتقد فيها لأشياء كثيرة، خاصة في اليمن الكهرباء تعتبر معدومة، ما بش مكيفات، الماء معدوم خاصة في المدن، البنزين البترول غالي، والغاز غالي، والغاز غالي للأسف مصائب. والأكبر مصيبة أن الإنسان فقد الثقة بنفسه مع الحروب التي إحنا فيها. للأسف العالم كله دخل في معمعة ودخل في مصيبة لا يعلم بها إلا الله، وهذا بسبب تعدي الإنسان على الله، تعدي الإنسان على الله. أشياء كثيرة تغيرت فينا كناس، أشياء كثيرة إبليس قدر يلعب فيها ويحول الناس إلى آلات هو يتحكم ويلعب فيها. للأسف أصبحنا نمر بمراحل صعبة جدا في حياتنا بتأثر على كل فرد فينا، حتى الناس الذي عد فيهم خير، عد فيهم بركة، من كثرة الضغوط ومن كثرة المشاكل الذي عليهم تلقى صعب جدا على الإنسان الذي عد فيه خير أنه يعمل الذي يشتي يعمله، الذي قلبه وضميره يشتي خليه يعمله. وصلنا لحالة مزرية، لكن من المفروض كل واحد عنده نفحة خير، كل واحد عنده ولو ذرة من خير يشتي يعملها لبلده، لأهله، لناسه، يتشجع كل واحد يعمل الذي يقدر عليه. وإحنا جزء من المجتمع اليمني، يعني إحنا كراديو نور الأمل جزء من المجتمع هذا، كيمنيين مسيحيين محمد نتأثر. صح مش الكل بنفس المستوى، لأن في يمنيين مسيحيين عايشين في اليمن وبيمروا بنفس المعاناة، وفي الذي عايشين خارج بس قلوبهم ومشاعرهم وتفكيرهم مربوط بشكل كبير باليمن، إلى أن احنا وصلنا إلى مراحل يعني الواحد بيقول يا رب ساعدنا، إيش الذي ممكن نعمله زيادة. أنا بتكلم على نفسي وكل العاملين في إذاعة نور الأمل. نحن بنحاول عن طريق الميديا وعن طريق العلاقات الذي معانا إحنا في دول أجنبية أن إحنا نبين للناس ونبين لحكومة الدول هذه المأساة والحرب المفروضة على بلادنا، والكذب الذي الحكومات للأسف معظمها الغربية بتدعي الديمقراطية، لكن هي بتساند بحكم القوة الاقتصادية والبترول الذي عند السعودية وعند الإمارات وإيران، فبتساندتهم وتسمح لهم يصفوا حساباتهم ويبيعوا ويشتروا فينا. لكن الذي يعرف برنامجنا قضايا ساخنة ويعرف سامي الخولاني، أنا تكلمت في لقاءات كثيرة وقلت موقفي أنا الشخصي واعتقادي أن كلهم كذابين، كلهم نصابين، سواء كانوا جماعة السعودية، جماعة الإمارات، وجماعة إيران. وكزمان نقول لهم جماعة علي بطل صالح، بس بعد ما قتل جماعة أو حزبة إنكروه وأصبحوا بتغيروا ب 160 لون مع الحوثي وتحت عباءته. كلهم خونة، كل قادة الأحزاب في اليمن والمنظمات خونة كلهم، حتى الذي بيعتقد أنه ساكت وما شاركش خائن للمة، لأن التخاذل الذي أصابهم وجزء كبير منهم يأمن أنهم قيدوا بالفلوس والنغنغة كما في السعودية والإمارات، أو من جماعة إيران.
أو بالخوف الذي الحوثي هذا إبليس ورجل إبليس وأنصاره الرب يفتح قلوبهم وينهدوا، فكلهم بيخدموا إبليس، كلهم بيخدموا إبليس. لا تقول لي سعودية ولا تقول لي إمارات ولا تقول لي الحكومة اللي بيسموها شرعية ولا تقول لي هذا الحال جماعة إيران الحوثيين، كلهم خدام لأسيادهم، كلهم خدام لأسيادهم. الحوثي خادم وأمين لأسياده في إيران، الحكومة حق عبد ربه الذي كانت حق عبد ربه، وهو أيضا خادم أمين لأسياده في السعودية والإمارات، المتخلفين رؤساء الأحزاب والقادة حق الأحزاب أيضا عبيد لأسيادهم، المجلس الانتقالي هذا أو شيء يسموه هذا أيضا عاد متخلفين كذاك أيضا عبيد وتحت أرجل أسيادهم الإماراتيين. للأسف لم يعد للأسف في اليمن قائد أمين يكون سيادة لله، يعني هو وحياته كلها لله ومحبته في الشعب. للأسف أكيد في قادة محترمين ومؤمنين، لكن يا ساكتين يا خائفين يا أمن نايمين. فأملنا مش على إنسان، أملنا على الله الحي الواحد الذي ما في إلا هو موجود، هذا أملنا. ما عندناش أي أمل آخر إلا الإله الحقيقي هذا الذي احنا نؤمن فيه. للمة لأن احنا شفنا واطلعنا وعرفنا إن الإله هذا هو الإله الوحيد الذي قدر ينتصر وينصر أبناءه الذي بيستمعوا له والذي حياتهم على قبه. أحبتي احنا نتكلم اليوم على موضوع رائع، على موضوع محتاجين لنسمعه كلنا، موضوع على الأمل، موضوع على هل في فعلا أمل، موضوع على هل نيأس وننتهي، هل كل واحد بيأس يروح يقتل نفسه ولا إذا عجبته حاجة يروح إذا ما حصلش عليها يروح يقتل الشخص الذي مالك الحاجة هذه، زي الجريمة اللي حصلت في مصر، واحد كان معجب بفتاة رفضت تواصل معه قام قتلها عيني عينك، ونفس الشيء حصل بالأردن ومصائب تحصل. بعد الفاصل من نسمع بعد ما نسمع الترنيمة ندخل في الموضوع هذا، موضوع الأمل، كيف إن إحنا رغم المصائب اللي إحنا فيها يكون عندنا أمل ونقدر ننتصر في النهاية على أنفسنا، على صوت إبليس داخلنا، ونخلي صوت الله هو الذي ينتصر داخلنا. فابقوا معنا أحبتي.

فعلا من خلص نفسي وفداني هو يسوع المسيح، هو الذي خلص أنفسنا، هو الذي ساعدنا، هو الذي ادالنا القوة وادالنا المعية، هو الذي ادالنا البركة، هو الذي خلانا نعيش كناس عندنا هدف في حياتنا، عندنا أمل نقدر نعيش فيه. أحبتي، أوقات كثيرة بفكر، وأعتقد ناس كثير مثلي، أوقات كثيرة بفكر وبقول لو ما عرفتش الرب يسوع، لو إلى الآن ما زلت بعيد عنه، كيف حياتي كانت عتكون؟ بس أشكره وأحمد فضله، الآن أنا أعرفه وأعرف من هو، أعرف يسوع المسيح من هو. يقولوا ما يقولوا الناس، يكذبوا إيش ما يكذبوا، بس أنا عارف بالذي عمل، عارف بعمله، وعارف بالمكانة الحقيقية له، وعارف أننا لو أعطيته مكانته في داخلي وسلمت له الأمور كلها هتتغير فعلا. لما عملت الشيء هذا أموري تغيرت. أجمل إحساس يحسه الإنسان هو إحساس الأمان، وأنه له قيمة في الحياة هذه، مش قيمة فلوس أو منصب أو لا لا لا لا، قيمة ليش الله خلقني. هذا ما هوش فضل من عندي، بس هذا عمله هو في حياتي، وأنا متأكد هو يعمل عمله في حياتك وفي حياتش لو قبلته، لو فتحتوا قلوبكم له. عمل الرب في حياتنا بيكون عمل إلهي، يعني حلول بتكون إلهية، يعني أفكار بتكون إلهية، بتغير حياتك، بتخلي حياتك تختلف تماما عن الحياة القديمة. بس الأساس يسوع المسيح يكون موجود كإله ومخلص. معرفة الواحد وإيمانه وتعلقه واتباعه ليسوع المسيح كإله ومخلص مش معناته أن الحياة أصبحت ورود وخلاص ما فيش مشاكل، لا، احنا عايشين في العالم هذا الذي كله مشاكل. كل واحد مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، هندوسي، لاديني، الكل عايشين في الحياة هذه. ولا تصدقوش ما فيش واحد مرتاح، لا غني مرتاح ولا فقير مرتاح، لا صحيح مرتاح ولا مريض مرتاح، كل واحد له مشاكله وله تقلبات الحياة هذه وصراعها مع الحياة بشكل أو بآخر. كل واحد بيأخذ نصيبه أو القسم حقه من المشاكل هذه، فما فيش واحد بعيد عن المشاكل هذه. لكن الذي بتفرق، الذي يكون عنده أمل، بيكون عنده رجاء، والحياة بتهون عليه، وبيشوف عمل الرب في حياته والتغييرات الذي بتتم في حياته. أنا حكيت في حلقة سابقة في برامج مختلفة على أعمال كثيرة الرب عملها في حياتي، وشفت كيف كان التعامله وكيف كان أسلوبه وحكمته. الواحد بيشوف هذا عمل إلهي وليس عمل إنسان، فتعاملاته ما فيش تعاملات أحسن ولا أكرم من تعاملاته هو. لما الواحد يسلم أمره ويحاول أنه يلتزم ويحاول أنه لو وقع في غلط يرجع له ويعتذر له ويطلب أنه يسامحه، ويحاول ما يكرر الغلط هذا، يكون قلبه معمور بالمحبة، يلتزم، يكون نور من أنوار الكتاب المقدس، يقرأ كلمة الله، يعني يمثل المسيح تمثيل حقيقي. الرب مستحيل يترك أحد، خاصة أولاده. من ضمن الأشياء الذي أنا أعتز بها وأعتبرها كبركة ونعمة من عنده، كيف أنه بيخلينا ما فيش عندنا احتياج. مرة من المرات
حصلت فرصة أسافر دولة في آسيا، فكان عندي عمل هناك فقضيته ورجعت. فكان عندي أشياء كثيرة متعلقة بالعمل، وفي الوقت هذا كان كنت طالب في الجامعة، كنت بحضر ماجستير دراسة كمبيوتر برمجة يعني، فما كنتش عندي فلوس كثيرة، كنت بسلم يسموهم مرتب الطلاب، مرتب بسيط يعني، كيف الواحد يلا يدفع إيجار ويعيش في أكل وشرب يعني. فكنت أشتي أسافر للدول هذه الذي كنت فيها، لأن كنت شايف فيها أن في باب بركة هكذا، هيكون باب بركة لو رحت، بس ما كان عنديش الإمكانية لأنها تذكرة غالية جدا للدولة هذه، وين الواحد يقعد وين الواحد يروح ويجي وهكذا. المهم فقلت يا رب أنت عارف احتياجي، وهذا سفرية للدولة هذه مهمة، لأن لو ما سافرش أشياء كثيرة ما بتتمش. بعدها يمكن بأسبوعين ثلاثة أسابيع جت لي رؤية أن في واحد اتصل فيني قال لي إحنا نشتك تجي للدولة هذه، البلد هذه اللي في آسيا، وإحنا عنتكلف بتكاليف رحلتك. فصحيت من النوم وقلت يا سلام، هذا الحلم هذه الرؤية يا ريت وتكون حقيقي فعلا، لأن أنا أشتي أسافر للدولة هذه. المهم بعد يمكن 10 أيام حصلت لي مشكلة في الكارت البنك حقي، ما كنت أقدر أسحب فلوس من الآلة السحب أو أنا أشتري في المحلات، والدولة اللي عايش فيها أنا معظم الناس الكاش يكون يعني نادر جدا، الناس بتعاملوا بالكروت والآن بالتليفونات يعني، ما عاد فيش حتى بتعاملوا كثير بالكروت، كلها عن طريق التطبيقات يعني الموجودة في التليفون، كل بنك عنده تطبيق الواحد يشتري ويبيع عبر التطبيقات هذه. المهم فرحت البنك حقي قلت لهم يا جماعة الخير أنا في عندنا مشكلة في الكارت، جيبوا لي كارت ثاني. قالوا تمام، بس الأمر حيصغر 4-5 أيام، وأنا كنت محتاج فلوس يعني، فقلت لهم يلا أعطوني فلوس. فأخذت مبلغ بسيط يعني، كان عندي مبلغ بسيط في يعني لنقول مثلا تقريبا يعني مثال بس، مش أقول الرقم باليورو لأنه فرق بالعملة في اليمن الآن، لنقول مثلا كان عندي 20,000 ريال يمني في حسابي مثلا، وكان مبلغ بسيط يعني، فأخذت منه 5,000، قلت لهم أعطوني 5,000، هذا قلت لكم مثال يعني، أما التعامل كان باليورو، قلت أمشي حالي بالمبلغ هذا إلى أن يجي الكرت، وكنت منتظر للراتب اللي يجي براتب الجامعة حق الدراسة. فالموظف بيقول لي كم عندك في الحساب، قلت له عندي المبلغ هذا، فقال لي لا المبلغ هذا الذي قلته صغير، أنت عندك مبلغ أكثر في حسابك، قلت له كم، فأعطاني رقم كان كبير جدا جدا على الحساب الذي كان موجود عندي. فأنا استغربت قلت له من لسه لي، قال مش عارف. فقلت لها غريبة يعني ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الجامعة، حتى أصحابي حتى الناس الكنيسة اللي كنت فيها ما كان عارف رقم حسابي، ما حد أعطي رقم حساب لحد هنا، فما كان فيش داعي يعني. فأنا استغربت فقال لي لا في واحد حط المبلغ هذا في حسابك. فأنا استغربت فقال لي أنا بشوف أرقام بس مش عارف من، بس لو مش فلوسك نقدر ناخذها يعني. قلت لا لا لا لا بس حاول تتأكد تعرف لي. قال لي ما مش عارف يعني، عمل تتبع مش عارف كيف من الذي أرسل المبلغ هذا. المهم قلنا خلاص، روحت البيت وأنا متعجب. المهم بعد 4 أيام جالي كرت البنك حقي، فدخلت بكرت البنك بالكلمة السرية لرقم حسابي عن طريق الإنترنت، فبشوف الحساب يعني في أرقام كثيرة ومش معروف من رسله، بس في رسالة مع الفلوس هذه مكتوبة هذه تكاليف رحلة إلى الدولة الآسيوية هذه التي كنت أشتي أروحها. فأنا تأكدت أن هذه من عند الله الرب يسوع المسيح، هو الذي أعطاني الفلوس هذه عن طريق مش عارف عن طريق من.
المهم قلت لكم ما فيش أحد يعرف رقم حسابي إلا الحكومة، والحكومة يعني الجامعة، الجامعة ما مش مسيحيين يعني، ما مستحيل يعطوا فلوس بالمبلغ الكبير هذا قيمة التذكرة هذه، يعني تقريبا كانت قيمة التذكرة في حدود 1000 يورو، والوقت هذاك 1000 يورو كانت أكثر من الآن يعني. فقلت يا سلام الآن أدور لتذكرة واشتريها، وأكيد حيحصل لي أقل شيء 200-300 يورو زيادة بركة. المهم فروحت دورت سعر التذاكر وحصلت أرخص تذكرة مع التكاليف حق الباص والرايحة والجاية، فطلعت الفلوس نفس الفلوس الذي دخلت، التكلفة الذي كلفتني تذكرة مع احتياجاتها طلعت نفس المبلغ الذي دخل في حسابي، حسبتها بالملي طلعت نفسها، ما زدت حتى فلس واحد. فقلوا لي من الذي عمل الشيء هذا؟ بشر مستحيل، هذا عمل إلهي محض، والرب يسر لي في مكان أسكن فيه. المهم كانت رحلة من أجمل ما يمكن، فتحت لي بركات كثيرة إلى الآن ما زلت متبارك فيها، وعلاقات رائعة مع إخوة مع كنائس ما زلت إلى الآن متبارك بالزيارة هذه رغم بقالها أكثر من 10 سنوات. تخيلوا الذي شي أقوله، إن إحنا عايشين في الوقت هذا وعندنا إحباط زي ما الناس كلهم، عندنا مشاكل زي ما الناس كلهم، بتمر علينا لحظات الواحد بيفكر وبيقول أينك يا رب. بس الإنسان الذي بيدور الأمل وبيدور الحياة صح بيحاول إنه فعلا يدور على أين الأمل الحقيقي، أين ال ال ال ال, ال مش بس الأمل، كيف الواحد يعيش الحياة هذه برغم المشاكل، برغم الحروب، برغم القتل، برغم الحالة الاقتصادية المزرية بحكم، برغم أن الناس كثير تحت حتى خط الفقر، الفقر هذا أصبحت ميزة يعني هم تحت الفقر. بس في آية في الكتاب المقدس بتعطينا أمل، مثلا في رسالة متى إصحاح 11 آية 28 المسيح بيقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. هذا موجود في الكتاب المقدس وهذا مجرد كلام، وين ما احنا شايفين، مش أنت شايف، مش أنت شافية، لأنتوا مش أنتوا للأسف مؤمنين بالمسيح. الذي يؤمن بالمسيح، الذي فعلا يتبع المسيح كما هو موجود في الإيمان المسيحي، مش في

البركات هذه إن الله يحمينا ويساعدنا. في رسالة بطرس الأولى في العهد الجديد من الكتاب المقدس أصحاح 5 آية 7 قال: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وهذا هو الوعد في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2 آية 25 قال: وهذا هو الوعد الذي وعدنا به الحياة الأبدية. فالذي يشتي يشوف المسيح في حياته، الذي يشتي يشوف المسيح بيعطيه صبر ويساعده ويكون عنده رجع ويكون عنده أمل، ضروري ما يلقي حملة عليه، ضروري ما يؤمن به كما قال في الكتاب المقدس العهد الجديد يوحنا 3 صح 3 آية 16 قال: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن به ما يهلكش، الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن لله كالله المتجسد مات على الصليب ما هيهلكش بل هتكون له حياة أبدية. تخيلوا، لا تقول لي كلام فاضي ولا تقول لي، أنا أقول لك جربوا، أنا أقول لكم جربوا واعرفوا. جربوا وابحثوا، جربوا ودوروا، ابحثوا وقولوا يا يسوع المسيح لو أنت فعلا موجود روينا من أنت، صدقوني مستحيل يخذلكم، مستحيل يخذلكم ويترككم. تعرفوا ليش؟ لأنه أمين، لأنه في محبة غير طبيعية، ويشتي يساعدني ويساعدك ويساعد كل واحد. نبقى مع ترنيمة وبعدين نرجع نكمل في موضوعنا الذي هو موضوع الأمل، ونقرأ بعض الآيات في الكتاب المقدس، فابقوا معي أحبتي.

0: فعلا ما فيش غيره، هو الذي بيغير، هو الذي بيدبر، هو الذي بيمشي الأمور كلها حسب مشيئته، حسب بركته، حسب المحبة الذي إحنا بنشوفها فيه دائما من غير أي اختلاف. أيوة أحبتي، كيف الواحد يقدر أنه يغير؟ كيف الواحد يقدر أنه يشيل الغشاوة الذي هو عليها؟ أوقات كثيرة الواحد مش قادر حتى أنه يفتح عينه، مش قادر حتى أنه يفكر. ليش؟ لأن إحنا محبطين بالظلم الذي إحنا فيه، إحنا محبطين بالمصائب الذي موجودة فينا، إحنا محبطين. ليش؟ لأن ما فيش كلمة صادقة بتبين لنا أين الطريق الصح، وفي نفس الوقت إحنا مش سامحين لأي شيء يدخل لنا، لأنها عايشين في مجتمع إحنا غلقنا نفسنا فيه وسمحنا بس الأفكار السلبية أني تدخل، بس الأفكار الصادقة، الأفكار الحقيقية أصبحنا نخاف منها ونرتعب خوفا على صحتنا، خوفا على أن إحنا نوصل للمرحلة هذه. يعني معقول أنا عشت حياتي كلها في غلط؟ العمر هذا كله التفكير هذا مرعب، مرعب بشكل غير طبيعي. لكن التفكير هذا لو فكرنا فيه بكل صدق لعرفنا أن هذا الذي خلقنا الله عليه. الله خلقنا نفكر، الله خلقنا نحن نوزنها بالعقل. أكيد في أشياء كثيرة في حياتنا محتاجة، يعني إحنا ما إحناش متخصصين في كل شيء، يعني محتاجين نستمع من ناس عندهم تخصص في العلوم، في الفيزياء، في الكيمياء، محتاجين نروح للدكاترة لو احتاجنا العلاج، لو احتاجنا نبني محتاجين نسأل مهندسين يبنوا لنا، لو احتاجنا نشتري حاجة زي سيارة زي بيت بنسأل ناس مختصين من أجل ما نقعش في مشكلة. فلما نكون في حياة كلها تعقيدات، لما نكون في حياة يعني الأحسنها أسوأها، حياة معقدة إلى درجة إن الواحد مش عارف، يعني خلاص بيدوخ، ما عاد بيقدرش الواحد يجمع. يعني تشوفوا الكمبيوتر الزمان، خاصة لما كانت الإنترنت في اليمن ضعيفة، أضعف من ما كانت يعني أول ما بدأت، كان الأجهزة توصل لمرحلة أن يقول لك الجهاز ما عاد بيجمعش خلاص. فهكذا أصبحنا في الوقت هذا، ما عاد بش تجميع، ما عاد فيش حاجة لها معنى في حياتنا، لأن إحنا خلاص سمحنا لكل شيء سلبي، سمحنا فتحنا عقولنا ومشاعرنا لكل شيء سلبي إبليس بالعافية، وغلقنا حياتنا من الأشياء الإيجابية السليمة والذي توصلنا إلى معرفة حياتنا والهدف من حياتنا. وصدقوني لما الإنسان يوصل لهذه المعرفة إيش الهدف من حياتي، أشياء كثيرة بتتغير، لأنك من خلالها عتعرف الإله الحقيقي، من خلالها عتعرف وجودك الحقيقي، سبب وجودك الحقيقي، وأنك تعيش بسلام. وهذه المصيبة، لأن الناس تخلوا عن الحقيقة والصدق والبحث عن الأشياء الحقيقية، وأصبحنا أداة مسيرة لناس يا سياسيين يا علماء دين، فضعنا وضيعنا، وصلنا بلادنا والبلدان العربية الثانية إلى المآزق الذي احنا فيه. احنا الآن بنمر بمرحلة ما فيش أسوأ من المرحلة هذه في التاريخ، بلداننا مرت بها زي المرحلة هذه، والسبب فيها احنا، السبب فيها احنا. احنا تركنا البحث، احنا تركنا العلم، تركنا ان احنا نبحث ندور على الحقيقة، احنا اصبحنا للأسف نمشي وراء كلام الميديا هذه بتقول لنا من، يعني الميديا اللي احنا فيها لها حسنات ولها سيئات. الحسنات اني اصبحت الاشياء الايجابية باب مفتوح وشبه مجاني للكل، تقدر انك تبحث على الحقيقة وتبحث على حياتك، تبحث على مستقبلك، حياتك الابدية، الايمان الاله الذي انت تبحث عنه، تقدر انك تبحث وتدور وبالإيمان والصدق، صدقك مع نفسك ومع الله ومع الناس، الرب يقودك إلى معرفة الحقيقة الكاملة. لكن تلف تلف وتدور، ومشان تصادق مع نفسك، مشان تصادق مع الله، مشان تصادق مع الناس الذي حولك، مع بلدك، مع مجتمعك، كيشتي الله يوفقك ويفتح قلبك إذا أنت ما تصادق معه في أساسيات. يعني أنت قدم المسيح قدم الخطوة الأولى على الصليب، الآن خطوتك أنت، خطوتش أنت أن الواحد يكون صادق ويقول يا رب ساعدني أنا مش قادر، أنا خلاص تعبت. قال ملقين همكم عليه، هو الذي عين جدكم، وصدقوني ما في حل ولا في طريق ولا في أي شيء يحل المشكلة هذه إذا من المسيح كان فيها، لو ما كانش فيها انسوا، لأن وصلت الحال بنا إلى الدم، عرفت الدم هذا في بلادنا خاصة في اليمن، يعني خلاص من يصالح من، خلاص المشكلة ما أصبحت شيء بين قبيلة وقبيلة، أصبحت في نفس الأسرة. تخيلوا وانتوا عارفين في نفس الأسرة، في ناس أعرفهم الأسرة دمرت لأن الذي راح مع الحوثي والذي راح مع الحكومة والذي راح مع جماعة عبد علي عبد الله صالح للأسف الانشقاقات وصلت والدم وصل حتى لا وصل أسرها الواحدة. فلا حل إلا المسيح، ولا طريق إلا طريقه، وما في أمل إلا عن طريق المسيح. في ترنيمة جميلة لمرنم احترمه وقدره وعرفه، مع عرفه شخصية اسمه المرنم فيليب، هذا من مصر، الرب يبارك فيه. نستمع للترنيمة هذه ونرجع نكمل في موضوع الأمل.
1: ولما جاء المساء أحضروا إلى يسوع جميع المرضى المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، المجانين المصروعين والمفلوجين

في أمل في المسيح في أمل في أمل.

0: نعم، في أمل في المسيح وأمل كبير جدا جدا. الواحد ممكن يحكي قصص عجيبة، قصص عجيبة حصلت. يعني إيش أقول لك، إيش أقول لش عن قصص. مثلا قلت لكم بالمعجزة هذه، معجزة الفلوس، الذي إلى الآن مش عارف كيف الفلوس هذه وصلت. خلوني أسمع أو أقول لكم اختبارات ثانية. على اختبارات الشفاء، وهي اختبارات كثيرة جدا جدا. كان في أخت مؤمنة عمرها كبير، هي انتقلت قبل سنة للسماء، انتقلت عمرها تقريبا في التسعينات. أنا عرفتها قبل يمكن 13 سنة. في كانت في أحد الدول الأوروبية، فأنا كان عندي زيارة كثير للدولة هذه، فتعرفت على الأخت هذه عن طريق ناس مؤمنين. فإنسانة رائعة، ما عندهاش أولاد، كانت في الثمانينات من عمرها، بتفتح بيتها للشباب، اجتماعات الشباب في الكنيسة، وتعمل لهم المشاوي وتخدمهم. إنسانة رائعة، كانت مهتمة، كانت كراعية شباب رغم عمرها الكبير. زوجها انتقل للسماء قبل يمكن 20 سنة، فهي سخرت نفسها لخدمة الشباب، اجتماعات الشباب في الكنيسة، يعني الشباب والشابات. فشفت ان فعلا امرأة كبيرة في السن، لكن قلبها وعملها ونشاطها كأني بنت 20 سنة. فلما كنا نجتمع عند أصدقاء يعزموا علينا عشاء ولا، فالأخت هذه ما كانش تقدر تأكل، كان يعملوا الكعك والكيك هذا، ما كانش تقدر تأكل الشوكولاتة. ليش؟ بسبب السكر الذي عندها، وفعلا كان وصل لدرجات كثيرة أو درجات عالية جدا، مستوى عالي، بيأثر عليها بشكل كبير على صحتها نظرها. فالسكر جالها قبل فترة طويلة، بس في فترة من الفترات حست بنفسها فعلا أنها بتصلي من قلبها، يا رب أشتي أكون طبيعية. تخيلوا يعني عمرها فوق 80، يعني خلاص الذي عمره فوق 80 يقول خلاص، يعني الواحد يكون الأمراض هذه طبيعية، يعني السكر والضغط والكذا. فصلت من داخل قلبها تشي تعيش حياة طبيعية من غير سكر. قالت يا رب يا يسوع المسيح، أشي أعيش الفاضل العمر الباقي بصحة، ما يكونش عندي فيه سكر. فبعد فترة شافت نفسها إن هي بتتحسن، فمرة قالت أنا أجرب، يعني جاءت أشياء كل قطعة شوكولاتة صغيرة فأكلت، ما حصل لها شيء. طيب كانت حريصة، ما كانش يعني تنزل تأكل أي شيء زيادة غلط. فبعد فترة أكلت قطعة ثانية، شافت الأمور طبيعية، وقفت علاج السكر أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة، حياتها طبيعية. فكان موعدتها مع الدكتور حقها، راحت المستشفى بيفحص عليها، قال لها يا سلام، أنا بشوف مستويات السكر عندش طبيعية، هذا الدواء اللي بستخدميه. قالت وين دواء؟ أنا بقالي يمكن ثمانية أسابيع مش مستخدمة الدواء. ليش؟ مستحيل، السكر عندش طبيعي. قالت هكذا. المهم كل أسبوع يعمل لها فحص ويعمل لها فحص ويعمل لها فحص، فأخذ أشهر الفحوصات هذه مرة بعد مرة. فقال لها أحب أقولش، أنت مستوى السكر عندك طبيعي جدا، ما عندش سكر ولا عندش أي مشكلة نهائيا، تقدري تأكلي الذي تشتهي، أنت ما عندكش سكر. فالرب شفاها من مرض السكر، الذي يعتبر مرض شبه مستحيل الواحد يشفى منه في سن فوق 80 أو بداية 80s، إلى أن انتقلت بعد 90s. تخيلوا هذا. أنا عشت القصة وعرفتها وعندها سكر وعرفتها أكتمل ربشة فيها وعاشت وكانت طبيعية بتأكل معانا ولا كان فيها شيء نهائيا. فهذا هو إله الشفاء زي ما قال المرنم في أمل في المسيح، ما زالت فعاليته وشفاء موجود، بس الذي يؤمن فيه، الذي يؤمن فيه، الذي يتبعه، الذي يلتزم، الذي يكون قلبه له. وهذه هي أحبتي الأخت، هذه فضل الرب عليها والنعمة، وكل مؤمن مسيحي وأنا من ضمنهم. ما فيش شيء إن احنا نقول أنا السبب، مستحيل، الواحد من ذاته لا، هذا عمل الرب في حياتنا. الرب جاب وعد رائع لكل من يؤمن فيه في رسالة في العهد الجديد في متى الصح 19 آية 29، قال وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. مش معناته الواحد يأخذ 100 ضعف بالمادة الذي بننظرها، لا، بركات ونعم، ويمكن أيضا أشياء مادية، الرب أغنى الأغنياء يعني كل ملك الملوكه، لكن أتكلم على البركات والنعم. والواحد لو يعيش في وسط النار ومؤمن بإلههم خلص يسوع المسيح، عايش في أمان وفي إطمئنينة. وخير مثال على الشيء هذا معظم الناس أو الإخوة والأخوات الذي أصبحوا مؤمنين مسيحيين وجوا من خلفيات أخرى مثلي أنا وغيري كثير. للأسف إحنا فقدنا أهلنا، فقدنا أصدقائنا بسبب إن إحنا في نظرهم غيرنا الدين. وأكيد وأقول لكم الأسرة لا تعوض، الأب والأم والإخوة، أكيد الأسرة لا تعوض، ولكن في الإيمان المسيحي في الأسرة الإيمانية، أسرة المسيح المؤمن بالمسيح، أسرة واحدة. فبدل الواحد ما كان عنده أسرته 20-30 هذه الأسرة كاملة، لنقول مثلا أن أسرتي يمكن بل كثير الكل يعني 30 يعني العموم والأخيلان وأولاد خالي وأولاد عمي وأولاد خوالاتي وعماتي، يعني هذه الأسرة كلها يعني. أما الأسرة الصغيرة احنا نعد بالأصابع، أبي وأمي وأنا وأختي لكن لنقول أن الأسرة 50-100-500-1000 يعني، الذي عندهم قبائل والذي عندهم وخسروا الأشياء هذه كلها، رب عوضهم وأصبح عندنا أسر مسيحية، مش بس 1-2-3-4-5-10-20-50-100-1000-2000-10000، لا، كل ما كان الواحد يروحها في كنيسة مؤمنة هذا لهم أسرة، هذا لهم أهل. فالرب إله التعويضات، الرب عيش إلى التعويضات، الرب يشتينا إن إحنا نعود نرجع له، نفتح قلوبنا له، نقول له يا رب روينا، يا رب علمنا. أنا شفت ناس كثير يعني مثلا قبل ما مبارك يتنحى ويخرج من السلطة، يعني أعتقد قبل سنة تقريبا من المظاهرات أو في نفس السنة، كان في أعياد الميلاد المسيحية في مصر، فحدثت تفجيرات في كنيسة، على خرجة الناس من الاحتفال كانوا بالمئات، ماتوا ناس كثير للأسف يعني استشهدوا، كان عمل إرهابي خطير، ناس شباب في عمر الزهور يعني شباب وشابات وأطفال وأسر. شوف الإيمان المسيحي كيف بيسوي، تلفزيون من تلفزيونات القنوات المسيحية، جيت بتعمل لقاءات مع أهالي الأسر الذي ماتوا، فكان في أب مسكين في المستشفى فقد يد ورجل، تمام، وإصابات كان في جسمه كاملة، فمقطعوا له يعني، فقد الجزء الذي في رجله والجزء في يده، فأصبح من غير يد ولا رجل. فجت المذيعة، فالشخص هذا بيبكي وحزين وفي نفس الوقت بيقول أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، الشكر لله. فقالت له إيش بتشكر؟ يعني أنت في ألم، أنت في فعلا محنة. قال لها شوفي، أنا حزين مش على قطع على الإصابة الذي أنا فيها، لا، أنا كان عندي بنتين هدية من عند الرب، وزوجة رائعة وصالحة، كل حياتي في الدنيا هم البنتين هذا، واحدة عمرها 18 والثانية 20، يعني إيش أقول لكم، شابات جمال داخلي وخارجي، كانهن يعني ملائكة في البيت، وزوجتي كانت صالحة ورائعة ومحبتها غير طبيعية. الانفجار هذا هم استشهدوا فيه، أنا فقدت بناتي الثنتين وزوجتي، وفقدت رجلي من أرجلي ويد من أيدي وإصابة في جسمي، لكن أشكرك يا رب. على إيش بتشكر؟ قال فقدت زوجتي وهي في السماء بشوفها وألتقي بها لما يجي وقتي، فقدت بناتي الجميلات الآن هن مع المسيح عايشات أحلى عيشة، وزوجتي أيضا وعد أقابلهن لما أروح، أشكرك يا رب. فقدت رجل، باقي معي رجل أحلى من غيري، أحسن من غيري، في ناس كثير غيري فقدوا رجلهم الثنتين، فقدت يد، عاد معي يد ثانية أحسن من كثير غيري، في غيري ما عندهمش يد نهائيا، فقدوا أيديهم. حتى ولو فقدت جسمي كله، إيماني موجود في داخلي وأملي في المسيح، ونعيج يوم وعد أروح للسماء، أفارق الحياة هذه وأروح لعند بنتي بناتي وزوجتي، وأشوف الناس المؤمنين الصالحين الذي الآن في السماء، ونعيش حياتنا مع المسيح. فشوفوا يا أحبتي هذا الإيمان الكبير، شوفوا يا أحبتي هذه الثقة الكبيرة، شوفوا يا أحبتي كيف الإيمان الثابت، الإيمان الراسخ الذي ما يتغيرش. يعني أنا كل مرة أشوف ناس بالإيمان هذا يعني إيش أقول لكم، يعني أقول يا رب أعطيني الإيمان هذا، يبعد التذمر عننا ويخلينا فعلا نثق فيه، ويخلينا فعلا نحن نلجأ له ونفتح قلوبنا له. لو فتحنا قلوبنا له حيساعدنا، وحيكون عندنا نفس الثقة الذي الأخ المصري هذا قال أنا شفته بعيني. في العهد الجديد في الرؤيا إصحاح 3 آية 20 قال المسيح السر في إيمان الرجل هذا، السر في التعويضات التي الرب يعوضها وباركنا، وإحنا عايشين وسط المصائب، عايشين وسط الفتن هذه، لكن الرب معانا بيعوضنا ويباركنا، والسر هانا، ها أنا ذا واقف على الباب، هذا المسيح بيقول، وأقرع، يعني واقف المسيح على باب قلب الشختي، على قلب على قلبك يا أخي، ويقرع. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب بدخل إليه وتعشى معه وهو معي. هذا مثال تشبيهي تعريفي، المسيح بيقول أنا واقف على باب قلبك وبادق، أقرع الباب. لو إن حد سمع صوتي وفتح لي بدخل، افتح لي قلبك أنا بدخل. المسيح ما فيش أروع منه، إنسان رائع ولا يخصب أحد على شيء، دق الباب فتحت له بيدخل، ما فتحت لهش ما يدخلش، مستحيل يخصبك، لكن لو فتح له بيدخل، أتعشى معه ومعي، معناته أعيش معه، معناته نعيش مع بعض، أباركه، أساعده، يشوف يدي معه دائما في المحن والمصائب الذي هو فيها، ويخرج من كل محنة قوي و
1: أحسن من الأول. ومعناته كما قلت لكم مربوطة بالآية هذه، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني الذي يؤمن بيسوع المسيح كابن الله، الله المتجسد في المسيح الذي مات على الصليب وبعد 3 أيام قام من بين الأموات منتصر، هذا الذي يحصل على الحياة الأبدية ويحصل على البركة الذي إحنا كلنا نشتيها ونشتي نعيشها ويكون عندنا أمل، خاصة في الأيام المظلمة التي إحنا فيها الآن. فمن يقدر يفتح قلبه؟ من يقدر يبحث عن الحقيقة؟

أحبتي تقدروا تتواصلوا معنا عبر رسائل الواتساب، فايبر أو إيمو أو تليجرام على رقمنا هذا. رقم الأول 00-44-144-439-1141. الرقم الثاني 00-35-799-865-965.

وتقدروا أحبتي تتواصلوا معنا عن طريق موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu أو تقدروا تزوروا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى موقع أو صفحة نور الأمل، إذاعة نور الأمل، الصفحة الثانية راديو سماء، الصفحة الثالثة loveyemen.net.

أيها أحبتي، وصلنا للمرحلة الأخيرة أو الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم الذي هو الأمل والرجاء. وأنا أنصحكم أن أنتم تزوروا موقعنا، الموقع إذاعة وراديو نور الأمل، راديو ببرامج بنحاول خطوة خطوة نعملها كلها يمنية. هتشوفوا باسم الرب يسوع بعد إجازات الصيف، يعني في منتصف أو نهاية شهر 8، برامج جديدة هتكون، برامج دراسات في الكتاب المقدس، هتكون في برنامج هيكون جديد من شهر سبتمبر شهر 9. صباح الخير يا يمن، هتكون البرامج هذا برنامج ما يقولوا ثلاث أيام بالأسبوع في الصباح، منحكي فيه عن أشياء بتقوينا وتساعدنا، ونحاول إحنا نرفع معنويات بعض بالكلام الحقيقي والكلام الصادق. يكون فيها اتصالات مباشرة، عم تكلم فيها عن مواضيع عامة عن الحياة اليومية يعني. وهترجع أنا متأكد أيامنا أحسن من الأيام، هترجع الأيام مش بس القديمة، أيامنا في المستقبل هتكون أفضل. وهتشوفوا عن نجتمع وعن نذكر أيام هذه كأيام ماضية نستفيد منها في دروس وعبر، واليمن هتكون أحسن وهتكون أفضل. صدقوني الآن الجيل الجديد الآن الذي بيطلع ويزدهر بثقافته ووعيه وانفتاحه و يعني قبوله للآخر، وهذه نصيحتي من زمان لكل الذي بيسمعوني، سواء كانوا مع أي طرف من أطراف الصراع، هذا اللصوص النصابين والكذابين، إذا ما لحقتوش القطار عايفوت عليكم. الجيل الصاعد الآن بثقافته وقبوله للآخر، وأصبح كاره لكل شيء منكم، تمام؟ فإذا ما رجعتوا لعقولكم وتبتوا ورجعتوا في صف اليمن والمصلحة اليمن، يفوتكم القطار. مستحيل أن أنتوا تطلعوا فوقه. توبوا وترجعوا لقلبكم وترجعوا لأساسكم، هذه حلو، بس مستحيل أنتوا تطلعوا في القطار هذا. بس الآن عاد في شوية أمل، لأن الجيل الجديد حيلفظكم، صدقوني كما الواحد يلفظ العلكة. يعني ما فيش واحد عاقل عنده لصامة يلصم فيها ويرميها للأرض وبعدين يرجع يعيدها مرة ثانية، صح؟ فأنتوا عاد تصبحوا زي الشيء هذا، الأسيادكم عيرفضوكم لما يشوفوا الجيل الجديد طلع ومسك الزمام واصبح هو القائد وهو الذي بيمشي الأمور، عيرفضوكم لأن أصبحتوا كروت، ستكونوا كروت محروقة. مستحيل الشباب يأخذوكم بعد ما تكونوا التفظوا، بس الآن تقدروا تطلعوا بكرامتكم. إيش رأيكم نصلي قبل ما نختم الحلقة هذه؟ وأنا أنصحكم أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. قبل ما تنامي يا أختي، قبل ما تنامي يا أخي، قولوا لا يا رب، صدقوني بقول لكم صلوا، لا صلوا باسم المسيح أو باسم، قولوا هكذا يا رب إذا كنت أنت الإله الحقيقي روينا من أنت. صلي بكل خشوع، صلي بكل أمانة، كوني صادقة، كن صادق لما تصلوا. وأنا أكد لكم موعدكم إن المسيح الإله الحقيقي عيرويكم منه، بس أنتوا الدولة فرصة، أنتوا الآن الكرة في ملعبكم، أنتوا الآن تقدروا أن أنتوا تعطوا فرصة للمسيح. هل تعطوه الفرصة هذه؟ يعطيكم أمل، يعطيكم سلام، يعطيكم محبة، يعطيكم رؤية للمستقبل، يعطيكم مكانة لكم تشوفوها وتعرفوا من أنتم والهدف من حياتكم، وتستفيدوا وتقدروا تعيشوا في الظلام، تكونوا نور، مش بس تعيشوا، تكونوا نور لغيركم وتكونوا سبب بركة لغيركم. هل نعقل؟ يلا نصلي.
يا رب نشكرك على محبتك وعلى نعمتك وعلى بركتك يا رب، نشكرك لأنك موجود بيننا يا رب، أنت الأمل يا رب، الأمل أنت وما في غيرك يا رب. يا رب أصلي لليمن، لكل بيت في اليمن، لكل حارة في اليمن، لكل شيء في اليمن يا رب، أنك تتمجد يا رب في كل بيت، وأن الناس تعرفك يا رب، وأن الناس يا رب تفتح قلبها لك، لأنك أنت الوحيد الذي تقدر تساعدنا من المهازل والمآسي اللي احنا فيها. الناس تعبوا يا رب، الناس بيبحثوا على حلول من ناس غيرهم، من ناس عدم أسوأ منهم، لكن يا رب ساعد اليمنيين يعقلوا ويعرفوا أنك الإله الوحيد، وأنك الخلاص الوحيد، وأنك أنت لا غيرك يا يسوع المسيح. يا رب أنا أصلي يا رب الذي بسمعوا لي يا رب الآن، ساعدتم يا رب يفتحوا قلبهم، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا أنك أنت الإله الحقيقي، ساعدتم يا رب يصحوا من النوم ومن الغفوة ومن ساعدتم يخرجوا من الخوف يا رب، الخوف الذي هم فيه يا رب، ساعدتم يا رب أنهم يعرفوا يا رب أنك أنت الإله الحقيقي، الإله الموجود، الإله الذي مستحيل تتغير يا رب. يا رب احنا محتاجين لك يا رب، محتاجين يا رب ليدك يا رب تساعدنا، محتاجين يا رب ليدك يا رب تكون معنا يا رب، محتاجين لك وليدك يا رب، لأن احنا تعبنا يا إلهي، تعبنا يا رب من الوضع الذي احنا فيه، تعبنا يا رب من المصائب هذه يا رب. يا رب أنا أشكرك، أشكرك يا رب لأنك إله موجود، أشكرك يا رب لأنك بتسمع، أشكرك يا رب لأنك مستحيل تتخلى على أولادك يا رب. يا رب الحرب هلكتنا، الحرب تعبتنا يا رب، لكن أمننا فيك ورجاءنا فيك يا رب. أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي، باسم إلهي ومخلصي يسوع المسيح نصلي، آمين يا رب، آمين آمين آمين. أحبتي أشكركم على اللقاء هذا، أشكركم على محبتكم، أشكركم على الوقت المبارك، ومرة ثانية أعطوا فرصة للمسيح يرويكم من هو. لا تيأسوش، بخير والمستقبل عيكون أفضل، المستقبل عيكون أفضل. تعرفوا ليش؟ لأن أنتي وأنت ما زال فيكم خير، وعتفتحوا قلوبكم ما زال بخير، في خير، لأن ما دام وعندكم نية تستقبلوا المسيح، ما داموا أنتم بتسمعوا البرنامج هذا أكيد عندكم أسئلة كثيرة وبدأتوا تفتحوا قلوبكم وعقولكم. نفتح قلوبنا وعقولنا، نحاول أن احنا نستثمر المحبة العظيمة هذه، ونكون أمنا، نكون صادقين، نعرف ما لنا وما علينا، نعرف التزامنا ونعرف محبتنا. أحبتي ربي يبارككم، يعطيكم ليلة مباركة وأسبوع كله خير وبركة، وألقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: هندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: هندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: أهلا فرح، كمان أنا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقة جديدة بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم أخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاة. شو هي الصلاة؟ ليش وكيف ولمين منصلي؟
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكيتش بالبداية مثل العادة يلي بيحكي عن الصلاة، بعدين منعلق الموضوع.
0: خليكم معنا منسمع مع بعض السكيتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسألني أسئلة من أول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي أسئلة، ومثل ما عم قلك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحة شو حلوة، بعينتها غالية وفضة كمان.
1: لشو المسبحة بقى؟
0: لشو المسبحة؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر ها؟
1: ايه انا عم بسأل لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحة بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها التيلي، صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لك عن حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور، والحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم